من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة زكية للحزب 20 من الآية 34 إلى الآية 92 من سورة التوبة بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع للحزب 20 من الآية 34 إلى الآية 92 من سورة التوبة بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً.

بِرَحْمَتِكَ ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.

تذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
3: نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس، بصوت القارئ سمير السعيداني، برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ سمير السعداني برواية قالون عن نافع المدني.

0: الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها بإذن ربها بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: ما عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
1: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
1: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
3: هي العبرة بالعبادة.
1: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
1: قال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: تعليم القرآن الكريم.
3: المد لورش المتصل أو المنفصل حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أمر بمخالقة الناس بخلق حسن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الآمر بالاستعاذة عند القراءة والوسن. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أمرت بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أمرت أمته بطلب الوسيلة إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أمر بالإحسان والصدقة. هذه الصلوات متعرفة من كتاب أبي الفضل سيدي قاسم الرصاع الذي توفاه المولى سبحانه وتعالى سنة 94 و800. الكلام هذايا هذا متاع الشيخ الرصاع، باش تفهموا الوسيلة. الراجل 800 هجري، ولينا احنا توا عام 2025 و26 ولينا نعرفوا خير منهم. ريت هذاك هو ربي ان شاء الله يعلمنا ويفهمنا ولا يبعدنا على طريقه. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 42 إلى تمام الآية 50 من سورة الأنبياء برواية ورش من طريق الأزرق عن إمامه الشيخ نافع المدني. وهذا الوجه ما نسميه في تونس بالوجه الأول أو وجه الأداء، قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

بأعيننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون.

عليهم العمر حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون.

0: الوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون.
1: ولئن

0: صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا النعمان بن بشير صحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. الله يرحمه سي عبد العزيز الخماسي يقول: حتى القطوسة راهي تعرف الحرام والحلال هكاك بالفطرة، كي تقول تمدلها شوية انت حوت ولا شوية كذا تاكل قدامك، تبدا وغادي حتى تكسسها وهي قاعدة تاكل خاطر انت عيطت لها. اذا كان خطفت لك فهمتلي ولا لا ود البحر ولا شوية بالكذا ولا عاد تراها تقلب تهرب تعرف هذيك، عاد يقول هذوما الهوايج، خلي البشر يعرف الحلال والحرام واضح. وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى في المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. أمور ما تعرفهاش هذه وهذا ما تقدهاش حتى تسأل عليه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحماء. حماء شنو؟ حماء كل ملك وكل رئيس عنده قصر وداير، عبارة واحد تشعبت ونقز في القصر جابها روحه. كراع يرعى حول الحماء يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حماء. ملك رئيس كل عندهم حماء، فما وهذا من هيبة الدولة، كان شفت ولي غاب معناها كيف. ورد بالك هكاك ربي عنده راو حماء ما تدخلش فيه. شنو الحرام؟ رد بالك حرم عليك ما تاكل المدخل ذاك ما تدخلوش، وما حرم عليك ربي شيء الا هو مضر بيك حتى علميا. الان اللي حرم ربي الكل هو اللي فيه ضرر، اما اللي فيه حاجه صالحه للانسان للانسانيه يقول لي صالحه لك انت خاص، اما ضاره بمليون كيف كنتي ما لول. ولذلك فيها مش الضار كان بيك انت، يضرك انت واللي يضر غيرك. ربي قال لك لا ما تعملش الحاجه ما تعملهاش، راهي كلها فيها ضرر. يوشك ان يواقعه، الا وان لكل ملك حما، الا ان حما الله في ارضه محارمه. هذوك الحرام كله محارم ربي بعد عليهم. الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا معناته كناية عن أن الإنسان هاك القلب اللي هو مربوط بالعقل، وهذا يختلف هل تسمية القلب هو الصنوبري اللي نعرفوه ويضخ الدم، هل هو فيه ارتباط كبير مع المخ؟ فيه ارتباط كبير، هذا ما أثبته العلم. وأنه إذا كان قص شوية بركة الدم عاش يضخ في بقعة خاصة المخ، معناتها مشى الإنسان للهلاك من بداية من ذلك. ملا كناية عن أنه إن شاء ربي يوقظنا باش نفعلوا الخير وباش نبعدوا على المحرمات. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سي بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون.
0: جزاك الله كل خير. سيد المستمعين، ديما نركز على الأحكام وردوا بالنا معناتها في مقدار الآلفات وفي مقدار الغنن، ماذا بينا ما نقصوش منهم مثلا. بل هم عن ذكر ربهم معرضون، كذلك في اللام ولا هم منا يصحبون، ما نقولوش ولا هم منا، تولي كأنها لام معناتها تأكيد ولا لام تعليل، هي ولا نافية. ولا هم منا، ولا هم منا يصحبون، باش نحافظوا على المقدار نتاع الغنن. جزاكم الله كل خير. تفضل سي محمد علي مشفر.
2: بل ما

0: أهم حتى طال عليهم العمر، طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها، أفهم الغالبون.
1: جزاك الله كل خير. تفضل سي علاء الدين المثلوثي، ربي ينورك إن شاء الله، توكل على ربي.
2: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مس

0: الظالمين.
1: ربي يجازيك كل خير. وريت ش عملت في الدعاء آي ذا هذاك التسهيل، كيف نزيدوا نردوه يا مكسورة؟ لا، كيف نقول الدعاء آي ذا؟ لا، بينات شو الدعاء آي ذا آي ذا، هذاك هو التسهيل. جزاك الله كل خير، تفضل سيد علي النفسي.
2: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها وكفى بنا حاسبين.
1: جزاك الله كل خير، تفضل سيدي بوراوي.
3: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. الله يجزيك كل خير. اللهم يا أرحم الراحمين نسألك الثبات على الأمر، وننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع سيد إبراهيم المرغني، هذا الشرح العظيم على المتن المعروف بمتن ابن بري، وهو للشيخ العظيم أبي الحسن علي الرباطي، إلى أن قال رحمة الله عليه الرباطي قال القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل. وفما اللي ذكر معناتها بقراءة الهمزة مش بالنقل، القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل، تكلم في هذا الباب على أحكام الهمز، وهي كما في الترجمة أربعة: التحقيق والتسهيل بين بين، والإسقاط، والإبدال. ما لا الأحكام في الأربعة اللي بيتكلموا عليهم تاع الهمزة هما التحقيق والتسهيل بين بين، والإسقاط، والإبدال. وعبر عنهم الناظم بالتبديل، والتحقيق هو الأصل في الهمز ويقابله التغيير بأحد الأنواع الثلاثة. ولفظ التسهيل في اللغة يطلق على أنواع الثلاثة، وفي اصطلاح القراء مختص عند الإطلاق بالتسهيل بين بين، وسيأتي معنى كل منها. والهمز في اللغة الدفع بسرعة، الهمز في اللغة هو الدفع بسرعة. يقول لك همزوا، إذا كان واحد همز يعني ينقص تنقيز تلقاه، هذيك اللغة العربية الهمز. تقول همزت الفرس همزا إذا دفعته بسرعة. وسمي الحرف المعروف همزة لأن الصوت يدفع عند النطق به لكلفته على اللسان. من أصعب شيء هو الهمزة، أو عس انتي برشا ناس تبطل صلاتهم من غير ما يشعروا، ينقص حرف من القرآن شيء متعمد، شيء تسم يبطل صلاته، في عوض يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، عمرك الله أكبر الحمد لله رب العالمين، يا ودي وين الهمزة؟ خطر صعيبها عليه، خاطر من اخر الحلق تخرج وصفاتها كلهم صعاب، لا فيها قلقله اللي تبينها، لا فيها همس باش يبينها، يلزمك انت تبينها بالقدا. هذه كان من الاول هكي نحيها جمله. وساعات في الوقف يزيد يعمل لها شده، يقول لي اقف والسماء، شيقف والسماء، وين ماشي والسماء؟ شو معنى؟ ما انت عباره شدد الحرف وعمل سكون، من ما هي السهل الهمزة سيدي، فيها كلفة على اللي سهل. والنبر مرادف عند الجمهور، النبر هو مرادف لكلمة الهمز، نفس الشيء. قلوا الهمزة على النبرة، هو النبر هو الهمز. الهمز عند الجمهور به، ما لا للهمز تقول نبرت الحرف نبرا إذا همزته. وقوله للهمز تنازعه كل من التحقيق وما عطف عليه، والتحقيق والتسهيل والتبديل مصادر لحقق وسهل، وبدل كالتعليم مصدر لعلم، والإسقاط مصدر لأسقط، كالأكرم مصدر لأكرم. ما ملخص هذا الباب إن شاء الله باش نبدأ فيه. والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه طارة وحذفوا. احنا نلقاو الأصل في لغة العرب هو التحقيق، إلا الفصحاء من الغرب أم من العرب حاولوا أن يتخلصوا من الهمز. الفصحاء كما لغة قريش، قولوا البلدية عندهم لغة خاصة، وينهم لغة ولاد البلاد خاصة ننساه تركوها، كلموا كانوا بالوين والفين، فما برشا حاجات تركت الغالب لغة ترك. كانوا وقت نقرأ توا سيدي قالون ولا سيدي ورش تشوفوا تفهموا معناتها شنية لغة أهل المدينة، شنية القبائل المختلفة، لأنه ساعات تقول لك هاو عنده أربعة أوجه سيدي قالون في هذه، وعنده ثمانية في هذه، وعنده 18 في هذه، شنو هذا؟ قالوا يخذوهم الكل، هذوكم الكل سيدي نافع قال على 70 من التابعين، وكل واحد قراها قراية سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو اختار لوليداته اللي هما مش كان الإمام وارش والإمام قالون، هذوما اختيار ابن مجاهد، اختار زوج من تلامذته، وهو عنده تلامذته كبار ياسر وبر. ولذلك عندنا احنا زاد العشرة الطرق النافعية يقولوا هي مختصة بها المغرب، مش صحيح، مختصة بها وكذكر الشيخ طاهر بن عاشور عديد من الأوجه فيها، وتونس مختصة بها، وهما عشر رواة على سيدي نافع. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اجعلنا من الذين غمرتهم برحمتك، من المرحومين عندك، من المحبوبين عندك يا ربي، من المقربين لديك. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين، فإنه لا يعجزك ذلك. يا سيدنا عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. يا ربي احفظنا من الأشرار، يا ربي نسألك الحفظ بما حفظت به كتابك، والستر بما سترت به حجابك. يا ربي هذا الدعاء فلا تردنا خائبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: اللهم نور بكتابك بصري، وأطلق به لساني، واشرح به صدري، وفرج به عن قلبي، واستعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك.

0: وتسليما وأزكى تحياتي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع تعليم القرآن الكريم.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني. أحاديث نبوية.
1: عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا بربش نيه حياته هذه باش ما تمتعش نيه حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة،
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب
4: من القلب من القلب
0: إلى القلب.

وإن منكم لمن ليبطئن

الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله،

قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً.

لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا.

حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه.

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب نسيته فأحصيته، وتهاونت به فأثبته، وجاهرتك فسترته علي، ولو تبت إليك منه لغفرته. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب توقعت منك قبل انقضائه تعجيل العقوبة، فأمهلتني وأسبلت علي سترا، فلم آل في هتكه عني جهدا. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب نهيتني عنه فخالفتك إليه، وحذرتني إياه فأقمت عليه، فقبحته علي فزينته لي نفسي. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يصرف عني رحمتك، أو يحل بي نقمتك، أو يزيل عني نعمتك. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب عيرت به أحدا من خلقك، أو قبحته من فعل أحد من بريتك، ثم تفخمت عليه وانتهكته جرأة مني عليه. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب تبت إليك منه وأقدمت على فعله فاستحييت منك وأنا عليه، فاغفر لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 23 من الآية 6 من سورة هود إلى الآية 83 من نفس السورة، بصوت القارئ مروان الطرابلسي، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 23 بصوت القارئ مروان الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله

البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم

وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم،

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد

0: السلام عليكم.
1: السلام
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: جد.
1: ثم يقول عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ ثلاث مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

0: لرياض السنة النبوية.
1: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، واختصره البخاري.
0: من رياض السنة النبوية.
2: أدعوك يا ربي يا واسع الرحب، يا مالئا قلبي بالنور والحب، في روعة المساء والليل إذ يسري، تفتح السماء خزائن الخير، وينبع الصفاء من حيث لا أدري، وتخشع الأرجاء لصاحب الأمر.

أدعوك يا ربي، يا واسع الرحب، يا مالئا قلبي بالنور والحب. الحسن والضياء سران من ذاتك، والقبة الزرقاء تزهو براياتك، والفلك فوق الماء تجري لغاياتك، والأنجم الزهراء من بعض آياتك.

0: أدعوك يا ربي يا واسع الرحب يا مالئا قلبي بالنور والحب.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة

نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف برواية الإمام قالون عن نافع المدني للقارئة شيماء الوذرفي.

رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئة شيماء الوذرفي.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الممات، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.
2: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها، بإذن ربها، بإذن ربها.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
2: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
2: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
2: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
2: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
6: من روائع التلاوات.

عباه، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

الله.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.
0: إلى القلب.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا صاحب كل فريد ويا مؤنس كل وحيد، مدنا بمدد من عندك تفتح به لنا كل باب مغلق، فإنك يا مولانا فعال لما تريد. اللهم يا واسع العطاء نسألك العطف منك والإعانة، فاللهم أدبنا بأداب المرسلين، واجعلنا رحماء مع الضعفاء والمحتاجين والخطائين، وارزقنا اللهم الحق مع الأدب وأيدنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا عونا لأحبابك، غوثا لأوليائك. اللهم يا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد، اجعل ذكرك أنسا لقلوبنا ومعيتك شفاء لأرواحنا. اللهم اجعلنا ممن تواضع لعظمتك ولم نتكبر بنعمتك على خلقك، واجعلنا اللهم ممن رحم المحتاج والمسكين. اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم، بكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم يسر أمرنا واقض حوائجنا واغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أصدقائنا المستمعين متابعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم عبر صفحة الفيسبوك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على بركة الله نفتتح هذا اللقاء المباشر تحت عنوان صباحك أجمل، وهو لقاء خاص بيوم السبت 6 ربيع الثاني 1448 هجري الموافق ل 19 سبتمبر 2026 ميلادي، شهر تغيرت فيه الأحوال للأفضل والحمد لله، وبعد صيف ارتفعت فيه درجات الحرارة إلى أعلى المستويات، ها أنه الخريف يطل علينا من جديد بالغيث النافع بإذن الله تعالى على مستوى كامل ولايات الجمهورية. فإن شاء الله كما تغير الطقس تتغير أحوالنا إلى الأفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن مستمعينا الكرام، ونحن نشهد ونشاهد هذه التغيرات اللي حقيقة تغير في نفوسنا الكثير والكثير من المعطيات، وتجعلنا نراجع بعض الحسابات حتى نكون الأحسن على الدوام، وحتى نمثل هذا الدين الإسلامي أحسن تمثيل، ونكون الأسوة الطيبة لكل من يحيط بنا من قريب أو من بعيد. منوعة صباحك أجمل لهذا اليوم يؤمنها في مستوى الإخراج الإذاعي مهندس الصوت محمد فرجاني، سوسن فرجاني في الإخراج الرقمي، سندس هلالي خلف المصطح باش يكون معايا أكثر من ضيف خلال هذا اللقاء. والبداية باش تكون مع المختصة في التغذية وفاء حداد، اليوم باش نحكيه على الوجبة الصباحية كيف يمكن اختيارها من خلال الجانب الصحي الغذائي، خاصة لفلذات أكبادنا اللي انطلقوا في بداية عودة مدرسية إن شاء الله تكون مكللة بالنجاح والتميز والتألق. هذا بالإضافة إلى عودة الشيخ والأسفل

الأستاذ مروان الفرشيشي حتى يكون بيننا في الأستوديو حاضر لنتحدث معه عن مفهوم العطاء وأهميته وفاعليته أيضا وانعكاساته وتأثيره على الفرد وكذلك على المجموعة. الأستاذة لميا محرز عن الفرع الزيتوني بولاية جابس كذلك باش تتدخل معنا عبر الرقم الهاتفي 71-136-1000 واليوم باش نحكيه معاها على نوع من أنواع العطاء الخفي اللي إن شاء الله تكتشفوه معنا تباعا. متابعة رائقة وطيبة للجميع، خير البدايات تكون بالقرآن الكريم. ندعوكم للاستماع إلى هذه التلاوة القرآنية طبعا بصوت تونسي ثم لنعود إن شاء الله.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: صباحك أجمل،
2: صباحك أجمل
1: مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: صباحكم أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وبالفعل كل صباحاتنا تكون أجمل، وكل أيامنا وكل لحظات حياتنا تكون أجمل لما يكون تعلقنا بالقرآن تعلق كبير وكبير جيد كذلك. القرآن لأنه نور للقلب وضياء للروح، به تزاح كل الظلمات، ظلمات الجهل والهوى، وتطمئن النفوس. القرآن أيضا هدى للعقول وشفاء للصدور، من جعله رفيق دربه، قاده إلى بر الأمان، وبصره الله إلى اليقين وإلى التوبة النصوح، وكذلك إلى حسن الاختيار. ما أجمل أن تكون بدايتنا بكلام الله العزيز، لأنه هذا الكلام يعتبر قوة خارقة في نفوسنا، يشحذ هممنا، يقوي إرادتنا، ويريح قلوبنا، ويساعدنا أيضا أن نكمل المشوار بثقة في الله سبحانه وتعالى، بطمأنينة وبسلام، راضين بقضائه عز وجل وقدره، سعين إلى التطوير، إلى التحسين، إلى التقدم، وقادرين على تحقيق الأفضل لنا ولغيرنا. القرآن مستمعين ومشاهدين الكرام هو مصدر قوتنا، وسيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تعتبر كذلك مصدر تميز وتألق المسلمين، لأنه فيها ما يغذي الروح والنفس، وفيها أيضا ما يغير في العقول تفكيرنا وإرادتنا. من حديثنا عن القرآن إلى حديثنا حول التوبة، هذا المجال الرحب الذي يعيش فيه المؤمن فيستريح من كل الذنوب، خاصة وقت اللي يكون إعراضه عنها إعراض سليم وبين، وكذلك فيه إخلاص للنية وعدم العودة إليه تماما. التوبة خطوة جريئة يتخذها المسلم مع ربه كبداية جديدة أيضا لحياة أفضل، وهو من أعظم أبواب الرحمة الإلهية، العودة إلى الله، العودة الصادقة إليه سبحانه وتعالى. هذه الرحلة العظيمة مستمعين الكرام التي يخوضها العبد مع الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص ويقين في الله أنه سيقبل أو يتقبل هذه التوبة وسيغفر كل الذنوب إن شاء الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن نتحدث عن التوبة دون أن نقول ونكرر أنه التائب هو حبيب الله الله، والأكيد هذا ما ورد في القرآن الكريم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن مستمعين الكرام، مثل هذه الكلمات ومثل هذا النور الموجود في القرآن الكريم أكيد يقوي عزيمة المؤمن أن يخوض هذه الرحلة بثبات وبتأكيد ذاته، أيضا أنه سيكون الأفضل بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيكون القدوة المؤثرة بأفعاله وأقواله وسلوكاته اليومية ومعاملاته مع الآخر، في علاقة أيضا بالرؤية الواضحة للحياة باعتبارها مطية للآخرة. وهذه الحياة تعتبر اختبار وامتحان حقيقي لطاقة الصبر، طاقة التحمل والإعراض عن كل ما فيه ذنب وفساد للذات وكذلك للآخر. ما أحوجنا إلى الحديث عن هذه التوبة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نواصل التطرق إلى هذا الموضوع بعد هذا الفاصل مباشرة، فابقوا معنا.
1: من القلب إلى القلب. يقول صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. مستمع الحبيب، لا تحزن، واعرف ثمن الشيء الذي تحزن من أجله، حياتك من صنع أفكارك، فالأفكار التي تستثمرها وتفكر فيها وتعيشها هي التي تؤثر في حياتك، سواء كانت في سعادة أو شقاوة. إن الليالي للأنام مناهل، تطوى وتنشر دونها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة، وطوالهن مع السرور قصار. يقول أحدهم: إذا كنت حافيا يا صاحبي فانظر لمن بترت ساقاه تحمد ربك على نعمة الرجلين. العاقل يكثر أصدقاءه ويقلل أعداءه، فإن الصديق يحصل في سنة والعدو في يوم واحد. فطوبى لمن حببه الله إلى خلقه. ما نالت النفس على شهوة ألذ من ود صديق أمين. من فاته ود أخ صالح فذلك المغبون حق اليقين. اجعل لمطالبك الدنيوية حدا ترجع إليه، وإلا تشتت قلبك وضاق صدرك وتنغص عيشك وساء حالك. ينبغي لمن تظاهرت عليه نعم الله تعالى أن يقيدها بالشكر، ويحفظها بالطاعة، ويرعاها بالتواضع لتدوم. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله؟ وإن طالت الأيام واتصل العمر، إذا سر بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبها الأجر. وما منهما إلا له فيه نعمة تضيق بها الأوهام والبر والبحر.
2: من القلب إلى القلب.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: نجدد التحية والترحاب لكل من التحق بنا في متابعة هذا اللقاء المباشر من منوعة صباحك أجمل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا ومشاهدينا عبر صفحة التواصل الخاصة بإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مفتتح حديثنا كان حول التوبة وأهميتها في حياة الإنسان، وعادة ما نقول أن مقام المؤمن الحقيقي هو القمة، وأكيد لن ينال هذه المرتبة وهذه القمة إلا كل إنسان تائب خاضع لله سبحانه وتعالى، متبع لأوامره، مجتنب لنواهيه. عندما نتحدث عن التوبة أكيد هناك أقسام للناس في التوبة. أما عن الطبقة الأولى فهي طبقة التائب الذي يستقيم على التوبة إلى آخر عمره، فيستقر عند هذا المبدأ وعند هذا القرار، ويتدارك ما فرط من أمره ولا يحدث نفسه بعودة جديدة أو متجددة إلى الذنوب إلا الزلات التي لا ينفك عنها البشر في العادات اليومية. فهذه هي الاستقامة في التوبة، وصاحبها هو السابق بالخيرات، وهذه هي التوبة النصوح، وتسمى هذه النفس بالنفس المطمئنة التي يقال لها عند موتها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أما الطبقة الثانية فهي طبقة التائب الذي قد سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وكبائر الفواحش، إلا أنه لا ينفك عن ذنوبه التي تعتريه من حين إلى آخر، لا عن عمد، ولكنه يبتلى بها في مجاري أحواله من غير أن يقدم عزم على الإقدام عليها، وكلما أتى شيئا منها لام نفسه وندم عن القرارات التي يتخذها في وقتها وعزم على الاحتراز من أسبابها. فهذه هي النفس اللوامة، لأنها تلوم صاحبها دائما وأبدا ما يستهدف له أو ما يستهدف له من الأحوال الذميمة. فهذه أيضا رتبة تعتبر عالية أيضا، وإن كانت نازلة عن الطبقة الأولى التي أطلق عليها طبقة التائب النصوح، وهي أغلب أحوال التائبين، لأن الشر معجون بطينة الآدمي سبحان الله، هذه فطرة آدمية، فقلما ينفك عنها، وإنما غاية سعيه أن يغلب حيز شره في اليوميات. طبعا نمر إلى الطبقة الثالثة، وهي أن يتوب العبد ويستمر على الاستقامة مدة من الزمن، ثم تغلبه شهوته وأهواؤه في بعض الذنوب فيقدم عليها من جديد، إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات والعبادات اليومية وترك جملة من الذنوب مع القدرة عليها. وكذلك مستمعينا الكرام، الطبقة الرابعة هو أن يتوب ويجري مدة على الاستقامة ويعيش مع هذه الاستقامة، ثم يعود إلى الذنب منهمكا من غير أن يحدث نفسه بالتوبة من جديد، ومن غير أن يتأسف على أفعاله وأقواله المذمومة وسلوكاته أيضا. فهذا من المصرين، وهذه النفس هي الأمارة بالسوء، ويخاف على هذا السوء سوء الخاتمة. فإن مات هذا على التوحيد فإنه يرجى له الخلاص من سوء الخاتمة ولو بعد حين. إذن ثمرات التوبة الصادقة أكيد عديدة ومتعددة ومختلفة، ذكر أهل العلم جملة منها. هو على سبيل الذكر، صاحب التوبة ينعم برضوان الله عليه في الدنيا وكذلك في الآخرة، وكفى بذلك فائدة. إن العبد المذنب الذي تاب إلى الله قد جرب طريق المعاصي، وعرف أيضا مداخل الشيطان على الإنسان، فيكون أقدر وأجدر على اجتناب المعاصي من غيره من الناس أو مقارنة ببقية الأشخاص. إن العبد العاصي التائب يكون أرفق بالعصاة المذنبين من غيره من الأشخاص، وتراه لا يعجب بنفسه ولا يحتقر غيره من أصحاب المعاصي. كذلك للتوبة الصادقة منزلة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى، ليست لغيرها من الطاعات، ولهذا يفرح الله بتوبة عبده إذا تاب ورجع إليه من جديد. كذلك العبد العاصي التائب قد غلب الخوف عليه، فتراه يأتي باب الله تعالى ذليلا منكسرا يرجو رحمته ويخشى عذابه، وهذه المنزلة من أفضل الطاعات. كذلك الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة النصوح من كثير من الطاعات، وهذا معنى قول السلف: قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة، ويعمل الطاعة فيدخل بها النار. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى ذكر ذنبه، فيحدث له انكسار وتوبة واستغفار وندم متواصل، فيكون ذلك سببا من أسباب نجاته. ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى كلما ذكرها أورثته عجبا وكبرا ومنا، فتكون سببا من أسباب هلاكه. وهنا البون شاسع بين التائب النصوح والتائب الذي يعجب بتوبته فيسقط في فخ الكبر. مستمعين الكرام، فاصل ونتواصل معكم من جديد في بقية الفقرات الخاصة بمنوعات صباحك أجمل.

0: بذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: لا مش عندك حجة وماذا بينا مش نحفظ الكتاب.
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر محبة وألفة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أم الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم، عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: صوت يصاحبك،
2: يفيدك ويؤنسك. تراتيل.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا بربيش نحية حياته هذه باش ما تمتعش نحية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطه.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة،
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
1: صحتك بالدنيا مع المختصة في التغذية وفاء حداد.
5: صحتك بالدنيا، تعود هذه الفقرة من جديد حتى تعم الإفادة والاستفادة للجميع، لكل المشاهدين وكذلك المتابعين لنا في هذا اللقاء المباشر. معنا المختصة في التغذية وفاء حداد. صباح الخيرات وفاء، مرحبا بك.
6: صباح النور. صباح النور صندوق. صباح الخير للساده المستمعين الكل.
5: طيب، موضوعنا هو الفطور الصباح الصحي، شغل الشاغل البرشة أولياء خاصة مع العودة المدرسية، اللي ماذا بينا الناس الكل أنه صغيراتنا ياخذوا حاجة تنفعهم ويبعدوا على كل حاجة فيها مضرة.
6: باهي أكيد الصباح هو زي ما نقول وراه مهم للصغيرات. صحيح توا نعطوا اللي بقيت 80% كان مش أكثر صغيرات ما يصيرش طول الصباح، وهذه عادة وليت مش جديدة هي، يعني معناتها يوميا هذا قاعدة نشوفه فيه. يقول لك صغيري راه يخرج من حد بشكل، يقوم الصباح ما عينوش، أسباب متعددة، في الوقت ساعات ما يزديش، ساعات ما نعرفش، المهم برشا برشا الظاهرة هذه موجودة. به ديما نحب نقول راه فطور الصباح مثل من 20-25% من احتياجات الجسم اليومية من الماكلة الكل، معناتها من الطاقة، معناتها مهم برشا. ثاني حاجة راه الصغير ماشي باش يفرز برشا طاقة، باش يركز، باش معناتها لازمه فطور الصباح لازم يفرز حاجة. بالنسبة للصغيرات اللي فريمون ما يحبوش ياكلوا، نقول أنا على القليلة على القليلة معناتها يفرز حاجات فيت بي، معناتها ما يخش مش ماسك حتى شيء، نجم حتى ياغورتا فور إكزومبل نسخوا فيها، معناتها نحطوا مغرفة بذور شيا فيها من الليل، وغدوة الصباح نجم نزيدوا حتى ثلاثة مغارف غرانولا، معناتها هذه تكون حاجة محضرة ألافونس تبدأ سهلة ما تاخذ برشا وقت، يخفها على القليلة ويخرج، معناتها هذه المينيموم.
5: ياغورت نتصور وفاة طبيعية باش تكون خالية من السكريات، ونحاولوا نعدلوا على الأقل بمغرفة عسل باش ينجم صغير يقبلها.
6: وهو إذا نقول والله أحنا ماذا بينا الحقيقة، ماذا بينا تكون طبيعي وهكا كي تحط فيها كعبة غلة ومع الزبيب اللي موجود في الغرانولات تتعدى. أما نعرف فما برشا صغيرات ما يحبوش، يبدا صغير لاباس، ما عندوش سمنه، ما عندوش كذا، ما يسالش حتى وكان ياغورت عاديه ما يسالش ديما. المهم مش كريم دسير، ما نفرقوش بين الياغورت وال لازم نفرقوا بين الياغورت والكريم دسير. بالطبيعه كي نقولوا ياغورت يقعد ديما ما معناتها مشتقات الحليب، مش الكريم دسير كريمه التحليه يعني بالطبيعه. وعلى ياغورت حتى ولا كان عاديه ما يسالش، المهم تكون معناتها كما قلنا بالجرانولا، والا دونك كان حدنا كان نجمنا كعبه غله وهكذا تكون خير من بلاش. ليديا الحقيقة الأفضل فالأفضل إنه يكون فطور صباح متكامل، معناتها تكون فيه وجبة حليب ومشتقات الحليب، سواء كاس حليب وإلا ياغورتا معها حصة من الحبوب بطيئة الهضم باش تخلي الصغير ما تحلوش السكر من بعد، وتخليه ناشط وما يفقدش الطاقة متاعه مع العشرة، هكذا يقعد ديما معناتها مستحفظ على النشاط متاعه والتركيز متاعه. بدا دينا يكون فما حصة من الحبوب الكاملة اللي هي أحسن حاجة دي تخطين، معناتها خبز قمح وإلا كيكة معمولة في الدار بالشوفان، كيك الدرع، كيك نفقيق المنباشة، أنواع معناتها كيك صحيين نستعمل، نجمو فارينة الجعود الفينة البيضة، نجمو نستعمل البسيطة في حد ذاتها، نستعملو درع، نستعملو فارينة الشوفان، نجمو نستعملو حتى فارينة الحمص، الكاكاو، الصغيرات يحبوا الشوكولاتة، دوك نجم نعملهم كيكة تبدأ صحية. وإلا أسهل حاجة تخطين خبز قمح، مرة نعملوه بجبن، مرة نعملوه بزيت الزيتون، مرة نعملوه مثلا نجمو حتى زبدة الجلجلين وإلا زبدة الكاكاوية معناتها علاش ليه، وإلا حتى الشوكولا معناتها تنجم معمولة حتى في الدار فان بليزيوغ ريسيت، معناتها حاجة هكاك
5: نجمو نتصرفو.
6: أي
5: صحيح وفاء، هذا ياخذ منا شوية وقت، خاصة وانت تعرف الإيقاع الصباحي للعائلات التونسية الكلنا نبدأ نجري الصباح باش نخلطوا على الوقت ونخلطوا صغيراتنا للمدارس وللمعاهد في وقتهم، ولكن هذا الحقيقة الكل في صلاحهم إذا كان نحضروا من قبل فيكون أنفع وأصلح لينا وليهم زادا.
6: أكيد أكيد، هو باش يكون كل شيء حاضر، يعني كيكة أكيد باش يكون طيبة من قبل، لتقسيم خبز بدا يشري من قبل، حتى نقول لهم أنا راهو مثال شيشي، حتى الخبز قمح بزيد نحطه في الكونجيلاتور راهو يجلو حتى شيء، قيمة الغذائية متاعه ما تطيحش، فأنت ديما عندك خبز القمح متاعك في الكونجيلاتور، في الليل لما ترقد تجبد كل بورسيون اللي باش تاكلوهم الصباح القام حاضر، معناتها ما ياخذش برشا وقت، عظمة مصموتة بالنسبة للصغيرات يحبوا العظام ماذا بينا، وكعيبة غلة هذايا من أحسن ما نجم ياكل الصغير. كيف أقل عظمة تخطين خبز ونعملوه باللي موجود، معناتها كما قلت يا زيت يا زيتونة وإلا جبن وإلا ريكوتا وإلا عسل اللي موجود عندنا في الدار، ومعنا حصة الحليب ومستقاته كيف سواء كيس حليب ولا يغرطة، هذا يسي لارجمون سوفيزون. بيان سور فهم برشا شو آخرين اللي كان يحبوا نطيبوا الدراع، يحبوا نطيبوا شو قلت انت، معناتها للي عنده الوقت وتنجم معناتها تطيب الدراع صبيح ولا بسيسة، بون البسيسة نجمه حتى مقبل بالنهار كان صغيرات ياكلوا، فمتينو معناتها أسهل حاجة سوا يغرط بالجرانولا، خاطر العباد تحب صغيرات في عوض الجراندور، هنا نحب نأكد على الجراندور راهو مش صحي حتى طرف، ردوا بالكم تعطيوا صغيراتكم الجراندور الصباح راهو كله كله سكر معبي بالسكر ما في حتى قيمة غذائية، دونك هاكا الجرانولا تشبه شوية الجراندور كي تبدا محمصة بالكدا في الفور وتتقرمش وكل تعطي نفس معناتها
5: نفس المطعم.
6: أي. أي.
5: يعطيك الصحة وفاء، شنو نجمو نضيفو بخلاف هذا الماء وما أدراك من الماء؟ على خطر خطر صغيراتنا خاصة وقت اللي تبرد الدنيا يبعدوا شوية على الماء.
6: أي صحيح، الماء ديما يقعد مهم برشا بالطبيعة، أكيد الماء معناتها هو أحسن حاجة إنه ياخذ كيس ماء دوبة، كلنا دايوغ الصغار والكبار بلي عادة إني ننسنسر وإحنا نشربوا كيس ماء على الشوية دوبة، قوموا الماء على الشوية فيه برشا فوائد معناتها على الشوية، وبعد الدعب باش يهز هو دبوستو معناتها كل نص ليترة ولا ليترة غير بعض باش يشربها في الحصة معناتها على طول الصباح، ديما نأكدوا على الصغيرات الماء لازم يكون مقسم، مش يشربوا معناتها كمية كبيرة في وقت قصير، معناتها مش فايدة تكمل دبوزة هذيك على بعضها يشربها في وقت قصير، يحاول يقسمها على طول الصباح، وبالطبيعة المهم برشا الماء باش يخليه يرتب زادة، لأنه نقص الماء ولا الجفاف معناتها كي احنا يصير في بدنا يصير اللي هو يحسوا كأنه طاح له السكر، فعبيتهم عبيد يتحلهم يحسوا كأنهم طاح لهم السكر وهو مش طاح لهم السكر، في الحقيقة هما بدنهم محتاج ماء.
5: نعم.
6: فهذه مهمة برشا.
5: وفاء، بالنسبة للناس اللي عندها السمنة، انت أكدت أنه يبعدوا على الوجبات اللي فيها السكر، في المقابل شنو ينجموا ياكلوا كوجبة صباحية؟
6: وجبة صباحية بطبيعة اللي عنده صغير وزيد شوية في الميزان مش يبعدوا على كل ما هو المعجون المعلب، خاصة المعجون الحلو معناتها برشا كان هي اللم عاملة معجون في الدار وناقص السكر مثالش، أما المعجون المعلب بطبيعة عليه في الترتينة ماذا بينا ديما يزيد زيتونة مش برشا سيدة مغرفة ماكلة وإلا ريكوتا، ونبعدوا بطبيعة على الكيك المعلب يعني والبشاكت، خاصة برشا صغار يأكلوا بشكوت الصباح والبريوش والكواسون والباتيه، هذم الكل كل كل اللي نبعدوا عليهم الصباح، وخاصة خاصة البشكوت المعلب خاطر راها برشا صنعة هذه انه مش قهوة بشكوت قهوة بشكوت، دونك الحلو تيخطو الحلو حتى كان صغيرك باش تعطيه حلو مش الصباح، راهو يزيد ياسر يسمن على الحلو على الصباح ويزيد يخليه بالحق يعني مضطرب ويفقد التركيز نتاعو على طول الصباح،
5: ويخليه ديما يقبل اكثر على الاكل، يخليه ديما جعان
6: صحيح، ويقعد نهار كامل يطلب الحلو، قد ما ياكل الحلو الصباح يقعد نهار كامل هو يلوج له على الحلو.
5: واضح، يعطيك الصحة ربي يبارك فيك وفاء، شكرا على اختيارك لهذا الموضوع اللي هو موضوع الساعة، خاصة مع بداية العودة المدرسية، إن شاء الله بالصحة والعافية للجميع وخاصة لفلذات أكبادنا باش يبعدوا على الوجبات السريعة، باش يبعدوا على الوجبات اللي فيها سكريات لأنه فيها إساءة وفيها مضرة كبيرة لصحتهم وزادة تأثر على نسبة تركيزهم في القسم. شكرا لك وفاء مرة أخرى. مستمعينا الكرام، فاصل ونستقبل ضيفنا الشيخ والأستاذ مروان الفرشيشي.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: صباحكم أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذن مستمعينا الكرام، يتجدد الموعد مع فضيلة الشيخ والإمام الخطيب مروان الفرشيشي، طبعا إمام خطيب بولاية باجة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ مروان.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييك وأحيي جميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وأسأل الله أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة على أرائك جنته متقابلين، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، وأن يحفظ الله البلاد والعباد والإسلام والمسلمين، وأن ينصر الله إخواننا في فلسطين، وأن يحقن دماء كل المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. جميل جدا أن نبدأ هذا اللقاء وهذا الجزء من حلقتنا بدعاء الخير، ولا ننسى دائما أخواننا في فلسطين، إن شاء الله ربي ينصرهم ويغير أحوالهم في أقرب الأجال. مستمعينا الكرام، محور حديثنا معكم في هذا التوقيت بالذات هو العطاء، وما أدراك ما العطاء، خاصة وأنه مثل هذه القيمة حقيقة نحتاجها في كل وقت وفي كل حين، يحتاجها الصغير والكبير، يحتاجها الأب والأم، الإخوة، الجيران، البعيد والقريب، خاصة حتى نستقر وحتى نحقق إنسانيتنا وحتى نحقق مستوى عالي من التكافل الاجتماعي بين الأفراد. شيخ مروان، كيفاش نجمو نفسر المعطى هذا من القرآن وكذلك السيرة العطرة، طبعا بالعودة إلى مرجعنا في ديننا اللي هو القرآن وكذلك سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تكون الرؤية واضحة لمتابعينا.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. طبعا دين الإسلام نفعه متعدي، وإلا لقال القائل كل واحد فينا يصلي لنفسه ولا يصنع شيئا لغيره، لكن هذا منافي لدين الإسلام، ولذلك جاءت الآيات التي تبين هذا المعنى، معنى الإحسان، معنى العطاء، معنى البذل، معنى أن يكون همك ليس همك نفسك، إنما هي همك دائما من حولك، مجتمعك، أمتك، الإنسانية بصفة عامة، الحيوان، كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى فيه صدقة وفيه عمل صالح. ولذلك قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل وكذب بالحسنى. الشاهد وين مش يهزه؟ مش يهزه للعسرى.
1: يعني فما فرق بين البخل والعطاء؟
2: عطاء. هذا يقينا، يعني لا يمكن أن نتحدث عن صفة العطاء دون أن نتحدث عن نقيضها، لأنه للأسف إلا من رحم ربك اليوم أصبحنا ندور حول هذه الدوامة، وهي دوامة البخل والشح، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه، على كل إنسان فينا أن يحارب النفس حتى يعود بها إلى العطاء، إلى قيمة العطاء، لأن الإيمان الذي هو في قلوبنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، ولذلك كلما كان عطاؤك للغير كلما ستروى من ذلك الكأس ومن رحمات الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى هل جزاء الإحسان
1: إلا الإحسان.
2: إلا الإحسان،
1: نعم. هل نقصد بالعطاء المادي ونقف عند هذا المصطلح وعند هذا المعنى، أم أن العطاء يتعدى أمور أخرى حياتية يومية؟
2: العطاء في كل شيء، لأن العديد من الناس ربما يرى هنا فأما من أعطى واتقى يرى أنه مال، والله لم يثبت لنا مال. فأما من أعطى، أعطي من كل شيء، علمك، وقتك، صحتك، منصبك، علاقاتك، مالك، أولادك، من نفسك، من عائلتك، من بيتك، من علاقاتك، يعني من كل شيء تملكه عليك أن تعطي منه، تعطي منه حتى ماذا؟ حتى تثبت شكر النعم لله عز وجل، وحتى تثبت أنك عبد من عباد الله يريد الخير للناس ولا يريد الخير لنفسه فقط.
1: نعم، هذا العطاء هل هو استثناء للمحتاجين ولمن يطلب منا مد يد المساعدة، أم أنه ليس حكرا على هؤلاء؟
2: مول التاج يحتاج، هذه كلمة نقولوا فيها احنا جدودنا الكبار، يقولوا مول التاج يحتاج، يعني العطاء لكل الخلق، لكن دائما العطاء على من يستحق
1: أولى
2: أولى، وخاصة العطاء من فقر ومن حاجة عظيم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ضحك من قول ضحك من صنيع رجل وزوجته بضيفي النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ضيوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه، هل هناك طعام؟ فقالوا والله ليس لنا في الدار أو في المنزل إلا الماء. تخيلنا بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، تجد في بيته إلا الماء فقط. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فأرسل إلى زوجته فقالت ليس لنا طعام إلا طعام أولادك. فقال لها

0: هذا الفعل ضحك منه الله عز وجل. نام الرجل وزوجته، ذهب الضيفين. في الصباح لما قابل هذا الرجل الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لقد ضحك الله من صنيعكم البارحة بضيف. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم
1: خصاصة.
0: خصاصة.
1: وهذا هو الإثار اللي العطاء فيه ثلاث درجات: الجود وهو إنفاق الأكثر وإمساك الأقل، السخاء هو إنفاق الأقل وترك الأكثر، أما الإثار فهو يعني تقديم كل ما لديك.
0: في غزوة من الغزوات جاء النبي صلى الله عليه وسلم فطلب من الصحابة رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم أن يتصدقوا حتى يجهزوا الجيش. فجاء عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: وضع نصف ماله وترك نصف. قال: يا رسول الله، أتيتك بنصف مالي وتركت النصف لأهلي.
1: نعم.
0: لم يلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أبي بكر رضي الله عنه وارضاه فقال، فوضع المال أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله.
1: يا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: هنا أبا بكر فقه أن هذه الدنيا هي عمل للآخرة.
1: نعم.
0: وأن هذه الدنيا عليه أن تكون، هذه الدنيا مطية للآخرة. ماذا صنع؟ ترك الله ورسوله لأهله. لماذا ترك الله ورسوله؟ لأنه أنفق في سبيل ربه.
1: نعم. هنا تختلف النية شيخ مروان بين الإنسان اللي قدم هذا العطاء لله سبحانه وتعالى وبين من يقدمه لمجرد أنه سمع أو تربى على هذا العطاء.
0: لا، تربى على هذا العطاء يمكن أنها صفة تربيها في ابنك، ثم بعد ذلك حتى تعلمها أن ذلك
1: وكأنه يمارسها على مضض. هذا هو المقصود.
0: لا، من مارسها على مضض هذا يعلمه الله عز وجل. هذه ينال بالنوايا ما لا ينال بالأفعال.
1: نعم.
0: هناك نوايا لا تصل بها إلى الأفعال. كان رجل مع من بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، وكانوا في الطريق فرأوا أمامهم جبل، فقال الرجل لموسى عليه السلام، وكان بني إسرائيل في ذلك الوقت في قحط، يعني في فقر مقتل، فقال الرجل لموسى: يا نبي الله، والله لو أن لي هذا الجبل ذهبا لأنفقته على بني إسرائيل. فأوحى الله إلى موسى: أخبر عبدنا أننا قد قبلنا منه صدقته. وتجد الآخر ربما ينفق جبلا من مال أو من ذهب أو من شيء ولا يقبل عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن فساد النية يفسد العمل.
1: نعم.
0: كلما فسدت النية في أي أمر، ليس في العطاء فقط، حتى في أي أمر، حتى في كلامك، كلما أبطنت نية فاسدة، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. قال الفضيل بن عياض: أحسن عمل أي أخلص عمل وأصوب عمل.
1: نعم.
0: أي أن يكون العمل خالصا لله، وأن يكون العمل على وفق مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
1: العطاء الطيب المثمر وفق الخاصية البشرية ولله سبحانه وتعالى، هنا يتحقق الاستثناء، وهنا يتحقق الأجر للإنسان المعطاء الذي لا يراعي شيئا في ذلك إلا مرضات الله سبحانه وتعالى. شيخ، ولكن في المقابل فما شكون يعطي ولكن ويحسن للآخر ولكن ينتظر الأجر من الإنسان اللي قام معاه بهذا الفعل.
0: ما هوش غلط، لأنه هذا وقعنا اليوم. ثم برشا ناس، حتى ناس صالحين، دائما ربما في بعض الأوقات يحتاج. أنا أقول له دائما: فكر أنك تتاجر مع الله، لا تتاجر مع البشر. فكر أنك إن أعطيت أعطيت لله، وإن منعت منعت لله. هذا علاش؟ حتى يصدق فيك قول الله سبحانه وتعالى: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. واحد. اثنين، حتى وإن حصلت في هذا الموقف جدد النية.
1: نعم.
0: جدد النية. أنا صنعتها لله. الدافع الأول هو أنه رب سبحانه وتعالى أمرك بالإنفاق فأنفقت، أمرك بالعطاء فأعطيت، أمرك بالتصدق فتصدقت، أمرك بالزكاة فتزكيت، أمرك بفعل شيء ففعلته إرضاء لله. هنا رأوا. نعم. ملمح مهم برشا
1: ودقيق في نفس الوقت.
0: رأوا: اجعلوا يا إخواني

0: مالكم كلها في مرضات الله. لأنه للأسف اليوم حتى العبادات نصنعها من أجل أمنياتنا ليس من أجل إرضاء الله. تجده يصلي وربما يجتهد باش يجي يصلي صبح خاطر
1: يمر بذائقة
0: أو عنده دعوة أو عنده شيء أو عنده لا. الله لا يجرب، الله لا يجرب، ما نجربوش ربي سبحانه وتعالى في مثل هذا. العبادة في الرخاء كالعبادة في الشدة، لابد أن يكون هذا حالك. علاش؟ حتى تعرف أنك عبد من عباد الله. أنت لا تعبد الله من أجل أمنية في ذاتك. إذا كانت الآخرة هذا حقك، إذا كانت الجنة هذا حقك، لكن أن تنال الدنيا اسأل ربي سبحانه وتعالى من الدنيا، لكن اجعل جميع أعمالك وجميع عباداتك أكثرها في سبيل إرضاء الله عز وجل.
1: نعم شيخ مروان.
0: لماذا؟
1: نعم.
0: لأن رضا الله عز وجل من كان من سعى في من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه. رأي مهمة برشا أن تجعل نفسك أي فعل تصنعه حتى في الدنيا في سبيل مرضات الله، لا في سبيل مرضاتك أو مرضات الناس أو في سبيل أمنية. يونس عليه السلام هذا ملمح مهم جدا، في شدة في ظلمات ثلاث في بطن الحوت ماذا قال يونس؟ ما قالش يا ربي نجيني من الحوت، ما قالش يا ربي إن الحوت التهمني وأنا عبد ضعيف وأنا، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تجرد من نفسه، تجرد من حوله من قوته والتجأ إلى حول وقوة الله عز وجل حتى يثبت ضعفه وضعف بشريته، فقال الله سبحانه وتعالى مباشرة فاستجبنا له. احنا عند الحاجة تجدنا ماذا نصنع؟ يا رب اعطيني، يا رب ذريتي، يا رب. لكن لو مشينا الرب سبحانه وتعالى بمنطق أننا نعبده حتى يرضى عنا، اسمع، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. حتى تذوق طعم الدين وطعم الإيمان وطعم العبادة عليك أن ترضى أنت. رضي الله عنهم ورضوا عنه.
1: نعم.
0: لا بد أن يرضى الله عنك.
1: نعم الشيخ، في هذا العطاء دليل قاطع على إنسانية الإنسان، على تعاطفه مع الآخر، على حب الآخر، الرغبة في مساعدة الآخر، وكأنه كل الأفراد المجتمع كتلة متحابة في الله هدفها هو هذا العطاء. ولكن في بعض الأحيان سبحان الله يعني الشيطان يدخل إلى قلوبنا وعقولنا فيغير العديد من المعطيات، كحال بعض الأولياء اللي يستثمروا كل مجهوداتهم الجسدية والمادية
0: بشوله يجيلوا الأخرين كل يجيلوا الأخرين
1: بالضبط، ولكن بمجرد أنه النتيجة تكون غير منتظرة فيندم على اللي عمله الكل مع صغيره، رغم أنه يعني فلذت كبد ورغم أنه يعني ولده، ولكن سبحان الله يندم على كل ما قدمه من عطاء مادي ومعنوي.
0: نعود نقول راه اجعل عطاءك لله
1: حتى لا تندم،
0: حتى لا تندم وحتى تجد الأجر في الدنيا وفي الآخرة. راو إذا كان ثم عبادة تفتح مغاليق السماوات والأرض، صدقوني هذه حطوها قدامكم، إذا كان ثم عبادة تفتح مغاليق السماوات والأرض تفتح لك الدنيا والآخرة.
1: نعم.
0: كعبادة العطاء لا يوجد. من كان في عون أخيه كان الله في عونه.
1: نعتبروها للدرجة هذه عبادة شيء.
0: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه، ومن سعى في حاجة أخيه سعى الله في حاجته. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن درجة العابد الذي يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصل إلى درجة أنه إنسان يسعى في أن يمشي مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له.
1: سبحان الله.
0: هذا حتى نعرف أن الأمة ما نجحت في ذلك الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة إلا عندما كانوا رجالا ونساء أبناء وصغارا وكبارا، أقوياء وضعفاء، فقراء وأغنياء، كانوا كالجسد الواحد.
1: ما كانتش فما حسابات بيناتهم
0: مستحيل
1: أو مصالح،
0: مستحيل،
1: أو انتظار المقابل من الشخص،
0: لدرجة أنه لن يتكرر مشهد المهاجرين والأنصار، لن يتكرر في التاريخ، لا يوجد في التاريخ الحضارات السابقة والتي ستأتي كهذا المشهد. لما جاء عمر بن الربيعة وعبد الرحمن بن عوف، عندما قال عمر بن الربيعة: هذا مالي، خذ منه، خذ منه نصفه واترك لي نصفه، وهؤلاء زوجاتي، انظر أيهما أحببت أطلقها ثم تفي بعدتها ثم تتزوجها أنت. فقال: أما أهلك فبارك الله لك فيهم، وأما مالك فبارك الله لك فيه، ولكن دلني على السوق. فذهب إلى السوق، وصار عبد الرحمن بن عوف أغنى أغنياء المدينة، لأنه اتقى الله، ولأن ذاك المهاجر وذاك الأنصاري أيضا اتقى الله فيه. فأما من أعطى واتقى، اتقى وصدق بالحسنى، صدق بوعيد الله، صدق بوعد الله، أن من أنفق شيئا أخلف الله له، وأن من أعطى من شيء أعطاه الله سبحانه وتعالى، وأن من فتح بابا فتح الله له أبوابا، وأن من سعى في حاجة أخيه سعى الله في حاجته. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، لأنه الذي سيسرك هو الله.
1: نعم، وبالتالي هذا القلب الذي يعطي كثيرا شيخ مروان يأخذ كثيرا من صندوق السعادة والانشراح. فالنفس كذلك التي تجود لا تعرف الضيق وإنما تعرف اليسر في كل محطاتها. والدليل الآية اللي بينتها وبرهنت عليها شيخ.
0: نعم، هو ثم مشهد يتكرر عندنا كل يوم. أنت ولدك وقت تنفق عليه تنفق وأنت سعيد،
1: أكيد.
0: وقت كي ولدك يعمل أي حاجة باهية إيش تصنع أنت؟ الحاجات الكل اللي حب يعملهم الكل تمشي تعملهم له،
1: توفرهم له من غير أي تردد.
0: لا يمثل الله ينتظر منك ذلك. الله ينتظر منك أن تؤمن بما قاله لك. الله ينتظر منك أن تصنع أمورا وتصنع معروفا وتصنع الإحسان للخلق.
1: نعم، وأن تتبع أوامره وتجتنب في المقابل نواهيه. محمد، نخرج فاصل ثم نتواصل مع الأستاذة لميا محرز عن الفرع الزيتوني بولاية جابس، حتى نتحدث معها حول عطاء خفي نكتشفه إثر هذا الابتهال إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: إشهار.
1: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معالم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: عدنا والعود أحمد مستمعينا ومشاهدينا الكرام لاستقبال الأستاذة لمية محرز من ولاية جابس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذة.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عطر الله صباحكم بذكره وشكره وحسن عبادته أحبابي.
3: شكرا على هذه التحية. إذن أستاذة تحدثنا عن أنواع كثيرة من العطاء ولكن لم نذكر الدعاء بظهر الغيب للآخر، هل يعتبر عطاء خفي أستاذة؟
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. العطاء الخفي حين تعطي ولا ينتظر قلبك أن يرى، أكيد حبيبتي هو من عطاءات الجميلة والتي سبحان الله تصل إلى الله بالإخلاص. أحيانا نظن أن العطاء هو ما تضعه أيدينا في أيدي الآخرين، مالا نعطيه، طعاما نقدمه، هدية نهديه، أو مساعدة نقدمها لمن يحتاج، لكن هناك عطاء أعمق وأجمل وربما أكثر صدقا، عطاء لا تراه العيون ولا تلتقطه الكاميرات ولا ينتظر صاحبه كلمة شكرا. إنه العطاء الخفي، أن ترفع يديك في آخر الليل وتدعو لشخص لا يعلم أنك دعوت له، أن تذكر إنسانا في دعائك وهو بعيدا عنك وربما لا يعرف أنك تحمل له في قلبك كل هذا الخير، أن تستر محتاجا، أن تفرج كربة، أو تسعى في حاجة إنسان دون أن تخبره أنك كنت وراءها. وهنا يتجلى قوله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعمما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالقرآن لا يحصر الخير في العطاء الظاهر، بل يلفت أنظارنا إلى قيمة العطاء حين يكون بين العبد وربه. ولذلك كان من أجمل ما يمكن أن نهبه للآخرين دعوة صادقة في ظهر الغيب تقول: اللهم اشفي فلانا، اللهم افتح له أبواب رزقه، اللهم اصلح قلبه وذريته، اللهم اجبر خاطره، اللهم فرج همه، اللهم اكتب له من الخير ما لا يخطر له على بال وهو لا يسمع ولا يعلم أنك قد اسمه أمام الله. وهذا من أقصى صور المحبة، لأنك لا تنتظر مقابلة من الإنسان وإنما تنتظر الأجر من الله سبحانه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بالمثل. أحبابي تأملوا هذا الجمال، أنك تدعو لغيرك والملك يقول آمين ولك بالمثل. فربما دعوت الإنسان بالفرج فجاءه من الله فرج، ودعوت له بالرزق فرزقك الله من حيث لا تحتسب، ودعوت له بالشفاء فكان لك من دعائك نصيب. ما أجمل أن يصبح في حياتنا أشخاص لا يعلمون كم مرة ذكرناهم في دعائنا لأننا نحبهم.
3: نعم أستاذة، هل كل إنسان مخول أن يكون معطاء في هذه الحياة الدنيا أم أنه هذه الصفة هي استثناء؟
4: هذه الصفة للراقية في قلوبهم، للنفس الراضية، النفس التي عندها إخلاص. سبحان الله، العطاء أحبابي ليس أن تملك الكثير ثم تعطي، بل أن يكون في قلبي شيء جميل تحب أن يصل إلى غيرك. وقد يكون أجمل ما نعطيه أن نخفف عنهم، أن نسمع إليهم، أن نعذرهم، أن نفرح لفرحهم، وأن ندعو لهم حين يعجزون حتى عن الكلام وعن الطلب. العطاء الحقيقي لا ينقص صاحبه، لأنه ما يزرع يزرع لله. وكان من جمع السؤال آخر: هل كل إنسان يستطيع هذا العطاء؟ النفس التي تعطي في الخفاء حبيبتي هي نفس تربت على الإخلاص واستغنت عن تصديق الناس واكتفت بأن يكون الله شاهدا على عطائها، هي التي تساعد دون أن تشعر الآخر بأنه محتاج، وتستر دون أن تمن، وتدعو لمن تحب دون أن تخبر، وتجبر خاطرا دون أن تنتظر أرض الجميل. هناك سبحان الله جمال راقي ورقي من سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ليس عطى فقط وإنما قوبل بالصد، ولكنه أعطى. من المواقف المؤثرة في سيرته العطرة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قصة الطائف. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يدعو قوما إلى الله، فقوبل بالأذى والإعراض وأوذي حتى سال الدم من قدميه الشريفتين. ومع ذلك حين جاءه ملك الجبال وعرض عليه أن يطبق عليهم الأخشبين لم يجعل الألم يقتصر على رحمته، بل قال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. أي عطاء أعظم من أن يؤذيك إنسان فتتمنى له الهداية بدل أن تتمنى له الهلاك. إنها القلوب الكبيرة حبيبتي والسلية والنقية كذلك.
3: جزاك الله كل خير، شكرا على إثارة هذه النقاط اللي هي رسائل موجهة لنا جميعا حتى نكون من أصحاب العطاء والسخاء والجود والكرم في هذه الحياة الدنيا، حتى لا نترقب رد الجميل، لأنه هذا الترقب يفسد لذة العطاء ويورث الشعوب النكران ويوهمنا بالخسارة، فلنتذكر أن العطاء هدية وليس سلفة. شكرا جزيلا لك أستاذة لميا محرز عن الفرع الزيتوني بولاية جابس. نواصل حديثنا مع الشيخ والإمام الخطيب بولاية باجة شيخنا مروان الفرشيشي: لا ترتقب الرد إلا من الرب، هذا هو المسموح به، وهذه هي الإرادة القوية التي تشحذ هممنا حتى نكون حتى يكون عطائنا لا نهاية له.
0: هو دائما العطاء صفة توجد في قلوب الذين آمنوا بالغيب، وتوجد في قلوب الناس الذين عارفوا قدر أنفسهم وقدر ربهم وقدر الدنيا التي يعيشون فيها. الأستاذة ذكرت فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع إخواله في الطائف.
3: نعم،
0: هناك سيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم موقف آخر عجيب، أنه رجل خرج يجري في وسط الصحراء ويقول: إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم بحاله أن ما أمسك شيئا لنفسه، أنفق كل شيء. الذي يأتي جاء رجل فطلب يعني غنما بين جبلي فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الآخر طلب مالا فأعطاه، بل جاءه من طلب ثوبه فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه. هذا حتى نعرف أن الذي يعرف قدر ربه وقدر الدنيا التي يعيش فيها وقدر هذه الحياة هو الذي يعرف أنه يتاجر مع ربه سبحانه وتعالى،
3: وهي أحسن وأطيب وأجمل تجارة. نعم، أن تتاجر مع الله سبحانه وتعالى،
0: لأن الله قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
3: نعم،
0: لن تنال البر، لن تنال الخير، لن تنال بركات ربه سبحانه وتعالى حتى تنفق مما تحب، وما تنفق من شيء فإن الله به عليم. قصة دائما تأتيني في ذهني حتى نبين هذه المعاني يا إخواني. رأوا قضيتنا اليوم كمؤمنين وكمسلمين، علينا أن نجعل أنفسنا في رباط مع الله عز وجل، في تجارة مع الله عز وجل. روي أن أحد الصالحين كان متزوج عشرات السنين، لم يطلب في حياته من زوجته أن تطهو له طعاما قط، يعني ما وجده أكله، وإذا لم يجد مش فعلش طيبت لنا هذه. فالشاهد جاء ذات يوم فطلب منها أن تطبخ له طعاما معينا، حتى باش ما شهيوش السيدة المستمعين على الصباح تقول طعامك فقط. فالزوجة اجتهدت، تخيل أنه
3: اجتهدت واستغربت هذا الأمر في نفس الوقت،
0: وخاصة اجتهدت، يعني تخيل أن زوجها الذي تحبه بصغارها طلب منها في حياته
3: لأول مرة
0: شيء، فاجتهدت كما نقولوا احنا طيبة بزيت زيتون والعظم العربي وكل شيء إن شاء الله، حضرت الماكلة وتنتظر في الزوج. جاء الزوج هل الأكل حاضر؟ قالت له نعم. قال أعطيني إياه، فأخذ تبعته. خرج إلى بيت جاره فوضع الطعام، دقدق الباب ووضع الطعام أمام الباب وصرف. فالزوجة غضبت، يعني قالت له يعني أنا أجتهد من الصباح ويعني بحالك ربي وأنت وضعته أمام بيت الجيران، علما وأن هذا الجار مجنون، ليس برجل عاقل يفقه، إنما هو مجنون. فقالت له وتتصدق به على مجنون، هل يعلم هذا المجنون ماذا صنعت؟ فقال المجنون لا يعلم، ولكن ربي ورب المجنون يعلم. هنا أردت أن أبين معنى عظيما، هو أن تتاجر مع الله حتى مع من لا ترى فيه نفعا، بل بالعكس تلكم التجارة الرابحة.
3: نعم، هنيئا لكل من أدرك هذا المعنى ومارسه على أرض الواقع، لأنه بالفعل العطاء كقيمة هو استثناء، ربي يستثني عباده باش يكونوا معطائين، باش يكونوا أصحاب جود وكرم في هذه الحياة الدنيا. وانت تتحدث على نقاط مهمة ومثالية، ما نتصورش أنه باش نعيش عهد كما عاشوه الأنبياء والتابعين والصالحين، لأنه قوة إيمانهم لا يمكن وصفها، وهذا اللي عاونهم باش يكونوا الاستثناء. شيخ مروان،
0: نعم، مع علم أنه إلا من رحم ربك، يعني في واقعنا اليوم ثم ناس تبذل في الخير بطريقة، بهذه الطريقة التي نتحدث بها. لكن تخيل لو جاء المجتمع كله بهذه الطريقة يبذل في الخير،
3: شي يتغير حالنا إلى الأفضل،
0: قطعا سيتغير الحال، وقطعا ستكون البلاد في نعمة. لأنه يا إخواني رانا مستحقين بعضنا البعض، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
3: هذا هو شيخ مروان، ربي بارك فيك، وأكيد للحديث بقية بإذن الله تعالى بعد الفاصل. نتواصل مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: بلال اليحيوي حاضر معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي حتى يوافينا بآخر التطورات في مستوى التقلبات الجوية اللي طرأت على بلادنا مؤخرا. بلال صباح النور.
2: صباح النور أختي، مرحبا بك، مرحبا بكيف مستمعي ذات الزيتونة.
1: شنو الجديد وشنو في انتظارنا إن شاء الله في قادم الأيام؟
2: والله الجديد كما حكيت مع تقلب الجوي اللي بتشكل في شكل خلايا عادية اللي كانت مناطقنا تقريبا أغلب مناطق البلاد كانت فيها أمطار خلال 24 ساعة الفارطة، وأهمها معناتها في فجر هذا اليوم معناتها خاصة اللي هي خلايا عادية امتدت حاليا نشطة بولاية الجنوب الشرقي. سجلنا أعلى كميات كانت في حصي جربي ولاية مدنين تقريبا 40 مليمتر، وكذلك معناتها من أهم الكميات اللي كانت موجودة في بقية الولايات في سيدي بوزيد وصلت في منطقة السبالة 55 مليمتر كأعلى كمية معناتها سجلت خلال 24 ساعة الفارطة. في بقية الولايات كذلك كميات نسبيا معتبرة، أهمها كانت نحكيه على القصرين في سبيت 20 مليمتر، في سيدي بوزيد كما حكينا معتها في سبيلة 50 مليمتر، 19 كانت في جلمة وكذلك 19 في سيدي بوزيد، في الكيف وصلت 32 مليمتر في واد ملاك، في بيجة تقريبا 30 مليمتر في تبار وكذلك في تبرسة، جندوبة كانت 19 مليمتر في جندوبة، في سليانة كيف كيف أهمها كانت في الروحية 17 مليمتر، كذلك جهة الساحل 15 مليمتر كانت في القلعة الكبرى من ولاية توسة، وكذلك في بقية المناطق معتها كميات نسبيا معتها تراوحت من 10 إلى 20 مليمتر. أغلب الولايات كانت فيها أمطار خلال 24 ساعة الفارطة ومازلت متوسطة حاليا هذا الصباح، خاصة الخلايا معتها الرعدية النشطة أيضا مع أمطار محليا غزيرة كما حكينا بالجنوب الشرقي. ثم إن شاء الله في فترة بعد الظهر جبهة جديدة من الخلايا العادية اللي بشم مناطقنا تكون في مرحلة أولى مع طبيعة أقصى الشمال المرتفعات الغربية، ثم تشمل في آخر النهار خاصة السواحل الشرقية أمطار نجم تكون مؤقتة عادية وكما قلنا أحيانا غزيرة، وكما لاحظنا الكميات معتها تقريبا معتها من 30 إلى 50 مليمتر كأعلى كميات، لكن اللي يميز الوضع الجوي هذا هو غزر الأمطار، غزر الأمطار اللي تعطي كميات من الأمطار كبيرة
1: وفي فترة وجيزة
2: في وقت وجيز معتها نحكيه على نص ساعة ساعة غير ربع ساعة من زمان، ما ثمش وقت كافي إنه تتشبع الأرض بالمياه وبالتالي كلها تمشي معتها في كسيول وتهم معتها في جريان الأودية وكذلك ارتفاع منسوب المياه خاصة في المناطق المخفضة، وذلك لشكل الخطورة واللي هي معتها نجم تكون نسبيا خطيرة خاصة على في المناطق المجاورة خاصة للأودية وكذلك المناطق المخفضة، ناخذ حذرنا من الناحية هذه
1: ومن غير ما نجازفوا خاصة
2: خاصة هذيك علاش نحن نحاولوا معناتها نوصلوا المعلومة معناتها بالطريقة هذه باش الناس معناتها تتفادى معناتها المناطق المخفضة ولا المناطق المجاورة للأودية، خاصة في الأيامات هذه نحكيو على اليوم السبت وكذلك بقية الأيامات القادمة معناتها يوم الأحد وكذلك بداية الأسبوع. اليوم اللي يميز حتى أيضا هو الانخفاض في درجة الحرارة اللي باش تروح القصوى ب 28 و32 درجة، تكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وأقصاها 33 درجة بالجنوب الغربي، وزالت معناتها الوضعية الجوية هذه الاستثنائية معناتها تقريبا معناتها تهم مناطقنا خلال اليوم الغد وكذلك بداية الأسبوع، يوم قد تكون أكثر غزارة الأمطار بالمرتفعات الغربية جهة الساحل والجنوب الشرقي، وكذلك يوم الاثنين أيضا بالشمال والمناطق الشرقية، وتعود من جديد يوم الثلاثاء تكون محليا بالجنوب خاصة بالجنوب الشرقي غزارة كذلك الأمطار، مع درجة حرارة تبقى معناتها في انخفاض في خلال اليوم تبقى في نفس المعدل تقريبا في بداية الأسبوع يوم الاثنين والثلاثاء.
1: نعم بلال، اللي لاحظناه أنه الأمطار هذه تقريبا شملت وباش تشمل أغلب ولايات الجمهورية دون استثناء.
2: دون استثناء تقريبا معناتها هي من البارح أغلب مناطق الولايات الكل، وكل لاحظنا حتى مازلنا توا كي خرجنا معناتها القائمة هي كمية الأمطار تقريبا الولايات الكل بدون استثناء معناتها سجلت نزول الأمطار، ما عدا فقط خاصة في ولاية تونس الكبرى خلال 24 ساعة الفارطة ما كانتش فيها كمية كبيرة، فقط معناتها أمطار ضعيفة نسبيا، لكن بشمل الأمطار معناتها كما حكينا اليوم في فترة بعد الظهر ومازلت متواصلة على أغلب مناطق الولايات حتى في أقصى الجنوب ولاية الطويل كانت فيها زادة أمطار.
1: نعم اللهم اجعله صيبا نافعا بإذن الله سبحانه وتعالى. نفاول مداخلة بأوقات الصلاة، تفضل بلال.
2: أوقات الصلاة نبدأ بصلاة الظهر إن شاء الله اليوم تكون بداية من الساعة منتصف النهار وعشرين دقيقة، ثلاثة عشر الساعة الثالثة بعد الزوال وثلاثة وأربعين دقيقة، غروب الشمس اليوم يكون الساعة السادسة مساء واحد وعشرين دقيقة، وصلاة المغرب إن شاء الله في الساعة السادسة مساء وثلاثة وعشرين دقيقة، وصلاة العشاء إن شاء الله في الساعة السابعة مساء وثمانية وأربعين دقيقة. بالنسبة ليوم الغد ثلاثة الصبح الساعة الرابعة صباحا وثمانية وثلاثين دقيقة، وشروق الشمس إن شاء الله في الساعة السادسة السابعة صباحا وخمس دقائق.
1: بارك الله فيك، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات وهذه المعلومات المهمة حتى نتوخى والحذر لكلنا كبار وصغار. في أمان الله بلال يحيوي. مستمعينا الكرام، مازال المشوار متواصل معكم إلى حدود الساعة 9.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
4: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
5: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
3: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد.

والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم

0: الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: عدنا والعود أحمد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل الجزء الأخير من لقائنا للحديث عن العطاء مجددا، ونحن نحتاج إلى ناس معطائين دون حسابات ودون انتظار المقابل من أي أحد، فالأجر على الله سبحانه وتعالى، وكل الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي إذا احتسبنا كل أعمالنا وأقوالنا إلى الله سبحانه وتعالى. لا تعتقد أن العطاء خطيئة وأن الناس لا تستحق، ما دامت نفسك معتادة على هذا الخير فواصل على نفس الدرب ولا تلم طهارة قلبك، فإن استحقوا عطاءك فذاك معروف لا يضيع، وإن لم يكونوا أهلا له فهو عليهم صدقة.
3: نعم، تصدق الليلة على غني.
2: نعم،
3: وقيل أنه بعد ذلك تصدق على زانية، وقال سبحان الله تصدق على زانية، وفي الليلة الثالثة قال تصدق الليلة على سارق. فالرجل غضب، يعني سبحان الله، كلما أراد أن يتصدق أن يعطي شيئا، في المرة الأولى على غني، في المرة الثانية على زانية، في المرة الثالثة على سارق، يكتشف. فقال صلى الله عليه وسلم عسى أن يكون تصدقه على الغني عبرة للغني حتى يتصدق. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهما شيء. وقال أما تصدقه على الزانية فعسى أن يعفها ذلك، وأما تصدقه على السارق فعسى أيضا أن يعفوه عن السرقة. سبحان الله. فلا تحتسب، لا تقول أنا أعطيت في غير مكانه. أنت لا تعرف، أنت لا تدري ما الخيرة في ذلكم الأمر، لأن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لولا الله ما اهتدينا وما صلينا وما تصدقنا وما زكينا، فأنزلن اللهم سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. آمين يا رب العالمين.
2: آمين يا رب العالمين. شيخ مروان، يعني بعد ما سمعنا الحديث الممتع هذا، وبعد ما استشهدت أنت بالقرآن وكذلك بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم اللي في الحقيقة جاءت زاخرة بمواقف تكتب حقيقة في تاريخ الأمة، فتكون عبرة لكل من يعتبر لسائل أن يسأل، نحب نكون على درب هؤلاء. فما أسباب، فما دوافع، فما طرق كفيلة بمساعدتنا أن نكون في هذا الطريق؟
3: نعم، هو لازم أن نربي أنفسنا على هذا الخلق. لابد أن نربي أنفسنا، نربي أبناءنا، نربي من حولنا على هذا الخلق، لأنه كما قلت أقصر الطرق إلى رضاء الله سبحانه وتعالى هو هذا الطريق.
2: نعم،
3: طريق البذل، طريق العطاء. وحتى تصل إلى هذا عليك أن تكثر من ذكر الله، لأن الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى يلين القلب وينزع من القلب حب الشهوات وحب الرغبات وحب المال وحب السلطة وحب والأنانية.
2: نعم،
3: وغيرها من الأمور التي تبعدك عن العطاء وتبعدك عن الإنفاق. كما قال يعني الشاعر في مبدأ ذكر الله عز وجل أن هذا الذكر هو يجعل القلب أبيض ألين. كلما ذكرت الله عز وجل، كلما تمكنت من قلبك، كلما ابتعد الشيطان عنك،
2: كلما طهرت السريرة،
3: كلما نجحت في أن تصل بنفسك إلى مرتبة الملائكة. شوف القلب
2: الله.
3: وعاء قلوب، كما قال ابن القيم القلوب جوالة، منها من يجول حول الخلاء ومنها من يجول حول عرش الرحمن.
2: نعم،
3: كلما كان قلبك في ذكر لله عز وجل كلما كان يجول حول السماء، وكلما جال قلبك حول السماء كلما تمكنت أنت من دينك ودنياك، وكلما جال قلبك حول الخلاء كلما ابتعدت عن دينك وأيضا ابتعدت عن دنياك.
2: نعم.
3: من كانت الدنيا همه جعل الله أو فرق الله عليه شمله وجعل الله فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، لأنه لم يجعل الآخرة همه، جعل الدنيا أي ابتعد عن ذكر الله. وكي يقول جعل الدنيا همه نسي الله، كما قال الله عز وجل في حديث قدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي، أملأ يديك غنى وأسد حاجتك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد حاجتك.
2: حول ولا قوة إلا بالله.
3: تفرغ لعبادتي، مش أن 24 ساعة ونحن مسكرين الباب علينا الروايحنا في الجامعة، لا، تفرغ لعبادتي أي أنك وقت أوقاتك كلها لله.
2: نعم.
3: وأنت في خدمتك تذكر في ربي،
2: معاملاتك اليومية، علاقاتك،
3: وأنت في الطريق تعامل في الناس كلها لله عز وجل.
2: نعم. الصحبة الطيبة،
3: نعم،
2: فاعليتها،
3: نعم،
2: في نشر هذه القيمة وهي العطاء.
3: الصاحب ساحب، إما إلى الجنة أو إلى النار. الصاحب سيدلك على البذل، على العطاء، على أبواب الخير.
2: نعم.
3: على أنه يجعل لك يعني يلازمك، يلازمك في الخير، يلازمك في النصيحة، تعاونوا على البر والتقوى، يلازمك كما قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصحبة الصالحة، نعم، ستزيدك. أيضا لزوم مجالس العلم، لأنك ستتدبر هذه الآيات، ستتدبر هذا العلم، ستتدبر معاني. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسرها،
2: ستفهم معنى الحياة.
3: وأما من بخل، نعم، واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بوعد الله، لم يرى وعد الله عز وجل، فسنيسره للعسرة. فهذه أمور تعينك، تعينك على ماذا؟ تعينك على أنك أنت تصل إلى هذا المنصب، منصب العطاء.
2: نعم.
3: أيضا مجاهدة قيمة النفس،
2: قيمة القدوة شيخ في هذا الكل، خاصة مع يعني طغيان نوعا ما من الأنانية في واقعنا المعيشي اليوم، والحب الكبير لكسب المال يعني بطرق ملتوية وطرق غير شرعية. هذا الحقيقة يزرع في النفوس الضعيفة التعلق الشديد بالحياة والتغاضي عن هذه القيمة ألا وهي العطاء لوجه الله سبحانه وتعالى.
3: شوف، لقد أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. الشيطان أيس أن يعبده المصلون. ما ينجمش الشيطان يقول رأوا اليوم الناس مش تعبدني، لكنه لم يأس في التحريش بينه.
2: نعم.
3: التحريش هنا لا معنى أنه يعركني أنا وياك فقط، لا، تحريش أنه هو يغير لك يغير لك البوصلة، يغير لك الفترة اللي أنت فيها، ويحاول أنه يفسد عليك أمور دينك ودنياك. لأنه اليوم إحنا، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ربي هو الرزاق، ربي هو الذي سيعطيك، ربي هو الذي سيفتح لك. ربي سبحانه وتعالى يعلم الحكمة في أنه هو يعطيك أنك ترفع ذيك فقط.
2: نعم.
3: أنت تحب أكثر، حب، لكن بالحلال الطيب. لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحملن أحدكم استبطاء رزقه أن يطلبه بالحرام، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله.
2: نعم.
3: فالشاهد ماذا؟ الشاهد أنك اليوم لما تحط القدوة النبي صلى الله عليه وسلم أمامك،
2: صلى الله عليه وسلم،
3: وتحط القدوة غيرك، غير النبي صلى الله عليه وسلم أمامك، ستجد الخلل فيك.
2: نعم.
3: لأنك أنت اخترت قدوة لا تساوي شيئا،
2: وستسقط في الفخ،
3: لا في الدين ولا في الآخر.
2: نعم.
3: لا دنيا ولا آخر، يعني أنت اليوم لا فلحت لا في الدنيا لا في الآخرة. لماذا؟ لأنك وقعت في ماذا؟ في أمور قد تفسدك. أنا أذكر موقفا بسيط، هو موقف قصة يحكى أن رجل من الصالحين جاءته سكرات الموت. في سكرة الموت كان يحضر ساعة ويغيب ساعة، فكان كلما غاب يقول: يا ليتها كانت كثيرة، يا ليتها كانت جديدة، يا ليتها كانت كاملة. ثم يغيب، فيق يحضر يغيب يحضر. فأولاده استغربوا من ذلك، فقالوا لما أفاق في المرة الأخيرة قالوا له: يا أبانا، سمعناك تقول يا ليتها كانت كثيرة، يا ليتها كانت جديدة، يا ليتها كانت كاملة، ماذا تصنع؟ قال: إني كلما غفوت رأيت أن الله جزاني عن أمر من الأمور، فيا ليتها كانت كثيرة، كنت أنا في الطريق وكان رجل بصير لا يرى، وكان يريد أن يسير للمسجد فأخذته من يده حتى أوصلته إلى المسجد، فقلت يا ليتها كانت كثيرة حتى أرى أجور تلكم الخطوات وأنا في سكرة الموت.
2: نعم.
3: ويا ليتها كانت جديدة. قال: ذات يوم وأنا في الطريق رأيت مسكينا يعني مرتد ثيابا هثسة، وكان البرد قارس، وكان قال: فنزعت عبايتي وأعطيتها له، فقلت يا ليتها كانت جديدة، ويا ليتها كانت كاملة. قال: تصدقت يوما على مسكين بنصف رغيف، كان لدي رغيف، فتصدقت بنصف رغيف له ونصف رغيف لي، فقلت يا ليتها كانت كاملة حتى أرى أجورها هنا. يا إخواني، العطاء راه نجاح لك في دنياك وفي آخرتك،
2: مفتاح من مفاتيح السعادة الحقيقية،
3: وراك ستنجح في دنياك وآخرتك.
2: نعم.
3: وستصابك ستنزل عليك السكينة والطمأنينة والرحمة والبركات والأرزاق، وحتى وانت ما عندكش، حتى وانت فقير، حتى وانت مريض، ستصاب بالطمأنينة، أن ترضى، أن ترضى أنت عن الله فيرضى الله عنك. هذا هو قيمة العطاء، لأنه يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب السليم هو قلب يحمل العطاء، قلب يحمل الخير، قلب يبذل الخير للناس.
2: نعم.
3: ودائما تذكروا أنه من أعطى شيء إلا وعوضه الله، فما كان لله دام واتصل.
2: نعم شيخ.
3: وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ما كان أمرك وفعلك لله دام واتصل، وما كان أمرك لغير الله انقطع وانفصل. فأعطي لله وتصدق لله،
2: لا تتردد ولو لحظة،
3: ولا تتردد ولا تقول هذا بيه وعليه وتصبح تتبش في نوايا الناس. افعل الخير وغمض عينك وانساه، وقول يا رب لا أريد من الناس جزاء ولا شكورا، إنما أريد جزاء وشكورا منك
2: من
3: أنت فقط.
2: نعم، هذا هو خير من يختم به هذا اللقاء. دعوة خير منك شيخ مروان، ربي جزيك الساعة أو كل خير، وربي بارك في كل ما قلت، إن شاء الله في ميزان حسناتك. نحب نشكر زادة السادة المستمعين سوسن فرجاني، محمد فرجاني، ومسك الختام باش يكون معك أنت شيخ، تفضل.
3: اللهم كن معنا ولا تكن علينا، وأعطينا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم فرج هم المهمومين منا، ونفس كرب المكروبين منا، واقض الدين عن المدينين منا، واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم احفظ البلاد والعباد، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم يا عزيز يا حميد، يا غني يا حميد، أغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بحلالك عن حرامك، ودلنا على ما ينفعنا في ديننا وآخرتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا قاضي الحاجات، اقضي حاجاتنا أجمعين، ولا تردنا خائبين. احفظ ذرياتنا، اهدي ذرياتنا، أنزل على بيوتنا السكينة والطمأنينة والأمن والإيمان والسخاء والرخاء يا رب العالمين. قنا شر الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم انزع الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق منا يا رب العالمين. اللهم انظر إلينا نظرة رحمة لا نشقى بعدها أبدا في الدنيا ولا في الآخرة يا رب العالمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. خذ بأيدينا إلى ما تحب وترضى، املأ قلوبنا بك يا رب العالمين، اجعلنا من أوليائك وأصفيائك وخيرة خلقك يا رب العالمين، اجعلنا مباركين أينما كنا، فوق أي أرض وتحت أي سماء يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، عجل بالنصر والتمكين لإخواننا في فلسطين، واحقن دماء كل المسلمين، فوق أي أرض وتحت أي سماء، وصب على أهل تونس الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا فيها كدا كدا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين آمين يا رب العالمين.
2: جزاك الله كل خير شيخ مروان فرشيشي، إمام خطيب بولاية باجة، في أمان الله دمتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: السلام.

خالد خالد خالد يا خالد يا خالد عمرك ما سمعتني يا خالد عمرك ما سمعتني وتروح تسمع فيا تسمع فيا

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، وهي يجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 527 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 100 إلى الآية 104 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجدي
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكما وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم.
4: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم.
1: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
4: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
1: تلك القرى نقص عليك من أنبائها.
4: تلك القرى نقص عليك

0: من قبل
1: ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل
0: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين
1: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين
0: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين
1: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين
0: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها
1: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها
0: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين
1: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين
0: وقال موسى يا فرعون

0: رب العالمين.
1: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
1: بارك الله فيك، أحسنت، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
1: أحسنت، بارك الله فيك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى البيت 56 من شرح المقدمة الجزرية، حيث يقول فيه الناظم عليه رحمة الله: وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعران ظلوا. اشتمل هذا البيت على تتمة المواضع التسعة لكلمة ظل، أي بمعنى الدوام. وذكر هنا وظلت وقد وردت في سورة طه، حيث يقول المولى عز وجل: الذي ظلت عليه عاكفا. كذلك ظلتم في سورة الواقعة، فظلتم تفكهون. الموضع الخامس: لظلوا من بعده يكفرون في سورة الروم، وكذلك فظلوا فيه يعرجون في سورة الحجر، وفي سورة الشعراء فظلت أعناقهم لها خاضعين. وهنا أشار ظلت شعراء، أشار إلى الصورة. والموضع الثامن أيضا من سورة الشعراء: فتظل لها. هذا مستمعينا الكرام، ونعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا

0: إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم.
1: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم.
0: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
1: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
0: تلك القرى نقص عليك من أنبائها.
1: تلك القرى نقص عليك من

0: من قبل.
1: ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل.
0: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.
1: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.
0: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين.
1: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين.
0: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها.
1: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها.
0: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
1: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
0: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
1: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
0: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

آياتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت

وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم،

إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك

حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا

0: إشهار.
1: بنك الوفاق يرافق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس، ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله، وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية.
2: بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. قلب نابض أملا وتفاؤلا، قلب عامر محبة وألفة.
4: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
2: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة.

فيهم وضياء بهجته، وجعل صدورهم أوعية له ووفقهم لتلاوته. والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الأبرار الصالحين صلاة وسلاما دائمين مستمرين إلى يوم الدين. وبعد، مستمعين الأوفياء، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء أسبوعي متجدد مع برنامج تعاهد القرآن. نسعد باستقبال اتصالاتكم على رقم الإذاعة 71136000، وكذلك نسعد بتفاعلكم واتصالاتكم تلاوة وتصحيحا وتوجيها وتأصيلا، ونسأل الله تعالى القبول والسداد. يرافقني في هذه الحصة الأستاذ محمد الفرجاني وأختنا سوسن الفرجاني، تحية لهما، يؤمنان هذه الحصة وكذلك يؤمنني البث الرقمي على صفحة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على موقع التواصل الاجتماعي. إذن مستمعين مشاهدين، نواصل على بركة الله حديثنا عن توجيهات وقفات الشيخ الإمام ابن أبي جمعة الهبطي. وتوجيهنا لهذا الأسبوع من الآية 13 من سورة الأنعام، وتحديدا عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة الآية. وقف الشيخ الهبطي هنا على قوله تعالى قل لله، ولم يقف على قوله تعالى والأرض، بل وصلها، أي هكذا: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. ونجده يفعل هكذا في جميع المواضع التي فيها هذا الاستفهام، وعددها بهذا الموضع 5. هذا الموضع هو الأول، والثاني في قوله تعالى في سورة الأنعام كذلك بعد هذا الموضع: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، وصلها ولم يقف. والموضع الثالث في سورة الأنعام كذلك في قوله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. وكذلك في قوله تعالى في سورة الرعد: قل من رب السماوات والأرض قل الله. وكذلك في موضع سورة سبأ: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. وصل جميع هذه المواضع ولم يقف عند الاستثناء، ولم يقف عند الاستفهام، بل وصل الاستفهام بما بعده، أي بجوابه. فما السبب في ذلك؟ وما توجيه هذا؟ ولماذا اضطرد هذا الصنيع عنده في جميع المواضع؟ نقول: وبالله سبحانه وتعالى التوفيق، هذا الموضع من سورة الأنعام وكذا باقي المواضع: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، هذا يسمى الاستفهام التقريري، وهو مستعمل هنا مجازا في التقرير لتبكيت المشركين ودفعهم إلى الإقرار بما يقتضي دحض معتقدهم وهو الشرك. فهذا النوع من الاستفهام لا ينتظر جوابا، لأنه استفهام تقريري يقرر به ما بعده،

0: فالشيخ الهبطي رحمة الله عليه حتى لا يستوي الاستفهام في القرآن الكريم جعل الاستفهام التقريري وجوابه متصلين كهذا: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. جاء الجواب متصلا ولم يوقف على الاستفهام كما قلنا، لأنه استفهام تقريري يرتب عليه بعد ذلك ما بعده، ومقتضاه تبكيت المشركين ودحض معتقداتهم. لذلك نجد أن الشيخ الهبطي يسير على قاعدة واحدة مضطردة في جميع المواضع، كأنه ينبئ السامع بأن هذا الاستفهام هو تقريري لا يترك مجالا للسامع ليفكر حتى في الجواب لتعلقه بالذات الإلهية، أي بالله سبحانه وتعالى. فكأن الشيخ الهبطي رحمة الله عليه يشير إلى السامع من خلال قراءة القارئ ألا تنتظر جوابا، فهو متعلق بالله سبحانه وتعالى. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، فلا تترك مهلة للمستمع أن يفكر في جواب آخر غير الله عز وجل. إذن الآية تقرأ هنا وفي جميع مواضعها، فهذا أمر مضطرد عنده. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، لأن في الوقف استراحة وفي الاستراحة تفكر وتفكير، وهذا يتنافى مع مقصود الآية ونوع هذا الاستفهام. كذلك في باقي المواضع: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، سريعا يأتي الجواب لأنه استفهام تقريري. قل من أنزل الكتاب الذي، الآية قبلها: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، إلى أن قال ربنا سبحانه وتعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. جاء الجواب قل الله متصل. كذلك قوله تعالى في سورة الرعد: قل من رب السماوات والأرض قل الله. جاء الجواب سريعا أنه استفهام تقريري. كذلك آخر موضع في سورة سبأ: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، استفهام تقريري تعلق جوابه بالله سبحانه وتعالى، وهو أولى وأبلغ في بيان نوع هذا الاستفهام من جهة، وفي عدم ترك للمستمع مهلة ليفكر في جواب آخر، لأن الجواب تعلق بالله عز وجل، وهذا من الأساليب البلاغية والبيانية والنكت التي يفهم بها معنى الآيات القرآنية، وخاصة في هذا النوع من الاستفهامات في القرآن الكريم. إذن هذا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وبالله تعالى التوفيق. إذن مستمعين على بركة الله، نشرع في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، فنقول وبالله تعالى التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، من معنا؟
1: إسلام.
0: إسلام من ولاية
1: باجة.
0: مرحبا يا إسلام، تفضلي على بركة الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من

0: يقولون لله.
1: انتبهي يا إسلام، وكأن عندك تغيير في بعض الأداء في قاعدة الإخفاء. لا تقولي كنتم، تبالغي في إرجاع الشفتين، كنتم وليس كنتم. فهمت يا إسلام؟ أعيدي مرة أخرى.
0: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله

خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا

0: نعدهم لقادرون.
1: وإنا على أن نريك ما
0: لا تقول نريك، على أن نريك ما نعدهم لقادرون.
1: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون.
0: الفعل هو نري وليس نوري، نري وليس نوري، نعد وليس نعيد. هذه دقيقة، بعض الشيء تدربي عليه. فقط أنا ذكرت لك للتدرب لأنه مستواك بسم الله ما شاء الله ممتاز. واصل يا إسلام.
1: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
0: أحسنت يا إسلام بسم الله ما شاء الله، مستواك ممتاز ممتاز ممتاز. واصلي في حفظ القرآن يا إسلام، كم بلغتي لحد الآن؟
1: أتنسم تعود لآية وإنا على أن نريك،
0: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وإنا على أن نري على أن نريك ما نعدهم لقادرون. اتركي زمن كل حرف يعني مساو بين الوقف وبين الوصل وبين أصل الفعل وبين إذا وصل بضمير. هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، أحسنت عندما وصلت في قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، أن هذه الآية كذلك لها علاقة بتوجيهنا لهذه الحصة، وأنا تركتها عمدا لأن نصل إلى حين أن نصل إليها لنوجه لماذا وقف على لماذا وصل الموضع الأول قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، ووقف عند الموضع الثاني قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. سنشير إلى هذا عندما نصل بإذن السميع العليم إلى سورة المؤمنون بإذن الله، بإذن الله، وسنرى الفرق بين المواضع الثلاثة، الموضع الأول والثاني والثالث. بارك الله فيك يا إسلام وأحسنتي، وواصلي في حفظ القرآن يا إسلام. فتح الله عليك، شكرا لك يا إسلام من باجة، ما شاء الله ممتازة تلاوة وأداء إسلام. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله، من معنا؟
2: السلام ورحمة الله وبركاته، أميرة من منوبة.
0: أميرة من منوبة، مرحبا يا أميرة، تفضلي على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الذين يذكرون الله قياما
1: أعيدي مرة أخرى الذين مرة أخرى الذين يذكرون
0: الذين يذكرون الله
1: لا تقول يذكرون الله نا نا نا الذين يذكرون الله نا نا الله مرة أخرى
0: الذين يذكرون الذين يذكرون الله
1: أي نعم أحسنتي وليست الله الله أحسنتي جميل مرة أخرى

السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا

0: فاغفر لنا
1: فاغفر لنا جيد، الراء الكسرة جيدة لكنها كأنها غير واضحة، كأنها أدغمت في اللام. فاغفر لنا بيني رخاوة الراء الجزئية. نعم.
0: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر

0: بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من
1: لا تقولي وأخرجوا وأخرجوا
0: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار.

0: الله عنده حسن الثواب.
1: أحسنت يا أميرة، ما شاء الله، قراءتك ممتازة جيدة، أداء جيد. والحقيقة الأداء الجيد دائما أنا أدقق معه في تفاصيل القراءة لي، يعني أفيده بالملاحظات الدقيقة. طيب، أولا نبتدأ بالملاحظة الأخيرة. أحسن أحسن أن تعطفي من ولا أدخلنهم جنات، أو تعطفين من تجري من تحتها الأنهار. لو كانت جنات يمكن الابتداء بها لأن في حالة رفع، هنا هي يعني جنات، وبالتالي الأفضل أفضل أنك يعني تعطف ولا أدخلنهم. باهي، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، خرج لسانك مليح في قوله تعالى وأوذوا في سبيلي. وأوذوا وأوذوا ذو، خرج لسانك مليح مرة أخرى، وأوذوا في سبيلي. قول يا أميرة.
0: وأوذوا في سبيلي.
1: جميل، أحسنتي. ثم الملاحظة الأخيرة، استمعي إلي ودققي فقط، لا يطلب منك إلا الاستماع فقط. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. رسلك، لا تقولي رسولك، رسولك هي رسل وليست رسول، رسلك. فهمت يا أميرة؟ هذه ملاحظة الحقيقة لمن هو مستواهم متقدم. بسم الله ما شاء الله، مثلك أنت يا أميرة وكما إسلام، واضح؟ ربي إن شاء الله يفتح عليك، مستواك جيد، واصلي إلى أن تختمي يا أميرة وتبشرين بالختم. ولا ختمت
0: إن شاء الله، ربي يبارك فيك.
1: يا ربي تم بالخير إن شاء الله. شكرا لك يا أميرة، ما شاء الله أميرة كذلك مستواها جيد. من ولاية منوبة، اتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا، من معنا؟
2: منصور.
1: منصور من أي ولاية؟ من القيروان. يا سي منصور، قرب صوتك الساعة شوية باش نسمعوك، وتفضل على بركة الله سي منصور، يلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى فما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى

0: يتجنب هل أتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
1: صدق الله مولانا العظيم. أحسنت يا سي منصور، قراءتك قراءة جيدة الحقيقة، قراءة جيدة مقبولة، أحكام أركان القراءة جيدة موجودة الحمد لله. أنا سأسدي لك ملاحظة هي لك في مرحلة متقدمة ليس الآن، وهي اسمعني وهي للسادة المستمعين والمستمعات، لأنه برنامج تعاهد القرآن يشاهده ويعني يتابعه يعني شرائح مختلفة من القرأة والحفظة والطلبة والمتابعين والمتابعات. قلنا سابقا القارئ، يعني أنت قراءتك جيدة إلى حد الآن، هذا المطلوب سي منصور، لن أزيد شيئا على قراءتك، هذه الفائدة هي لك ولجميع المستمعين والمستمعات. قلنا القارئ عندما يقرأ إما يختار أن يراعي المعاني، العامل والمعمول، مسند والمسند إليه، مبتدأ يصله بالخبر، القسم يصله بجوابه، الشرط يصله بجواب الشرط إلى آخر ذلك، أو يختار أن لا يراعي المعاني بل يقف باعتبار رأس الآية الفاصلة. يعني أنت ابتدأت هكذا سي منصور، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، هذا قسم وهذا جائز لك، أي كأنك اخترت مراعاة الفاصلة. ثم لما وصلت إلى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ووصلت إلى نهاية السورة بهذا المعنى، أي بمراعاة المعاني، كأنك يعني مزجت بين مذهبين، بين طريقتين. الأولى إما أن تواصل بنفس الطريقة الأولى، أو أن تمضي مع طريقتك التي طغت على قراءتك من الأول، فتقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، لأنه والليل إذا يغشى قسم، والنهار إذا تجلى قسم، وما خلق الذكر والأنثى كذلك جواب هذا الكل إن سعيكم لشتى. فبهذا نكون أدينا للمستمع معنى سليما، إما المذهب الأول أو المذهب الثاني. لكن عموما قراءتك جيدة سي منصور من القيروان، جزاك الله خيرا، والفائدة التي ذكرتها هي لك ولجميع المستمعين والمستمعات. اتصال موال، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، الاسم الكريم.
2: وبيك دلال من قفصة.
1: دلال من قفصة، مرحبا يا دلال، تفضلي على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا.
1: مرة أخرى الراء أختي دلال، لا تكرريها، أعيدي مرة أخرى، والمرسلات، ولا تقولي المر، مرة أخرى،
2: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالفارقات
1: والناشرات نشرا
2: فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع.
1: أطلع بحرف العين أكثر، توعدون، ولا تنزلي به جانحا نحو الكسر.
2: إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما
1: لا لا لا لا لا, لا. واصلي في الوقف، ليوم الفصل
2: ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين.
1: شفت كيفاش؟ نتبعهم وليس نتبعهم، نتبعهم الآخرين ثم نتبعهم الآخرين
2: ثم نتبعهم الآخرين.
1: أحسنتي يا دلال، واصلي، هكذا الصحيح، صواب.
2: كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم
1: شوف ألم نخلقكم أسهل لك وتحافظين على الوجه الأول. ألم نخلقكم لكم انساها القاف كأنها مش موجودة.
2: ألم نخلقكم
1: باقي تنطق في القاف راك، هذاك الوجه الثاني صحيح، الوجه الثاني صحيح، ألم نخلقكم لكم صحيح، والوجه الأول نخلقكم. نعم.
2: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدر

0: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات.
1: لا، ظنيت إخفاء، أحياء أو مباشرة إلى الواو. نعم،
0: أحياء وأموات.
1: وجعلنا فيها رواسي،
0: وجعلنا فيها رواسي شامخات، وأسقيناكم ماء فراتا، ويل يومئذ للمكذبين.
1: بارك الله فيك أختي دلال، يعطيك الصحة. أنت تقرأ في الجمعية الجهوية بقفصة؟
0: نقرأ سنتين إن شاء الله.
1: ما شاء الله، قراءتك جيدة، يعطيك الصحة. في الغالب القواعد موجودة، زوز ملاحظات فقط. حرف العين ما تخليش اللهجة تطغى عليك في القرآن، وكذلك التوليد في نحو قوله تعالى نتبعهم الآخرين. كيف صلحت؟ يعطيك الصحة. قعدت لك يومئذ، هذه في مرحلة متقدمة إن شاء الله. باهي
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك يا دلال. ما شاء الله، دلال من قفصة، بارك الله فيها وفي من علمها. الاتصال الموالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: يا مرحبا، مرحبا، من معنا؟
2: الله يبارك لك سيدي، عايز ربي فضلك.
1: من معنا الاسم؟
2: أمال.
1: أمال من تونس؟
2: أمال من تونس.
1: من تونس، مرحبا يا أمال. تفضل يا بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن

0: الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا
1: لا نقول أغلالا أغلالا أغلالا الغين مفخمة رخوية ومفخمة نعم
0: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
1: باش ندقق معاك في حاجة فقط أغلالا فهي أتم الغنة في قاعدة الإخفاء نعم
0: جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
1: أحسنت واصل
0: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم
1: مش ومن خلفهم خا عاد خا ومن خلفك عندك الغين والخاء أنت بتوى ومن خلفهم
0: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
1: ميسالش لكن الأولى الوصل لكن واصل ميسالش
0: وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي
1: الرحمن
0: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم
1: وأجر كم الغنى
0: فبشره بمغفرة وأجر
1: مرة أخرى
0: فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
1: جازك الله خيرا يا أختي أمال يعطيك الصحة عندي لك سؤال يا أختي أمال
0: نعم
1: في الصلاة كي تصلي تقرأ هكا
0: تقرأ
1: هكا أحسنت قراءتك استنى ما تدخليش مواضيع في مواضيع أنا سألتك سؤال في الصلاة تقرأ هكا ولا أحسنت حافظي على هذه القراءة وواظبي عليها في قراءتك خارج الصلاة وخاصة في الصلاة فما يطلب في الصلاة أولى خارجها فهمتني أختي أمال علاش ركزت معاك في السؤال هذايا لأنه نتاج وثمرة تعلمك للقرآن الكريم تلاوة وأداء يزم يظهر في العبادة في الصلاة فهو أولى فهمتني؟ فأنا قرأتك بهذا أحسنت فقط ساعات يتفلت منك قاعدة لكن معفو عنا هذا لكن إذا كان الغالب هذا في قرأتك في العبادة ربي يفتح عليك واصل عندك همة وعندك حرص ما شاء الله أنت ديما تشارك معنا ربي إن شاء الله يجزيك كل خير ويفتح عليك إن شاء الله
0: اللي شاركت معك آخر مرة مكتوب
1: وقتها لاحظت لك على القلقلة ها موجود عندي
0: هنا
1: مكتوب عندي كل شيء مكتوب عندي يا أختي أمال لا بس لا ما شاء الله ها هو عندي مسجل هنا القلقلة أختي أمال من تونس ربي إن شاء الله يفتح عليك ويجزيك كل خير إن شاء الله شكرا
0: وعندي باش نسألك معناها ودي عندي مرة زوج شارك مع
1: اي بيه
0: اسمه سامي
1: هي
0: انت قلت له برا تعلم وقلت لي انا علم وقت قريت معك
1: علمته
0: والله يا سيدي ما اقتنعش
1: هو
0: مرتين ولا ثلاثة مرات
1: قرات ما انت خذ بيد وعاد بشوي
0: قلت لك هاني نعرف
1: قلوا بشوي اسمك تسمع وقلوا يتصل بينا ان شاء الله ويعرض
0: التلاوة هو مش ذي هو كان يحب يشارك معك
1: خلي توا شوف يبدا مستعد يبدا مستعد اختي امال مستعد بالكدا
0: مستعد
1: هات هات
0: انت باش تنصحو كان هكا
1: بالطبيعه مالا شنو نعمل انا بالطبيعه باش
0: نصحو هاي
1: هاتي سميره الله ينورك
0: الله
1: يبارك لك يا سي سميره تفضلي
0: ها معاك سيدي ربي يبارك
1: يا عيشك هاي سي سمير تفضل
2: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمه الله تفضل سي سمير عيش الحمد لله مرحبا مرحبا هاي تفضل
2: بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم
1: إخفاء مع الغن
2: الذين هم عن صلاتهم ساهون
1: ساهون مش ساهون
2: ساهون
1: لا ما تقلقلش النون ما تقلقلش النون ساهون فقط
2: الذين هم عن صلاتهم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
1: يراءون
2: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
1: باي صدق الله العظيم أي تسمعني سي سمير توا ولا لا أي اسمعني وركز معي توا أنا مش نحكي معك القرآن الكريم فيه حاجتين في القراءة فيه إقامة الكلمة حركاتها وهي الكلمة تنطقها بالصحيح وفيه القواعد اللي هي أساسية للنون الساكنة والتنوين وكذلك الصفات القلقلة وما يترتب على كل صفة لكل حرف الجانب الأول موجود عندك سي سمير أنت تقيم الكلمة صحيحة الحركات أو الحركات في حروفها لكن الجانب الثاني نقول لك يا سي سمير يلزم مواظبة على التعلم أنت تظن التي تقرأ مثلا الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا الذين هم يراءون مش يراءون لا ويمنعون الماعون وليست الماعون فهمتني سي سمير هذو كيفاش يظهروا لك الأخطاء بالعرض والتسميع
2: أي مالا
1: أي توعدني سي سمير إن شاء الله بشوي بشوي كل مرة تأخذ سورة تتعلمها
2: إن شاء إن شاء الله
1: أي ربي يفتح لي
2: في الجمعيات
1: هي
2: بيه أي؟ وشغلات في الصحة فهمت خريط أنا
1: أي؟, قال... أي كل مرة تعرض عليه وتقول له ما تقوليش يعطيك الصحة مجاملة مجاملة لا لا لا عندك برشا ملاحظات تحتاج من لا يجاملك يعطيك الصحيح وكل مرة شوف سي سمير نعطيك نصيحة خذ الصور اللي بتصلي بهم اضبطهم مليح وسمحهم مليح ومن بعد صلي بهم كيكة أولى باهي أي ربي يفتح عليك وبارك الله في أختنا أمال يعطيها الصحة رايح حريص عليك يا سي سمير باهي شكرا شكرا جزيلا شكرا يا سي سمير اتصال موالي السلام عليكم ورحمة الله
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: مرحبا من معنا
2: محمد أمين ولاية سوسة
1: محمد أمين من ولاية سوسة تفضل يا سي محمد أمين
2: سأقرأ ما تيسر من سورة الأحقاف
1: أيوة من سورة الأحقاف تفضل
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا
3: خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟
1: لا تبالغ في صوت الخاء، خاء خاء، لا لا لا، خاء خاء. أروني ماذا خلقوا، خلقوا، خاء لاقوا. يلا مرة أخرى، أروني.
3: أروني ماذا خلقوا.
1: لا لا تقول خلقوا، خلقوا، خاء خاء، خلقوا. حرف مفخم تفخيما ناشئا عن استعلاء، عن صفة الاستعلاء وليس عن صفة الإطباق. واضح؟ نعم.
3: أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟
1: هكا أحسن بكثير. نعم.

0: تغمس شفتين في الكاف. إن كو كو كو لا تقول ك كو كو كنتم. نعم
1: إن كنتم صادقين.
0: جيد ممتاز.
1: ومن أضل

0: القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
1: لا ترجع إلى مثل هذا الصنيع فتقف على وهم، لا وهم متعلق بما بعده وليس بما قبله، فلا تقف عليها. لا يستجيب له إلى يوم القيامة، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. مرة جاية واضح سي أمين؟ واصل. وإذا حشر،
0: وإذا حشر،
1: شو ما تقولش وإذا وإذا وإذا وإذا
0: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
1: زوج ملاحظات، كانوا لهم حقق صوت الهمزة، أعداء، ولا تقول كافرين، كي كي كا كا كا كافرين، وإذا حشر. نعم،
0: وإذا

0: باقي كا كا وليس كي كافرين. نعم
1: كافرين.
0: واصل.
1: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه.
0: بما هو أعلم بما بما بما بما هو يلا
1: هو أعلم بما تفيضون فيه.
0: هكك حسنت.
1: كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.
0: جزاك الله خيرا يا سي محمد أمين. أو كل مرة نصلح حاجة. وما هي الملاحظة العامة ترى؟ أنت نحبك أنت تقول لي عليها. ما هي؟
1: نحسنوا في المعنى، نحسنوا في الحروف،
0: فتح الألفات، فتح الألفات والفتحات، فتح الألفات والفتحات. كافرين لا تجنح. باهي. ويبقى السؤال تولي به الفائدة، ختمت ولا ما زلت؟
1: زلت يعني.
0: لا أنت مقصر، واصل عاد، واصل في الحفظ. كم عندك الآن؟
1: أنا في الجزء الرابع إن شاء الله. أنا في الجزء الرابع قاعدين ديما نعاودوك فيه، نكرروا فيه إن شاء الله.
0: باهي كرروا مليح وواصل في الحفظ يا سي محمد أمين، وخوذ الملاحظات اللي تكتمل بها قرايتك الممتازة بالطبع التونسي. واضح؟
1: هيا
0: انتظرك المرة القادمة. شكرا جزيلا يا سي محمد أمين. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، من معنا؟
2: زهرة منصري.
0: زهرة منصري منين؟
2: سبت المديوني ولاية المنستير.
0: من المنستير، مرحبا بك أختي زهرة. أول مرة تشارك معنا؟
2: معك أنت أول مرة.
0: باهي معنا. مرحبا مرحبا. يلا تفضلي على بركة الله.
2: أقرأ من سورة البقرة ما تيسر من تلك الرسل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله.
0: من زيد شوي قلنا من كلم الله.
2: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا
0: شوف أختي زهرة، شوف أن سهل عليك، ولكن هذيك في مواضع قليلة جدا في القرآن توصل بما قبلها، في الغالب ديما تقطع عما قبلها، وأيسر لك ليك أنت. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هك أحسن. يلا.
2: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم
0: أنفقوا مما رزقناكم. أثبتي كل كلمة. نعم.
2: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي فيها يوم لا بيع فيه.
0: لا بيع إخفاء مع الفاء. نعم.
2: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
0: باهي يا أختي زهرة يعطيك الصحة وربي يجازيك كل خير. أسمعني توفي شوية ملاحظات. قرايتك في الغالب باهي مقبولة، يعني القواعد الأساسية إقامة الحروف الكلمات جيدة، لكن عندنا هيك القواعد الأساسية متاع الإخفاء والإدغام، كما مثلا الآية اللي كنت تقرأ فيها مثلا ولا خلة ولا شفاع ولا قوله تعالى أنفقوا هي أنفقوا، كذلك في قوله تعالى أن يأتي يوم لا بيع فيه، لا بيع فيه. هذه طريقة السلامة من هذه الأخطاء وتعلم هذه القواعد، أولا يبتدئ بتقصير المقاطع أختي زهر. تقصير المقاطع، قصري المقاطع، يعني لا تقرأي مقاطع طويلة. اسمعي كيف سأقرأ أنا الآن. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قصرت المقاطع حتى أتمكن من تطبيق القواعد الأساسية، أحكام نون ساكنة، مدود، إخفاء، ثم عندك القلقلة. الحقيقة القلقلة يزمك تفهمها نظريا إيش معناها القلقلة أختي زهرة. القلقلة هي اضطراب، هي تحرك الحرف في مخرجه. أب أق أق مثلا عندك هنا في قوله تعالى مقتتلوا مق مق وليس مقتتلوا مق مقتتلوا. فهمتني يا أختي زهرة؟ والباقي جيد ما شاء الله عليك، ربي يفتح عليك. وننتظر منك اتصالات أخرى إن شاء الله.
2: بارك لك إن شاء الله في ميزان حسناتك.
0: اللهم آمين. ربي يجزيك كل خير أختنا زهرة من المنستير، ما شاء الله عليها، ربي يحفظها إن شاء الله. حريصة أختي زهرة، يعني ننتظر إن شاء الله اتصالات أخرى منها ونقدم بعضنا شوية شوية إن شاء الله شوية شوية. الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا مرحبا. الاسم الكريم.
3: معك أم إياد.
0: أم إياد من
3: القصرين.
0: من القصرين. أم إياد ظهر لي مرة نبهتك عليك التوليد هذاك هكا صح ولا نتذكر؟ أي نتذكر. أي تفضل أختي أم إياد. أي على بركة الله
3: إن شاء الله. مش نقرأ من سورة الذاريات من الآية 15
0: هكا كأنك أنت فاك الجزء الذاريات الفترة الأخيرة الكل تحفظ منه. يلا على بركة الله. ها وأم إياد سبيبة أنت ولا من القصرين سبيبة؟
3: إيه القصرين سبيبة.
0: ها كي كي ها موجود عندي. يلا تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون.
1: فخمي صوت القاف أكثر. كانوا قا قا قليلا
0: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي حق للسلام.
1: أم إياد تسمع فيها؟
0: نعم.
1: الصوت متقطع روى، ترى نحاول محاولة أخيرة. ترى وفي الأرض،
0: وفي الأرض آيات للموقنين.
1: آيات تل للموقنين.
0: آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما
1: لحق
0: مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما
1: عليه فقالوا لا تزيدي في صلة الهاء لأنها ليست موصولة. نعم.
0: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون.
1: مش سلم هو قبل لساعتي ما سلم هو قبل وبعد قالهم قوم منكرون قال سلام طول كاك سلم وقالهم شكونكم توما دي ما سلم الساعة
0: هكا ولا يوم أنا قاعدة نقرأ من
1: إيه قال سلام سلم الساعة ومن بعد توجه لهم بالكلام يلا
0: إن شاء الله. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم
1: يا أم إياد أنت ما فهمتنيش هو قالوا له سلاما هو يرد عليهم سلام ما يجيش هو ما قالوا له سلاما هو يقول لهم سلام قوم منكروا قفي
0: قال سلاما
1: قال سلام قال سلام
0: قال سلام قوم منكرون.
1: اي نعم.
0: فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف وبشروه.
1: جزاك الله خيرا يا أم إياد باهي قراية جيدة يعطيك الصحة. خذ الملاحظات على الوقف والابتداء يكون أبلغ في المعنى. أنتظرك إن شاء الله في تلاوة أكثر مدة إن شاء الله. آخر اتصال سريعا سريعا سريعا. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: يا مرحبا جيت في آخر الحصة يلا على بركة المال معنا.
2: أم أمان الله من نفطة
1: ما شاء الله. أي تفضل المرة دي هاكا شوية والمرة القادمة انتظروك في مساحة أكثر إن شاء الله. تفضل يلا على بركة الله.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق.
1: أطلع بالفتحة. وما أدراك.
2: وما أدراك ما الطارق.
1: أدراك.
2: وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من
1: لا تقول يخرج. يخرج وليس يخرج.
2: يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
1: أحسنتي أحسنتي بارك الله فيك أختنا أم أمان الله، قراءتك جيدة وظاهر أنت متعلمة ما شاء الله، لكن المساحة ضيقة، عندي بعض الملاحظات الدقيقة، لكن إن شاء الله توعدني إن شاء الله اتصالات أخرى في حلقة أخرى إن شاء الله حتى أعطيك وأسدي لك هذه الملاحظات، لكن ملاحظة دقيقة جدا مش بسم الله ما شاء الله، قرائتك ممتازة وأدائك ممتاز، ربي إن شاء الله يفتح عليك ويزيدك توفيقا وسدادا. هكذا مستمعينا مشاهدينا نأتي إلى نهاية هذه الحصة الأسبوعية من برنامج تعهد القرآن، شكر موصول سي محمد وأختنا سوسن على تأمينهما لهذه الحصة، إلى أن ألقاكم في حصص قادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

والأعمال. في المال والأعمال. برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام. على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: الخويا رشيد ولمستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
1: بارك الله فيك. وكذلك أيضا سيرشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، نقول له صباح الأنوار والسلام عليكم سيرشيد.
2: سلام الله عليكم جميعا، وإن شاء الله بداية موسم جديد. أنتم عندكم في الإذاعة موسمكم يبدأ في سبتمبر؟
1: يبدأ في سبتمبر، 14 سبتمبر المرة هذه بدأ الموسم ويتواصل
2: إن شاء الله.
1: لكن احنا برنامجنا ديما نقول مواصلة البرنامج لسنوات وسنوات، هو الآن أصبح خليني نقول عنده بصمة في الإذاعة. صحيح. ومن ركائز الإذاعة الحمد لله رب العالمين، والناس تسمعوا في سواء في داخل تونس أو خارج أرض الوطن. أي نعم
2: في
1: سيرشيد في أوروبا، أنا نجم نسمي لك أناس يبعثوا لنا ويقولوا لنا في كما في كوبنهاجن الدنمارك، كما في ألمانيا، كما في إيطاليا، عندهم هم بتقنياتهم في سياراتهم بالأبليكاسيون أندرويد يسمعوا إذاعة الزيتونة، وهذا شيء يسر ويفرح.
2: ويعطينا مسؤولية
1: أكيد،
2: ويجعلنا مطالبين باش نطوروا شيء
1: إن شاء الله. إن شاء الله وربي يوفقنا. إن شاء الله
0: في الذكرى، ذكرى كم لتأسيس الإذاعة؟
1: احنا توا هذه 19 وعام الجاي 20 بحول الله تعالى.
0: أنا 27 يقول لي 20
1: بحول الله. وقتها لازمنا نعمل حويجة، لأنه دلالة تتخرج من الجامعة الإذاعة. لكن توا ما زالت تقر على روحها في الجامعة.
0: كمل الباك، كمل الباك ونحضروها
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله.
0: أيوة.
1: احنا نعرف انه المال في منظور ديننا الحنيف هو عصب الحياة وقوام الاقتصاد، وهو امانة استخلفنا رب العزة سبحانه وتعالى فيها لنعمر بها الارض ونبني بها المجتمع. ومن هذا المنطلق راهو الاستثمار والمبادرة الخاصة محرك اساسي لعجلة التنمية والازدهار في المجتمعات، سواء كانت المسلمة او غير المسلمة. راهو سير شيد لكن ايوه اليوم باش نحكيه شوية على موضوع يمكن نجم نقول عليه من المواضيع اللي تحدد مستقبل المؤسسة في الاقتصاد بصفة عامة طبعا، اللي هو تمويل الاستثمار. لأن المؤسسة كما نقولوا عندها فكرة، عندها مشروع، عندها سوق، وعندها كفاءات زادة. أما السؤال المهم اللي ديما يتطرح وديما نقعد ونحكيه عليه، منين باش نجيبوا الفلوس باش نجم ونعملوا هالمشروع؟ هل المصرف هو الحل الوحيد والأوحد؟ وإذا كان البنك ولا المصرف هو المصدر الرئيسي للتمويل، هل شروط الحصول على التمويل تتماشى مع حاجية المؤسسة؟ وخاصة ديما نحكيه على المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي هي تكون النسيج الأهم والغالب للمؤسسات في بلادنا. وإذا كان التمويل البنكي عنده حدود، فما بدائل وإلا ما فماش بدائل؟ يعني اليوم باش نحاولوا نجاوب على الأسئلة هذه وغيرها بما يسمح به الوقت. ديما نقول سير شيد وسي محفوظ، طبعا سي محفوظ وسير شيد العصب اللي هو يأثث هذه الحصة ويجاوبنا على الأسئلة. فأحنا العنوان الكبير تمويل الاستثمار بين إكراهات القطاع المصرفي وبدائل الابتكار المالي، ونجموا نبدأ بالسؤال الأول.
2: هذا برنامج سي محفوظ بامتياز.
1: أنا على كل
2: خليك تكمل ساعة كاملة.
1: أنا شنحكي، نعطيه سؤال مباشر براغماتي تو سي رشيد وسي محفوظ، وأنا شنبدأ بسي محفوظ كما اتفقنا، إلى أي مدى ما زال البنك والمصرف هو المصدر الرئيسي لتمويل الاستثمار في تونس؟ وهل البنوك والمصارف في بلادنا فعلا مستعدة لتمويل المشاريع الجديدة والمشاريع التوسعية ولا لا؟
0: والله موضوع حلو برشا، حلو برشا. علاش؟ لأنه هذا قد يلخص بالضبط على الأقل شخصيا ما تحصلت عليه من تجاربي المهنية.
1: أي مهم، احنا نحكيه على خبرة سنوات.
0: تحب تعرف قداش من عامة؟
2: خليها عند ربي،
0: خير باي فوق 50 سنة باي
1: إن شاء الله.
0: لا معنى هذه اللي نحب أن التجربة هذه على الأقل نشارك فيها السادة والسيدات المستمعين. وأهم حاجة عندي أنا، أهم حاجة في ذلك هو أنه شو نستخلصه من التجربة. أولا سؤالك هو عام عام عام إلى درجة أني أنا حيران. لا أنا حيران باش باش نبدأ.
2: نبدأ من البداية.
0: حب نحصر الموضوع في حاجة. الجواب ببساطة، أنت وطبيعة المشروع وأنت وحجم المشروع.
1: واضح.
0: مثلا باش نبدأ مشروع تجاري عادي،
1: اي نعم،
0: اللي ما يطلبش برشا استثمارات ثقيلة، يطلب

0: التجهيزات نقولوا احنا الكونتوار وطارمه وما نعرفش مش تحكي باللغه
1: اللي يفهموها الناس
0: تاعينا مش تاعك انت به. وبعدها اغلب راس المال في السلع في يسموه الاموال في المخزون وداخل في البيلان ويدخل نعم. في الاصول المتداوله لي زاكتيف سيركولون.
1: نعم
0: هذا بطبيعه الحال تمويل الاستثمار في ذلك وحسب طبيعه الاستثمار الحاجات نتاع التجهيزات الطويله شويه تشوفوا لها تمويل متوسط المدى 3-5 سنين تم حاجات 10 سنين لكن ما تطلبش اللي هي الماتيريال اللي هي نقولوا احنا الفريجيدير والتجهيزات بصفه عامه. والرسم بالنسبه للمواضيع الاخرى اللي هي المخزون الى غير ذلك بطبيعه الحال ثم جانب من الاموال الذاتيه ثم شي واحد يعمل 100% قروض باش يعمل مشروع هذا بيجيش وما ننصحش به
2: والمصرف ما يمشيش معه
0: ما ننصحش به قبل كل شيء اللي هو لأن وقتها ما يلقى شيء اللي هو بشرح.
2: حتى ولو أنه توا عنا في قانوننا شركة مثلا ذات مسؤولية محدودة ما حددش القانون حد أدنى من رأس المال
0: لا لا لا لا
2: ورغم نعم كل ذلك نعم البنك تقول لك أخي
0: الأموال سيرشيد
2: اللي أنت
1: ساهمت نعم
0: باش نعطي أكثر توضيح الأموال الذاتية وقت قلت راهو مش بس رأس مال المؤسسة إذا كان باش تعمل مؤسسة نحكي المؤسسة والأبو والعم والخو مثلا نقول له العائلية نعم عندي رأس مال عندي رأس مال معناها فلوس مانيش واخذهم بالدين مش بالقرض
1: نعم مش قرض
0: ما هوش بتمويل ما ثماش انسان اللي عندي معاه عقد باش نرجع له الفلوس هو الشريك عندك عقد لكن عقد الشركه انا نمشي حتى 99 سنه فهمتني وهكي مشاركه اسمها لكن التمويلات نتاع الحاجات اللي هي انت والنا نوعيه هذا برنامج تجاري اي بابا وقتي نحب باش نعمل انا ربي قدرنا ان شاء الله
1: آمين.
0: الدولة باش نعمل معمل اسمنت معمل اسمنت راهو مليار دي.
1: طبعا
2: بالمليارات نحكي
1: نعم معناها مليارات من المليارات
0: هذه اموال ذاتيه قداش يلزمها على الاقل نقول ثلث ولا 40% اي والبقيه تمويلات طويله ومنين من مؤسسات الى ان مؤسسات بنكيه او مصرفيه عالميه
1: تدخل في
0: فلذلك ما تنجمش تحكي على البرنامج هذا بصفة شاملة ولا بصفة إجمالية والمتلقي يفهمك
1: لا احنا سي محفوظ
0: والمتلقي يفهمك فهمتي
1: حاسك تحب تتكلم احنا نحكيه خليني اقول بصفة نركزوا اكثر على طبيعة المؤسسات اللي موجودة في نسيجنا
0: المتوسطة
1: اللي هي الصغيرة والمتوسطة
0: صغيرة
1: اللي تمثل اكثر من 90% من النسيج الاقتصادي والمؤسساتي في بلادنا
2: هيك علاش انا حبيت نزيد نستفسر من سي محفوظ باعتبار اختصاصه هذايا وكأنك تقول لي ان البنوك والا المصارف تمول الاستثمار كتجهيزات وتزيد تموله كاستغلال هل ان هذا الكلام صحيح
0: صحيح
2: اي معناتها كل المصارف تقوم بهذا
0: المصارف كلها مؤهلة لتلك المهمة إلا أن كل مصرف عنده سياسة
1: واضح أنا هناش
0: السياسة الائتمانية
1: نركز سير محفوظ تعش معناها
0: دقيقة بركة نكمل لك هذه السياسة لا السياسة الائتمانية
1: نعم
0: هذه تحدد بطبيعة الحال
1: هذا اللي نحب نحكي فيه أقول لك
0: دقيقة بركة دقيقة السياسة الائتمانية وقت يقول ما هو ما الذي يتميز مصرف عن الاخر البنك على الاخر وغيره تقوله بالسياسه السياسه هي اختياريه اولا انا حشيشي مثلا في برشا ميادين وين انا نقول والله قدرتي ولا مجهوداتي ولا حاجه نحب نوجهها كل ما هو استثمارات متوسطة المدى ونحب نتاع قصيرة المدى نجيبها بالاخر مثلا السيد اللي ما خلاش معايا استثمار او ما ولتوش استثمار متوسط المدى نقول له والله نجم نكمل لك التصرف والاستغلال لكن يجيني واحد يدير التصرف والاستغلال وانا ما ريت شيء ولا عنده ضمانات والكل اعطاه من البنك الاولى وبعدها فهمت من ملقاش انا من نسجل
1: حاجة.
0: ولذلك راهو كل حاجه كل مشروع هو سيتان كادي سبيس. معناها كادي سبيس صورة من الصور، ما تنجمش اللي شرطته على هذا تطبقه على الآخر. ولذلك لابد الملف يجي قدامك وتدرسه، وثم مصالح في كل مؤسسة تعرف هذا كله. أهم شيء حب نقول وهذا خذوها بصفة عامة، أهم شيء هو أنه الهيكل المالية تكون متوازنة.
1: جميل جدا،
2: يعطيهم الصحة البنو كمان، إن شاء الله ما يتصعبوش علينا.
1: هو أنا يا سيدي نحب صاحب مؤسسة ولا باعث مؤسسة، أش نعم؟ البنك يطلب مني مجموعة من الضمانات، وضمانات كبيرة بصراحة، ثم يقول لي لازمك تمويل ذاتي، وانتم قلتوا هذا الكلام، وتمويل ذاتي مهم، وبعد يجيب لك يجيب الورقة الفلانية، يجيب الورقة الفلانية، مجموعة من الوثائق كبيرة بصراحة، وفي النهاية يقول لي راهو نجم نقبل المول، صحيح كيما نجم ما نقبلش ونرفض التمويل. أنا نحب نسأل سؤال لهنا، هل المصارف كابسة فوق اللازم، متشدة شوية أكثر من اللازم في هالمسألة هذه، وإلا لا؟ وباش نعطيك الوقت الكافي أنك تجاوب سي محفوظ، وكذلك باش نسأل من تجربة سي رشيد، زاد عنده أكيد عنده ما يقول، لأنه تعدى برشا مؤسسات،
2: ولكن بعد الفصل.
1: بعد الفصل كأنك حفظ سي رشيد. الله غالب، لازمنا نعمله ترتاحة. أحبة الكرام، فاصل قصير لنواصل بعده، فلا تذهبوا بعيدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم. أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، ومعانا كالعادة والله لا تقطع لنا كل عادة طيبة وباهية سي محفوظ الباروني وسي رشيد تمر. أنا مش نعود المقدمة الكل، لكن فقط لخص قلت هل المصارف نوعا ما متشدة أكثر من لازم في طلب الضمانات هذه شتعطي التمويلات وإلا لا سيري؟
1: لا بربي رأو مش تفعل مش أقول حقيقة.
0: أي هذا هو
1: احنا حكينا حتى في حصص سابقة
0: صحيح
1: أنه أي واحد قادم على مشروع يجب يعمل لي بزنس بلان حضره.
0: يعني نعم
1: يجب يعمل دراسة
2: دوسي.
1: كيف يؤسس لهذا المشروع من الفكرة يعملها لازم مشروع وقت تعرضوا على أي ممول.
0: نعم
1: اسمه مصرف وطبعا نحكيه وزادة في
0: صحيح
1: تمويلات طبعا شيء يزم بش تحكيه على التمويلات رأس المالية
0: أكيد
1: رأس مال وكل شيء هذا بش حكيه خطر أنت سألت سؤال ترى وحدهم ولا عندهم لا ثم صحيح. ناس مكملين للمصارف ومنزومين نعم. يدخلوا
0: واضح
1: ومنزومين يدخلوا ونحب نشجع التوانسة أنهم يتوجهوا لهذه المؤسسات
0: نعم.
1: اللي نحكيها
0: إن شاء الله.
1: أي واحد يجي يقدم قلت لي يعني والله وناقص الورقة هذه ناقص الورقة هذه وقت تبدأ تجي تقول لي أنا مش نعمل كذا كذا رقم معاملات وفي السوق الفلانية وش نقول لك بربي منين مصادر الدراسة نتاعك اللي عملتها نلقاها أنا ما عنديش مش مدعمة مش مدعمة بدراسات سوق تجارية
0: نعم.
1: مش مدعمة كذا ما خدمهاش بصفة نقول احنا مهنية
0: نعم
1: ولذلك الطلبات اللي نطلب فيها أو الأوراق أو الدعم هذا حتى يحسن من إقناع لجنة التمويلات لقبول هذه المخاطر ولا لا
0: واضح
1: ممكن ينسى حاجة هامة وهي بين يديه
0: نعم.
1: ولكن
0: ما قدمهاش
1: ولذلك دراسة الجدوى لابد أن تكون حاضرة ما ينجمهاش أو المشروع كبير شوي يعني ثم مكاتب يحضروها ثم السادة المحاسبين
0: الخبراء
1: حتى المحاسبين حاسبي. حتى المحاسبين يعاونوه على ذلك أولا دراسة الجدوى
0: نعم.
1: بعد ذلك دراسة الجدوى هذه مش تبين لي حاجة أساسية هي الموضوع اللي حكيتك عليهم التوازن المالي قداش عنده نسبة تداين من رأس المال وقداش نسبة تداين من نقولوا الكاش فلو نتاعو ايش معنى الكاش فلو
0: يعني
1: معناها هو كيفاش يكون التدفقات النقديه نتاعو هل تكفيه لمواجهه هيك النسبه التداين اللي باش يعملها بالعقود ولا لا
0: واضح
1: باهي وقت يجيك انت تعمل له هكا الجدول التدفقات النقديه نتاعو وقت يتراها من الشهر الاول بعد ما من الشهر الاول وعنده عجز باش يخلصك ولهذا تقول له وقتها يا سيدي اما تزيد في راس مالك تزيد في نسبه راس المال
0: نعم.
1: او تراجع المشروع
0: نعم
1: كان في حجم معين ممكن نعمله له في مرحلتين مرحله الاولى حسب القدرات نتاعك وبعدها نعمله توسعه الى غير ذلك فلهذا الكل اللي سيرشيد كل مره يقول هي الهندسه الماليه
0: صحيح
1: الهندسه الماليه هذه اول حاجه مطالب بها اي انسان مسؤول في مصرف او في بنك معين لابد يكون مش برك هذه قواعد نتاعي نخدم والبقية لا يا سيدي هندسة مالية توصل تقنع اللي قدامك انه في الجدول او في الدراسة الجدول اللي عملتها
0: نعم.
1: راك عندك بعض حاجات ما هيش معقولة او ما هيش مطابقة لحاجياتك وما تدفعش عليك كما يلزم
0: نعم.
1: ولذلك مش واحد ما يحبش يخدمها
2: لكن نخدم
0: تحب تربح يعني
1: مثلا مش واحد ما يحبش ياخذ لكن نخدم بأحد أدنى
2: من المخاطر
1: واضح والمخاطر هذه
2: شي مخزن مسكر ولا كريم شومة
1: بشوية المخاطر هذه وقت لا عمل سؤال مع بعضه المخاطر هذه طالبين ضمانات وضمانات
0: اي نعم
1: يا اخي المصرف شنو دوره في
2: لا انا جايك سي محفوظ
1: لا لا
2: اعطيني الكلمة انا جايك لانه المسألة هذه فيها نقاش
0: اها
1: ينعرف خلينا نكمل بركة نكمل الوحدة
0: عجبني الحوار يظل يسخون ماشيين في
1: الصحيح شفت هذا
2: يحب
0: كملوا كاكا
1: يعطيك الصحة لا لا مش خلينا وانت ضمانت هي المؤسسات البنكية يسموها هي وسيط مالي.
0: نعم.
1: إيش معناها وسيط مالي؟ الناس اللي عندهم وفرة أعمال يحطوا فلوسهم وودائعهم للاستثمار عبر البنوك. هكا هو الادخار. ومؤسسات تحتاج أو أشخاص يحتاجوا التمويلات بالأسلوب التمويل.
0: نعم.
1: التمويل الإسلامي أو التمويل الآخر كل واحد يختار روحه. بطرق معينة حسب سياسات معينة. أنت إيش حاجتك؟ أنت كيفاش تضمن الناس اللي حطوا فلوسهم عندك؟ كيفاش تكون عندك في عندك نسبة كبيرة من من الثقة أو من الثقة اللي باش تاخذها من عند الناس هذو باش يحطوا فلوسهم إذا كان أنت ما تحتاطش في استعمالاتك؟
0: نعم.
1: هي التمويلات هي استعمالات.
0: صحيح.
1: إيه استعمالات هذه في حد معين من المخاطر مرخص لك أنك تأخذ حتى ضمانات شخصية واحد كفيل واحد كفيل. وثم في مستويات أخرى ملزوم تأخذ رهونات على أصول، رهونات على عقار، رهونات رهونات حتى على مال
0: يعني أو على كفالات. مش بشرطه فقط
1: لا
0: العقار.
1: لا لا وهوش الشرط مش على خاطر مشروع.
0: أنت توجاوبتني على سؤال في ذهني في مسألة
1: بركة. مش مشروع جاب ضمانات وبالرهونات وليبوتاك وتيتر فرنسي كل شيء اللي هو معناه خاطر عنده رهونات معناه ناجح. لا لا قبل كل شيء الجدوى وبعدها نحكيه على تغطيه المخاطر بالضمانات.
0: واضح. طيب سير شيت انت حبيت تتكلم.
2: اي تفضل سيد. انا باش نستفسر ديما ما نقولش رد عليه انا باش نستفسر منه
0: ما يسالش
2: سي محفوظ. توا احنا نتفهم جدا ان المصرف
0: يحب
2: الفلوس ماهيش فلوس هذيك فلوس المؤتمن عليه وهو يزم يرد باله عليه.
0: صحيح.
2: وعنده معايير مع البنك المركزي وعنده يعني تفاصيل مش لازم ندخل فيها.
1: سياسه الائتمانيه تبدا
2: مفهومه
1: ومعروفه
2: ونتفهم انه المشروع بالنسبه للبنك وقت يغزو المشروع يغزو له تقوش عليه سياره يزم يتاكد هيك السياره ديما فيها ليسانس.
0: نعم فيها
2: وديما تخدم وديما تتقدم
0: تمشي
2: الريزرفار اذا كان فرق معناتها الكشفلوفا اكش معناتها.
0: نعم.
2: دونك يزمو يتاكد باللي فلوسه قاعده ترجع بصفه منتظمه لانه نعم. وعده باش يصبر عليه بالعام وبالعامين وبالعشره. والنقطه الثانيه يتاكد ان في وقت الازمات باش يلقى فلوسه في اي لحظه. هذاك علاش يا خروهم انا نحب نحكي عليه هو فلسفه المخاطره لابيتونس ريسك وفلسفه الضمانات
1: تغطية المخاطر
2: أي الضمانات بالطريقة الكلاسيكية يا أخويا عندك أراضي عندك بنايات عندك عقارات أنا نحب يا أخو يطلبوا راهو بالمئتين وثلاثمائة بالمئة راهو على نعطيك مئة مليون حاجتي بمئتين مليون ضمانات ولا ثلاثمائة مليون ضمانات شكون نعرف على الدنيا والتضخم وإلى غير ذلك. فإن رأى أن ثم هذا ما نقولوش ما عندهمش الحق لأنه ما هي إلا فلوسهم وفلوس المؤتمنين لكن ثم نشاطات يقول لي ما عنديش أنا يعني أعطيك ميدان السينما مثلا. السينما هو عبارة على فيلم اللي كان قبل محطوط في بوند هكا بيليكول تو تنحت تماما
0: طبعا
2: ولا عبارة على بيس قد دكير يعمل لك فيلم بثلاث سوايع وكل الفيلم يجيب بالمليارات.
0: نعم.
2: إشني الضمانات اللي نعطيهم لك أنا الضمان اللي نعطيك هيك البوند هذي كان نعطيه لك. قلت له أخوين البوند حاجة فيرتويل ما نعرف إيش تنجم تحرق فيها وقت يا أخوي ما نخوش. أنا نطالب المصارف باش تكون عندها فلسفة تتماشى مع التطور الاقتصادي وخصوصا القطاعات.
0: اذا انا عندي مشروع مربح وما عنديش ضمان
2: هو ايش يقول لك؟ يقول لك جيب لي البيزنس بلان ونتاكد باللي هو ما هوش مهلهل وصحيح ولا غير ذلك انا نقتنع بيك. لكن بالرغم من كل ذلك يا اخويا اما جيب لي شكون يضمن فيك ولا جيب لي ضمانات
0: بخلاف نجاح المشروع
2: خاطر تو ثم ناس مساءله جزائيا على خاطر ما خذاش ضمانات ولا الناس خايفه على بعض على روح
0: على روح.
2: انا نقول
1: اسمه تقصير هيك
0: الإكراهات يعني في المسألة.
2: يعني المصارف مطالبة وقت تبدا عندك ستارت اب فكرة تعمل كيف ناجحة تعرف أني ناجحة يلزمنا نلقاو طريقة من الطرق باش هذيك الضمانات ما تكونش عبء وإلا فرام معناتها حاجة توقفك المشروع. نعم. اللي خسارة لو كما تمشي
0: يكبح جماح هذا
2: هذا معناتها تعليقي.
1: عندي الوقت ولا
0: تفضل عندك لا. عندك دقيقتين سي محفوظ
1: لا أنا
0: لانه نحب نمشي حضر. عندي برشا اسئله سي محفوظ
1: بشويه عندي ملف في دقيقتين باش نقول حاجه ولكن بعدها اعطيني الوقت اللازم. راهو سي رشيد ضرب لي من اللوطه
0: حاشاك
1: ومن فوق
0: لا
1: ضرب لي معناها من اللوطه ومن فوق معناها ضرب لي دون سانس معناها السؤالات ماشيه في العمق ايش معنى العنق؟ تو وقت ايش بدي حكايه السينما؟ سيرشيد راه مش البنوك تمول السينما، اذا ما الناس اكبر من البنوك شويه اللي ياخذوا فيك المخاطر وغيره ما تنجمش تعمل لك الواش، لانه بالضبط الكونتر بارتي معناها الكولاترال نتاعك الفينونسمون هكا
2: اللي فيرتويل،
1: يعني فيرتويل عندك يلزم ناس يبداو عندهم الجهد والقوة
0: وعندهم
1: القوة وقوة،
0: ولذلك هو في البلدان
1: لا وقوة وقوة
2: البنوك تمول
0: البنوك كبيرة تمول
1: بنوك
2: نعطيك حتى اسميهم تمول
1: يا سيدي عندهم بنوك عندهم مؤسسات خاصة لتلك المشاريع
0: صحيح هذا متفاهمين ويدفع في مليارات
1: عندها مؤسسات عندها مصالح يا سيدي مش مؤسسات داخل البنك لتلك المشاريع
2: دافع تخلي اسمه ضماني انا قال لي اسم المخرج ضماني
0: صحيح
1: مثلا
0: اي نعم
1: وهذه وقتاش هذا استعمال
0: البطل واسم
1: هذه وقتاش وقت زاد البنكة راس مالها مليار يورو مثلا
0: او اكثر لكن انا اسي بحكي
1: يعني
0: مش هذا
1: مش هذا
0: خليني انا
1: النقطه الثانيه شفت هذا بدأ وبعدها رجع لي وبعدها رجع لي الستارت اب ستارت اب قلناها وعودناها لابد أنه في التشريع نتاعنا الستارت اب ياخذوا حظهم لأنهم هم داخلين على حاجة من الأول تبدأ من لا شيء ولكن في بالوقفة معاهم تولي حاجة كبيرة برشا. يا هل ترى هالتمويلات هذه موجودة أو حتى في القانون نتاع الستارت اب الأكت اسمه هو ستارت اب أكت لولاني لولاني حكاوا على ديفون وحكاوا على ديفون ديفون
0: فيهم 60 مليار
1: احنا العملية هيك نحبها توصل الآن إلى بلورة طرق معينة لتمويل الشركات المنشأة لأنه ما ثماش كان مسؤولية البنوك ثم مسؤولية البنوك عبر موارد أو صناديق تمويل خاصة
0: ناخذ منك شوي في نعم أم لا جاوبني شنخرج فاصل جاء وقت الفاصل فضل. يعني الآن المؤسسات الصغرى هذه والمتوسطة فعلا في مسألة التمويلات عندها حظوظ كبيرة وقاعدة تمول من قبل مصارفنا ولا حظوظها ديما أضعف من المؤسسات الكبرى؟
1: لا
0: نعم أم لا؟
1: نعم. عندها حظوظ
0: جميل جدا.
1: لا
0: بعد الفاصل باش ندخل ونحكيه فيها أشياء أخرى بحول الله وش نخدمه لأنه نحب تقريبا مجموعة الأسئلة نحب نجاوب عليها الكل بحول الله تعالى في حصة اليوم هذا تحدي أحبة الكرام آخر فاصل في حصة اليوم ثم لنعود فلا تذهبوا بعيدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم في الاستماع لبرنامج في المالي والأعمال، حصة اليوم على تمويل الاستثمار. وحقيقة نحكي بين إكراهات القطاع المصرفي وبدائل الابتكار المالي، وش ندخل في هالبدائل هذه اللي نحب أنا نحكي عليها ونوصل لها صراحة. لكن الآن باش نسأل سؤال مصرفي بحت، هل المؤسسة اليوم كي تطلب تمويل سي محفوظ تقدر تتحمل هالتكاليف العمولات والمصاريف الأخرى؟ يعني إلى أي مدى كلفة التمويل هذا قد يعرقل الاستثمار والمشروع، أو قد حتى يقتله أصلا؟
1: أنا مش نجاوبك مباشرة.
0: بالضبط، مش ندخل في الموضوع
1: لا لا لا مش نجاوبك مباشرة. أي واحد داخل على مشروع وما عندوش كل الموارد، مش 100%،
0: أي نعم،
1: وعنده موارد باش ياخذهم خارجية عن طريق مصرف او عن طريق صندوق استثمار، ولازم يخلي عنده شركة معاه. وفي الاخر يقول لك احنا يا خويا تعطوني ببلاش.
0: نعم، فماش هذه ببلاش؟
1: لا قولوا مش لازم تعمل مشروع. لا قولوا مش لازم.
2: شيخ قرض على الشرف.
0: لا قرض على الشرف هكا حكينا فيه الجمعة اللي فاتت
1: وحكينا عليه.
0: أما
2: هذا ما يعملوش مشروع.
1: لا وفي حدود معقولة.
0: طيب،
1: للشخص 5000 دينار ولا 5000
0: شوية في المسح، عندي بدائل ولا ما عنديش بدائل؟ خلينا ندخل للصحيح.
1: مش بدائل برك. أولا البدائل مش كان عند البنوك برك، البنوك نفسها
0: نعم
1: عملت شركات استثمار في رأس مال المخاطر.
0: أيوة،
1: أو في مؤسسات اسمها صناديق الاستثمار.
0: باهي برش.
1: وهذه صناديق، هذه المؤسسات هذه دورها دعم الأموال الذاتية، معناها استقلالية المؤسسة مش بالتداين لكن بالمشاركات.
0: جيد.
1: باهي. وعليش هذا نحكي فيه؟ لأنه الآن مع الناس، وهذا يمكن عيب عنا شوية احنا البنكاجية، نقول البنكاجية التاريخية، ما كناش يعطين قيمة كبيرة للتمويل رأس المال. احنا كل شيء وقت الدنيا كانت من الأول في البداية، وحكيت مرة عليها عام 72 مع سيد هادي نويرة، واحنا صحيح متواصلين غيره، جيب مشروع نعطيك قرض باش تدخل في الشركة وبعدها نعطيك قرض للشركة باش تخدم زوز. هذا بعدش. الآن كل مورد، كل قولوا احنا استثمار عنده تمويله، عنده مصادر تمويله خاصة. إذا كان يزمك أنت الدعم بديت ب 30% من قيمة المشروع تمويل ذاتي، ويزمك 50%، يزمك 20% تجيبهم تمويل رأس المال، صناديق استثمار
0: مش قروض. نعم،
1: ما تجيب شركة أما صناديق استثمار، وإلا هذه شركات تمويل شركات
2: المخاطر،
1: تمويل رأس مال المخاطر،
0: تو شركة سمعني ومؤسساتنا يستعملوا فيه. موجودين، نحكي موجودين، قلت لي
1: موجودين موجودين،
2: لكن في الواقع
1: خليني كمان لك.
0: كمل سيدي. نعم،
1: الإشكال هنا هو في الحجم.
0: ايوه، هذا اللي نحكي عليه،
1: الحجم. تو وقت تلقى صناديق، أما مثلا شركات عندها 200 و300 مليون
0: دينار
1: تحت التصرف، هو كشركة تمويل رأس المال المخاطرة سيكار. لكن تلوش في الفرص يا بيدا، تلوش في الفرص الطيبة، لأنه تمويل بالمخاطر. مش قرض، مش عمله
0: لا مش قرض،
1: جدول سداد وغيره، بالمخاطر. ولهذا بالمخاطر نتطلب برشا تحوط وبرشا، خاصة
2: مخاطر
1: تحليل. نعم، به هذو ثم اللي يقول لك انا راني المشاريع اقل من مش ندخل بخمسة مليون دينار ما يساعدنيش. هي وهك اللي عنده، اللي طالب 50,000 دينار و100,000 دينار يكفيه، و20,000 دينار وهيك يحبوا في رأس المال، مش حباش قرض. هنا بالضبط انا النقص الوحيد اللي انا حسيته، وحكيت برشا حتى في نطاق المهنة وغيره، حكيت لابد ان نلقاو صناديق تمويل رأس المال في أحجام، قال نقولوا سيدي تحت 500,000 دينار.
0: واضح،
1: متوسط، مش حتى مليون دينار، تحت 500,000 دينار. هذه أولا. ثانيا أهم حاجة،
0: أيوة،
1: راهو هالحاجات هذه كلها فيها شروط حوكمة، أو يعني سيدي عرفها،
0: مش مسايبة كاك.
1: ما لا وقت مش ندخل معاه أنا السيكار يقول لك أخويا لازم ندخل في رأس المال ويبدأ عضو مجلس إدارة.
0: نعم.
1: ثانيا أنا عضو مجلس إدارة، زاد نحب نختار مراقب الحسابات وعندي دخل فيه.
0: صحيح.
1: ومراقب الحسابات هذه وجمعان حبوا يقدم لي تقارير نصف شهري نصف سنوية مش سنوية برك إلى غير ذلك. هل
0: عنده الحق إذا أنا
1: شروط الحوكمة شروط الحوكمة لابد من أصحاب المشاريع وأصحاب الأفكار المشاريع أن يكونوا هم من بيدهم معناها متفتحين على قبول قواعد اللعبة. اسمها لعبة اسمها قواعد اللعبة. أخوي تحب تشاركني معاك شاركني حتى في التصرف مش في التصرف في إدارة الشركة.
0: أنا شو ندخل في رأس المال بتبيعتي أنا معناها وش
1: ولذلك برشا ناس ليه يقول لك أخوي أعطي فلوسك وقت نربح لأعطيك إيه وقت نربح قلت لي من العام الثاني الثالث لبس عليك وبشتوزع وأنا صبرت عليك 5 سنين وما الأمور جيت تلوج تبحث وعلاش قلت لك التجربة هذه الحمد جيت تلوج تلقى الأمور لا أراك الله مكروه.
0: يعني كأنك تقول لي بعض المؤسسات
1: ولهذا لابد من الشفافية وقبول قواعد اللعبة.
0: أنت تو كأنك قلت لي جملة خطيرة بعض المؤسسات ما تمشيش للآلية هذه رغم أنها متاحة لأنها هي ما عندها الشفافية تامة وكاملة
1: ويصرح
0: بحاجة خلاف للواقع.
1: ما يحبش
0: ليش ما يحبش؟ خاطر ما فماش شفافية
1: خاطر متوالف عنده قلو ثقافة
2: خبي
1: التداول كل شيء بالكريدي ياخذ.
0: يعني هذه الثقافة ولا
1: ثقافة عنده ما
2: يعني ولا يعني اللي حبي يقول
1: ثقافة بالتداول ما نحب الشريك أخوي.
2: فوالا هذاك اللي حبي يقول هو في نهاية الأمر
1: خذ فلوسك خذ فلوسك بالتجامل طاقه المشروع ما يولدش بزايد فلوس باش تخلصني أنا وبارباحي. نعم. في تمويل الإسلام بارباحي ما تنجمش هاو بالحساب
2: باه. لكن الناس اللي نعم. قبلوا أنه يكون شريك معهم مجبرا أخاك لا بطل أخذ لقى نفسه البنك مش مستعدة باش تعطيه
0: طبعا
2: نظل وضعيته هذه وجاته فرصة من شركة تقول له نعرفك في وضعية حساسة وأنا مستعد باش نعاونك باش نطلعوا من عنق
1: حسنوا من هيكلة التمويل.
0: نعم من عنق زجاجك.
2: لكن أنا لاحظت في مهنتي هيك وقت اللي نشوف قدامي نلقى زوز حاجات مختلفة. حاجة الأولى ديما اللي عنده الفلوس هو اللي يشترط يعني هو في موقف استعلاء مش استعلاء في موقف أعلى من الآخر
0: هو الآخر في
2: الآخر يستجدي وهذاك يا أخوي
0: عندي الفلوس
2: هذي عمل لي هذي طلع لي هذي كذا كذا والوقت قاعد يمشي وهو قاعد عنده أزمة فهمتني. هذه نقطة حساسة يعيشوها كثير من الشركة. وفي المقابل وقت اللي الشركة تاع المخاطر قاست وغاست وقالت أي
0: بكل الله ندخلوا معاكم نعم
2: تدخل راهو ما تلقاش كيف ما وعدوها
0: وكيف ما صرح به وهذا مشكل
2: وتلقى الخلاصات ما تمش كما وتلقى التصرف مش كما كذا ويتحللها
1: والسوق ماهوش هو بيدو
2: وياليتني ما شاركت فهمت. الزوز موجودين وبالتالي كما قال سي محفوظ الشفافيه. يا خويا انا يلزم نكون فرد مستوى انا وياك قاعد نتعامل مش خاطر انت عندك فلوس انا ما عنديش نستجدي فيك تخش عليا طالب. لا انا عندي فكره اللي انت ما عندكش وانا عندي فكره هذيك تتبيع بالملايين لكن لازمك تؤمن بيا.
0: صحيح.
2: ومن تقول لي انا لا اؤمن بك الا بالوراق وبالارقام اعطيني علميا
0: فما حد ادنى زاد يا سي رشيد
2: هذاك التوازن اللي نفركس عليه انا فهمتني. اذا كان القوى الشفافيه والتوازن بيحاول لنا نتقدم
1: كل شيء يمشي. هو عنده الحق سي رشيد في هذا الرقم وانا نحكي لك عن تجربه.
0: نعم.
1: عن تجربه يا سيدي وصلوا بعض الباعثين في المشاريع ومشاريع طيبة الحق وناجحة وغيره بعض البايثين ولا يدلل على أنه الشركة يقبلها
0: الشركة اللي معه لأنه فكرته فكرة قوية
2: يجروا في جرته
1: مانا
0: فكرة شخابة
2: ولا عنده تاريخ وعنده
1: مشيرة أخرى يقولوا إذا كانت دخلت أنا من حب الشيء حتى واحد يقوم بها تذكر معي
2: مفضلك
1: لأنه يجلب
2: لأنه مقنع في قطاع
1: مقنع في حوكمة مقنع عندك إنسان تحكي معاه لقيته عبي وكذا وحسن التصرف وخاصة السمعة ماذا شو
0: قداش نسبتهم هذول يا سي محفوظ
1: لا موجودين
0: ما قلتش مش موجودين
1: بالحق موجودين
0: نعرف لكن أنا مش 100% ومش 90% نسبتهم
1: موجودين خليني نكمل سيرشيد صعبة شوية عليها باش نقبل أنه راه العقود مع المؤسسات هذه تمويل رأس المال أو حتى مع المؤسسات المصرفية أنه هي عقود ذعان. لا احكي معايا بكل التفاصيل، شرط بالشروط ما عجبكش ما تقبلوش.
2: واضح، ما يقبلوش ما يخوش،
1: ما هوش عقود اذعان.
2: اي نعرف، هي ماني انا تحت الزرسة.
1: لكن لا لا بشوي، هذه كلمة تحت الزرسة هذه، هذا انسان عندي انا ما عرفش كيفاش يبدا. وعليه؟ على خاطر بسات كل مشروع وراسه كسر. يا ودي ما تبداش المشروع، مشروع ما تبداش
2: الا غلب غلطت وبديت.
1: بديت
2: وانا الجمرة في يدي تو.
1: ايه بديت مع السماها
0: تحت الزرسة.
1: لا لا، انا صلح نفسك وتقبل الحلول اللي يعطوها لك. احنا جيت ننصحوا فيك من الاول.
0: صحيح، وشنو دخل معاك؟ نحب نقول لك فلوسي.
1: لا بد من، يا سيدي وقت يقول لك انا الاداره الماليه نتاعك لازمك تجيب لها مسؤول طيب باش يتبعك ويعمل لك تابلو
0: ميزاني كمان.
1: شكون هذا المؤسسه؟ ما ثماش مصرف جاي. قلت لهم ماش واحد يجي الغايه نتاعه هو باش نرهن المشاريع. لا سيدي، نحبوا المشاريع تنجح وتخلص ونكبروا معاكم ونجي معاك انا في التوسع الى غير ذلك.
2: راهو المعلومات سي محفوظ، سي محفوظ يعرف هذا. نعم. سي هيثم، راهو المصارف عندهم اكراهيات مع البنك المركزي ما تتصور.
0: انا انا طبعا
2: معناتها
0: اكراهيات القطاع المصرفي. انا متفاهم بعض.
2: تعال نشوف في حسابات البنوك، راهو مش مهما فلوس تعطيها ترجع في كلها. راهو
0: واضح، عارف
1: نسبة مخصصات
2: مخصصات بالمليارات. راهو
1: والكوميسير كودي
2: والبنك المركزي دقق. البنك المركزي ولا طالب عليهم نسب مئوية نتاع هذوما يسميهم لي كريونس غريي. يقول له يا اخويا ما يلزمكش تفوت
1: متعثرات.
2: متعثر ما يلزمكش تفوت 7% مثلا، هو تلقى في 13%. اذا كان ما يهبش 7% تعاقب البنك المركزي. معناتها حبيت نقول لك
0: هو بيدو عنده اكراهات.
1: لا هو النسب هذه لازم واحد يثبتها بركة بال
0: واضح،
1: خاصة
0: واحنا على ذاك نحكي.
1: تو انا ما نجمش نعطيك النسب هذه، عندي قداش 5 سنين ولا 10 سنين ما نجمش.
0: هو هو احنا نحكيو، علاش نحكيو على الاليات هذه باش نخرجوا من هالاكراهات هذه؟ اذا انا انا شو نسال سؤال اخر سي محمد،
1: تفضل.
0: نجموش نمشيو للايجار المالي بين قوسين؟ يجم يكون حل.
1: اي بنا
0: شنو يجم يقدم
1: انا الايجار المالي هو نوع من انواع التمويل.
2: إيه انت تشجع به ولا
1: يا ودي؟ يعني قالوا قالوا تعرف شنو هو جايك كيما عندك
2: تشتي امريض.
1: لا لا تشتي باش تاخذ تمويل. بالايجار المالي.
0: نعم،
1: هو نوع من انواع التمويل.
2: سؤالي
1: اللي هي
2: شويه علينا، اش تقترح علينا؟ انصحنا يا سي محفوظ. نمشي الايجار المالي، نمشي للمخاطر، شنو
1: الزوز زوز
0: نجمو
1: ثم حاجات تاخذها من الايجار المالي وبيدها الشركه اللي معاك لتمويل راس المال. يقول لك راهو هذا البرنامج الاستثماري هذا تاعو نعملوه ايجار مالي يوافق
2: او غالي الايجار المالي؟ قالوا
1: لا بشويه. شفت
2: ما نقرس انا نقرس.
1: لا تقرس. لا بشويه بشويه بشويه. هو شو الفرق بين موضوع الايجار المالي والمصرف، معناها التمويل المصرفي العادي اللي هو التمويل المصرفي فيه نوع من الإيجار المالي. الإيجار المالي أولا الأصل اللي تموله كسواء عقار ولا معتجزات ولا غيره يقعد على ملكية شركة الإيجار المالي أو شركة البنك اللي يعمل الإيجار المالي
2: حتى تخلص.
1: أي لا لا، هو الملكية نتاعه تقعد حتى خلاص آخر قسط من
2: الكراء.
1: الكراء اللي فيه إيش فيه؟ فيه
2: الكراء
1: الأصل الأصل
2: وفيه الربح.
1: والربح والربح اللي هو شو؟ مقابل شو؟ مقابل بيع المنفعة. أنت قاعد تستفع قاعد أنت كاري كاري محل، أنت كاري محل على 5 سنين أوكي. ويقول أن اتفق معك على أقساط فيها رأس المال، نسبة رأس المال والأخرى معلومة كراء، يقول لي ملكك. باهي، شو الفرق في النسبة؟ أولا فيها فيها التفايا شو نجي نقول تيفيا ريكوبيرابل بينما في التمويل العادي مع الناشي مع الناشي اداء على القيمه المضافه. دونك يحسبها هو التيفيا ديكتيبل. ثانيا شركات الايجار المالي، شركات الايجار المالي مواردها منين؟ ما تاخذها من عند مؤسسات ماليه. دونك كلفه الموارد عند الشركات هذه اعلى شويه،
2: تضيف عليها ارباحها تجي
1: لكن أعلى شوي. لكن ما عندهاش نفس الشروط تاع المصارف مثلا.
2: يعني اسهل
1: اسهل وقت تجي هي تنجم تعمل ايجار مالي تخفى على عدد المعدل ما تطلبش ضمانات اخرى.
0: واضح. طيب انا باش نزيد بوسيله اخرى باش نزيد نزيد عندي 5 دقائق
1: بالنسبه للايجار المالي. خذوها قاعده يا ناس يا خياني اللي تسمعوا فيه، راه هو مصدر من مصادر التمويل الحقيقي. انا شخصيا نشجع
0: يعني وسيله من الوسائل. نزيد نسال على وسيله اخرى، البورصه تجرم تكون وسيله لتمويل الاستثمار؟
1: أيوة،
2: الدخول في البورصه.
1: البورصه هو تمويل راس المال. باش توصل البورصه
2: عايز ما تكون ربح
0: لازم برش،
1: لازم تكون هكا
2: سنوات
1: لازم تشعل شعلان، ما تشعل شعلان من
0: صعيب شوية
2: استثمار من طرف المواطنين.
1: هو اي مشروع ولا شيء يدخل الناس البورصه اللي حاجتهم باش في برامج توسع في برامج كذا، انه يجي يقول البورصه يقول لوفيدفو، ولا اصحاب المشاريع هذه يقول لك عبر البورصه ونمي بالرسمة للبورصية
0: نعم.
1: ونمي أموالي ذاتي وبيدفعها يعمل قيمة مضافة على زيادات في
2: وتولي مراقب أكثر وتولي عندك معروف يقول لك أنا
1: لكن هو سوق من أسواق تمويل رأس المال.
0: جيد، آخر حاجة
1: موش مصرف
0: آخر حاجة باش نجمو نعملو نقاش في الدقيقتين المتبقية، الكروفوندينغ ولا التمويل التشاركي حكينا فيه قبل مجد. يجب يكون وسيلة من الوسائل.
1: نعم.
0: ومدى مدى نجاعة هذه الوسيلة؟
1: ممتاز. أنا عندي
2: لخصوص
1: أمور أمور, نعم. أمور التطبيقات هي المشكل. أنه لابد والله يصير شيء كلها أمور ثقافية.
0: نعم.
1: شو معناه ثقافية؟ معناه لابد نهيئوا الناس باش تفهم أنه حتى شرشيد مرة حتى سي عبد الرحمن تفكروا سي عبد الرحمن الفندري على سكرو اكاونت.
0: نعم
1: سكرو اكاونت هذا اللي هو باش تدخل معاك السيد هذا بركة في الصفقة مشرك.
0: نعم
1: يعني اما قال لك لتنجز الصفقة يجبنا نعمل كونت بارك نصرفوا فيه مشرك انت بكذا على خطر نسبة منه باش نرجعوا به الفلوس الناس.
2: ثم طريقة اخرى في التمويل
0: هذا فما طريقة أخرى تفضل سير.
2: فما طريقة أخرى في التمويل اللي هي الحساب الجاري. معناتها
0: كيفاش؟
2: معناتها الشركاء يقول لك ما نحبش ندخل في رأس المال خاطر الدخول في رأس المال فيه مخاطر. معناتها نهار اللي تخسر تمشي عليا الفلوس وما نقولكش اش بيك خسرت ورجع لي فلوسي. نخليهم في نسلفك أنا كشركة.
1: حساب جاري المساهمين.
2: حساب جاري المساهمين
0: يعني
2: نسلفك وقت اللي تفرد امورك ترجع لي.
1: والذهب اتفاقيه هذا
0: اتفاقيه وفما
2: طيب لكن ردوا بين لمن هالحكايه هذه راه انا وقت اللي نسلفك ما كنتي متاعي وانت الشركه شريكتي يا اخويا مش لازم تعطيني حتى لا فوائد لا ارباع لا حتى شيء. بعد عوايم توفى فلوسي ارجع لي. انت تاخذ قرارك اللي تحب عليه لكن ردوا بالك مثلا مخاطر جبائيه.
0: ايوه ردوا باله به. انا
2: منهاره اللي يجيك الاداءات يقول لك
1: هذا
2: قرار وحدك
1: شو قبضت عليه.
0: ايوه
1: ليش قبضت؟ هات
2: ويعملوا نسبه 8% كحد ادنى من الفوائد. شفنا ناس في بالها.
0: طيب انا مازال عندي خاطر دقيقتين نحب نعمل هكا خليني نقول مجموعة أسئلة في سؤال. الأفضل هنا هل هو التمويل البديل ولا المصرف؟ وهل التمويل البديل هذا موجود باش ينافس المصرف وإلا هو راهو باش يكمل؟ يعني نجم نكون التوليفة كيفاش تجرب تكون؟
1: شفت الباقة.
0: أعطيني التوليفة.
1: لا باقة، هي باقة.
0: باقة كيفاش التوليفة؟
2: التوزيع والتنويع به.
1: التنويع به مش به بركة. خاصة أهم حاجة فيها هو أنه كل نوع من التمويل يمشي البقعته. ما نجيش نمول بنية بالديكوفير بالروج.
2: لا هكا
1: رد بالك
2: اختر صافي
0: هكا
1: ما شنو هذا حاجة بنية على 40 سنة
2: بنية باش
1: تمشي تاخذها بالديكوفير غدوة يصبح لك ومعها كل كالاخر كل اللي قاعدة تتكاثر هكا اللي جايو اللي قاعدين يتكاثروا. لا دونك كل حاجة عندها تمويل او مصدر تمويل خاص
2: به. هنا
1: هذا شكون يعرفه؟ الخبير. لو عندك في الاطارات نتاعك في الشركه يعرفوا هذا بطبيعه الحال خدمتهم. لو ما يعرفش كيفاش يقولها دي استشير خبير.
0: واضح. فاسال به خبير.
1: اسال به خبير.
0: سي محفوظ وسير شيد كل واحد فيكم شنو توجه له السؤال خاطر انا كملت وقتي لكن مثال نزيد دقيقه. طارق كان انتم عندكم في ايديكم نجيكم انا في صاحب مؤسسه نقول لك عندك اجراء واحد فقط تقترحوه عليا لتطوير تمويل الاستثمار في تونس شنو يجب يكون؟ حتى عموما حتى نحكيوا على تونس الكل شنو يجب يكون الاجراء؟
1: هو تبسيط خاصه تبسيط والتثقيف
0: سيرشيد
2: هي تطوير فلسفه المخاطره. يلزم يلزم
0: يفسر لي عادة تعطينيش حاجة
2: لا لا اللي يعلم الفلوس
0: نعم
2: يلزمهم يكون عندهم فلسفة جديدة في المخاطرة. معناتها يلزم مواش الحاجات المادية برك هي الضمانات، يلزم يؤمنوا بأن ثم تكنولوجيا جديدة جعلت اللي عندها قيمة وينجموا يستطيعوا يسلفوا بعد ما يدرسوا بالطبع البزنس بلان اللي قال عنيس محفوظ إلى غير ذلك. وبهالفلسفة هذية تو تشوف برشا نشاطات أخرى، وباش تطلع برشا نشاطات أخرى اللي تمكن بفضل هالتمويلات هذية باش تنجح المشاريع.
0: جميل جدا. يعني احنا كان لخصوا في نص في 10 ثواني طارق، المشكل ما هوش في وجود التمويل فقط، إنما زاد في ملائمة التمويل هذا لطبيعة المشروع. التمويل المصرفي موجود وضروري في نسيجنا الاقتصادي في البلاد، لكن ما هوش هو الحل الوحيد.
2: هو القاطرة
0: هو القاطرة، لكن مش هو الحل الوحيد. عندنا مجموعة من الوسائل الأخرى التي تعين لكن زاد في المقابل كل واحد صاحب مشروع لازم يكون واضح، حوكمة واضحة شفافية، وفما خليني نقول ثقة تتبنى شيئا فشيئا. مزلنا باش نحكيه في مواضيع أقرب لهذا.
1: ثقة هكي الأساس
0: أكيد، وإن شاء الله كل مرة ناخذ مواضيع هكا مهمة وتهم صاحب المؤسسة والناس اللي تحب تستثمر. يعطيكم الصحة سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي، سي رشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، لاختار قتايب اللي رافقنا اليوم من وراء الأجهزة التقنية. وفي الختام أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: في المال والأعمال، في المال والأعمال، في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.

وعدده يحسب يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.

سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم

0: أحاديث نبوية. أحاديث نبوية.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. رواه مسلم.
2: إشهار.
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك.

ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات

عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: تري جرب يديرك ما خسر شيء.
2: لماذا قلنا ليه عاد ياسين مجاونة؟
1: شنيه مجاونة يا ودي؟ جرب، مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك يدي؟ مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك؟
2: ما وزادة ياسين الوالدة
1: الوالدة تو تفرحها يا ما زادة فرح روحك شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا أنا غلط؟
2: صحيح
1: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع. مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
3: من كلام المصطفى، تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة، من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب، وما كنتوا تسمعونا وما يصلكم صوت برامجنا. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج من كلام المصطفى كالعادة في الموسم الرابع إن شاء الله، والحمد لله في من كلام المصطفى في برمجتنا معاكم برمجة خريف شتاء. تسمعونا كل نهار سبت في من كلام المصطفى، وتسمعونا نهار لحد في طريق القلوب، ومعاكم مريم فجيري ورفاقنا فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة برشا فضيل الشيخ أنه نرجع ونعود ونسجل في حديث سيدي النبي عليه الصلاة والسلام.
2: بارك الله فيك. أهلا وسهلا بكل من يستمع إلينا. احنا سعداء الحقيقة، احنا هم اللي سعداء ذكر فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ولا ينتهي هذا العمل، لابد يكون متواصل دائما عند المؤمن لكثير من الأحاديث التي تذكر أو يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مجلسا مني يوم القيامة، أكثركم علي صلاة، من صلى علي 1000 مرة بشر بالجنة قبل موته، جاءني جبريل عليه السلام وقال لي: يا رسول الله، لا يصلي عليك أحد إلا ويصلي عليه 70,000 من الملائكة، إلى آخره من يعني فضائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وذكر سنته. الله يعاوننا عليها إن شاء الله، ونجتهد في الفهم والعلم ونجتهد في العمل بذلك، وندعو الله سبحانه وتعالى كما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا الدعاء، حتى دائما نكون في تضرع وتذلل لله سبحانه وتعالى وتقرب منها. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك الخشية في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، إلى آخر ما دعا به صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام، كل عادة بحديث بالدعاء وبالصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. ننطلق في كتابنا كما قلنا من كلام المصطفى، وهو كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي، فيه الحديث كما قلت احنا تقريبا في الموسم الرابع، وسبحان الله مازلنا في بداية الكتاب. سبحان الله، إن شاء الله ربي يعطينا البركة في الوقت وكمله يا رب.
2: أمين أمين أمين.
1: يقول سيدي النبي عليه الصلاة والسلام في هالحديث اللي ننطلق به في حصتنا لليوم، يقول: بعثت داعيا ومبلغا، وليس إلي من الهدى شيئا، وخلق إبليس مزينا، وليس إليه من الضلالة شيئا.
2: نعم صلى الله عليه وسلم،
1: معنى الحديث.
2: نعم، قال صلى الله عليه وسلم: بعثت داعيا، أي الله هو اللي بعثني داعيا لمن يريد الله هدايته ومن أراد من الخلق أن يهتدي، فالله بعثني سبحانه وتعالى داعيا. نعم. ومبلغا ما أوحاه إلي، أي ما أوحاه إليه الحق إلى الخلق يبلغه، وليس لي من الهدى شيء، لأني معنى لأن صلى الله عليه وسلم عبد، يعني هو ما أمره الله به قام به على يعني أحسن الأحوال، فلا يعلم الإنسان ما هو مطبوع في قلبه، إنما يتبع هذا النبي وهذا المبلغ وهذا الداعي إلى الله. وخلق إبليس مزينا، أي مزينا للدنيا والمعاصي، ليس هو الذي يغوي حقيقة، إنما الإنسان هو الذي يغوي نفسه إذا اتبعه والإنسان يهتدي. إذا
1: هزينا معناتها هك المعاصي ولا؟
2: نعم، إذا اتبع شهواته واتبع ما زينه له إبليس، فإنه إبليس ليس له عليه سلطان، الشيطان ليس له سلطان على ابن آدم، لكن ابن آدم هو مكلف. نعم. هذا التكليف، وبعث إبليس مزينا للدنيا مزينا للمعاصي ليضل بها من أراد الله إضلاله وليس إليه من الضلالة شيء.
1: أو وضحها سيدي النبي عليه الصلاة والسلام.
2: فالرسل إنما هم يعني مستجلبون لأمر جبلات الخلق وفطرتهم، يبشرون يعني يهدون ينذرون من يعني الشيطان ومن شروره إلى آخره ومن حبائله، وفي الآخر يعني الذي يهديها الله يهتدي والذي لا يهديها الله لا يهتدي. فالإنسان المكلف عليه أن يجتهد حتى يمنع نفسه من هالحبائل نتاع الشيطان، وخاصة في هالأزمنة هذه اللي هي كثيرة جدا عن يميننا وشمالنا من فوقنا من تحتنا، في دخلت في عيوننا، دخلت في أفكارنا، دخلت في قلوبنا، ارتسمت في جوارحنا. فكيف يعني ما هو الطريق إلى الله وكيف الطريق إلى القلوب
1: كيف المخلصة،
2: كيف سبيل الخلاص؟ ربي يحفظنا إن شاء الله،
1: آمين يا رب العالمين،
2: يهدينا بجانب الكريم.
1: بعد هالحديث اللي يبين فيه سيدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه الدعوة وأنه بعث داعيا ومبلغا وليس إلي من الهدى شيء، وخلق إبليس مزينا وليس إليه من الضلالة شيء، يعني نفهم أنه كل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى،
2: بيد الله. هذا كلش دائما نتضرع ونطلب من الله أن يهدينا، وهنا نقرأ فيها كل يوم
1: في الفاتحة.
2: فاتحة الكتاب. نعم
1: يا رب، إن شاء الله ربي يهدي قلوبنا يا رب العالمين. نمشي للحديث اللي بعده. يقول سيدي النبي عليه الصلاة والسلام: بغض بني هاشم والأنصار كفر، وبغض العربي نفاق.
2: نعم، يحب يقول حقيقة أن معنى من أبغض بني هاشم من حيث كونهم آل النبي عليه الصلاة والسلام، أبغض الأنصار من حيث كونهم عاونوا النبي ونصروه وظاهروه، وعليش تبغضهم؟ يعني هذا كفر نعمة إذا كان حقيقة بغض، فيه بغض النبي في حقيقته وبغض شريعته وبغض ما أتى به من الدين، فهو كفر حقيقة. ولكن ظاهره أنه بغض نعمة عظيمة، لا يتأتى لمسلم أن يبغض لا الأنصار ولا بني هاشم ولا العرب ولا حتى أي إنسان أن يبغض.
1: يعني الصفة ذميمة الإنسان أنه يبغض أو يحسد أو يحقد، صفة ذميمة.
2: نعم،
1: ذمها القرآن وذمتها السنة.
2: نعم، لابد الإنسان يترفع عن هذا، فالقلب يجعل يعني مقام ومقر للإحسان، فيرجع هك الإحسان نتاعه يرجع إليه بنور الإيمان ونور الإحسان، يتنور شيئا فشيء. فإذا يعني جعل فيه بغض الناس أو بغض العصاة أو بغض آل النبي والعياذ بالله أو بغض الصحابة وغيره، لابد هذا يرجع له بظلام في قلبه، فيتعسر عليه السلوك إلى الله، يتعسر عليه حسن الطاعة، يتعسر عليه يعني ذوق هذا الإسلام العظيم بعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه.
1: نعم، يقول سيدي النبي عليه الصلاة والسلام: بكاء المؤمن من قلبه وبكاء المنافق من هامته.
2: نعم، بكاء المؤمن ناشئ بارز خرج من قلبه. يحب يقول المؤمن إذا عصى الله، إذا يعني أذنب، سبحان الله يندم ندم شديد، ففي قلبه لا يحب هك المعصية، يحب الطاعة ويشتهيها ولا يشتهي المعصية. فإذا يعني زلت قدمه وفعل شيئا له مذموم، فإنه إذا بكى يبكي حقيقة من قلبه. وأما المنافق، المنافق هو الذي يظهر عكس ما في قلبه، فإنه يستطيع أن يجعل عيناه يعني تجريان بالدمع في كل وقت ماذا أراد. هذا من النفاق والعياذ بالله. وبكاء المنافق من هامته، يرسله متى شاء، فهو يملك إرسال دفعة من الدمع إذا أراد، يتدرب عليها يولي يعني سهل عليه، فسبحان الله. وأما المؤمن اللي هو صادق، فإنه إذا بكى بكى من قلبه، فإنه يتحزن من قلبه، يتأسف من قلبه، إذا عاطف أو رحم مريضا أو ميتا أو صغيرا أو كذا، فإنه حقيقة يتأسف من قلبه ويأسف لذلك الإنسان الذي خسر مالا أو خسر سلعة أو كذا. أما المنافق الذي هو يظهر عكس ما في قلبه، فإنه يستطيع أن يجري عينه بالدمع متى شاء.
1: اللهم احفظنا. نعم. يقول سيدي النبي عليه الصلاة والسلام: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر حبط عمله.
2: نعم بكروا بالصلاة في يوم الغيم.
1: القصد لهنا في يوم
2: نعم الغيم. حافظوا عليها، قدموها لإلا يخرج الوقت وأنتم لا تشعرون، وإخراج الوقت يعني إخراج الصلاة عن وقتها شديد في في في لأن هي الأمانة الكبرى نعم. في الإسلام بعد الشهادتين الصلاة هي أكبر أمانة خلها لنا الله باش نستحفظوا عليها، باش نستحفظوا على العلاقة الدائمة بين قلبنا وبين ربنا، بهك الصلاة بهك الوضوء بهك التخشع بهك الفاتحة بهك الرجوع، لأننا دائما في امتحان، دائما في امتحان، فلا نخرجها. فمن أخرج خاصة صلاة العصر لأن حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين،
1: جد فيها برشا أحاديث صلاة الوسطى.
2: نعم كثير أو جلهم لربما يقولوا هي صلاة العصر معنى صلاة الوسطى،
1: فإن حسب فيها الكثير من العلماء والمفسرين صلاة العصر
2: نعم يقولوا أنها هي صلاة العصر صلاة الوسطى، فيعني تركها فيه يحبط العمل، فإنه من ترك صلاة العصر حبط عمله بطل ثوابه. قال كثير من العلماء على أنه يعني بطل ثوابه كله، ولكن ليس هذا المقصود، فإنه يعني بطل ثواب هك الوقت هذاك من ظهره إلى عصره أو من هك الوقت اللي ما فيه من ثواب ما فيه من كذا كذا، بطل هك الوقت بتركه أو بإخراجه صلاة العصر عن وقتها. فإنه من ترك صلاة العصر حتى اللي نحب يقول الشمس معناها اصفرت وحتى رجعت الشمس ماشية إلى سارية إلى الغروب، هذاك الوقت خرجت صلاة العصر عن وقتها يعني الاختياري، وإذا طبيعة الحال جاء المغرب فإنها خرجت إلى الضروري، فإخراجها فيه يعني العمل يبطل ثواب الأعمال اللي عملها الإنسان من هاك الوقت هذاك. إذا قال صلى الله عليه وسلم بكروا،
1: سمحني قال حبط عمله في، إيه في نفس الحديث،
2: إيه حبط عمله يحب يقول بطل ثوابه، فسد ثواب أعماله،
1: يعني أعمله في اليوم ذاك ولا في الوقت،
2: لا في الوقت هذاك فقط في الوقت هذاك فقط على حسب يعني تفسير العلماء نعم لهذا الحديث.
1: وقال بكروا،
2: بكروا وحب يقول ما تخليش حتى لين الشمس تصفار، لأنه غيم ماكش قاعد تشوف فيها بالقدا الشمس من الظاهرة، فهمت معناها أزرب ما تخلي جاء وقت العصر صليها، لأن الوقت انت على العصر صلاة العصر هي صلاة الوسطى، ونهانا صلى الله عليه وسلم باش نخليوها تخرج عن وقتها. نعم
1: يقول سيدي النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي بعده بلغوا عني ولو آية وحدثوا عني بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لو حفظنا يا رب.
2: نعم إذن قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني أي ينقلوا عني ما أمكنكم ما أن تبلغوا ليتصل بالأمة نقل ما جئت به، ولو آية ولو حديث ولو عمل ولو وصية ولو تربية، أي شيء الذي يعني معناه فقهتموه عني وبلغكم عني صحيح إلى غير، بلغوه للناس، بلغوا عني أينقل عني ما أمكنكم ليتصل بالأمة نقل ما جئت به، ولو أي ولو كان الإنسان إنما يبلغ عني آية واحدة من القرآن، خصها لأنها أقل ما يفيد في التبليغ، ولو ولم يقل على كل حال حديث، لأن الحاجة القرآن للتبليغ أشد من الحديث، ولكن الحديث والقرآن هما يمشيون بعضهم إلى يوم القيامة كما ورد في الحديث. إذن بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل بما بلغكم عنهم مما وقع لهم من الأعاجيب، ولا حرج لا ضيق عليكم، لأنه معروف ما فعله ما يفعله.
1: وعنا في القرآن الكريم يعني أكثر نعم. القصص اللي ورد في القرآن الكريم عن سيدنا موسى وبني نعم. إسرائيل،
2: وخاصة في سورة البقرة يعني ومن كذب علي متعمدا، أي يعني اللي بلغ ولكنه بلغ متعمد الكذب، هذا فليتبوأ، يحب يقول يحضر روحه فليتبوأ مقعده من النار، يعني لهنا يجيب زمرة الكذابين على على على النبي
1: يعني
2: صلى الله عليه وسلم،
1: يعني لهنا يجيب حديث يعني فسره بتفسير خاطئ، أو كما قلت أنت حتى في السيرة وغيرها تكون ماهوش متأكد باش يطرح الحاجة هذيك ويطرحها،
2: لا هذا متعمد، لأن علاش قال وحدثوا على عن بني إسرائيل، بني إسرائيل معروف بني إسرائيل قتلوا الأنبياء وكذبوهم وكذبوا عنهم وبدلوا التوراة إلى آخره، هذا هو علاش أنا قال بلغوا عني ما تعملوش كما بني إسرائيل، أردوا بالكم تكذبوا علي راهو إذا كان كذب علي الإنسان متعمد معناها في نيته وفي باله باش يبدل حاجة فإنه حضر روحه إلى جهنم هذه. أما اللي غلط في تفسير الحديث واجتهد إلى آخره بطبيعة الحال لازم يرد باله على الأخر الإنسان لا في الحديث لا في القرآن ويرجع يعتمد ما يفسخش
1: الصحاح
2: اللي نعم الناس الصحاح اللي خدموا وكذا إذا أخطأ والعلماء كذلك يقفوا له ويقولوا له لا هذه رمجات شو هذه كذا هك القول للقول والاجتهاد للاجتهاد والبحث إلى البحث سلم هذا تطلع به العلوم وتزيد فيه المعارف وتزيد به الفهم لآيات الله سبحانه وتعالى وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنيا تقدم ما تقفش على كلمة واحدة ولكن الأصل دائما نبني عليه لأنه ثابت. أما اللي يعني كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا يحب يقول عارف روحه ايش قاعد يعمل هذا يحب يقول يريد بالإسلام ضررا ويريد أن يجعل أو ثقوب في في في الإسلام ويغلط الناس ويرجعهم إلى سلالات أخرى من الفهوم ومن ليس بعلم ما هو ضلال فهذا يحضر النبي صلى الله عليه وسلم يقول حضر روحك راك ماشي إلى جهنم
1: اللهم احفظني يا
2: رب يحفظني
1: آمين
2: إن شاء الله.
1: يا رب العالمين إذا عجبنا ننتبه في الأحاديث وأنت الحصة هذه في الحديث تقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني حتى في الحديث إذا ربما ما تستحضرش الحديث في الوقت وتجيب منه شوية تقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام باش ما تنصبش لنفسك الكلام
2: حتى الشكل ينجم الإنسان سبحان الله صحيح. مهما كان علمه الإنسان مهما كانت المراجع الصحيحة التي يعتمدها دائما الإنسان يقول يرد باله شفنا معنا فما علماء كبار سبحان الله لما يحدثك على الحديث هو حافظ ويعرف ومع ذلك يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم علاش قلنا سيدي علاش قال حتى إذا كان غلطش في شكله ولا غلطش في كسرة وهي مفتوحة ولا كذا يعني يكون الله سبحانه وتعالى يغفر لي ذلك الخطأ ولو كان صغير ولكنه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الحديث في حق العلم هذا الإسلامي اللي بناوه الناس على يعني شيء عجيب اللي خدموه البخاري ومسلم وابي داود وغيره في الحديث برك شيء عجيب ما فماش يرجع اليوم يقول لا نرجع نعاودوا نصححوا ما عندك ما تصح يا أخي الأمور كلها تخدمت هذيك هي تعطينا القلب انت على المحتوى
1: كيفاش تستوعب
2: العلوم هذه كيف نستوعب وكيف نرفع بها مستوى وعي المسلمين الى العمل بها الاجتهاد بها حتى
1: كيفاش ننزلوها في واقعنا زاد
2: بارك الله فيك نمثلوها في واقعنا على انها نوليو نمشيو بها على انها تولي هي من جمله حركاتنا وسكناتنا وانفسنا وتفكير عقولنا وقتها نقول احنا تلامسنا مع هذا الحديث الشريف ومع سنه النبي صلى الله عليه وسلم اي تلامسنا مع هو صلى الله عليه وسلم وأما يعني الإخراج الأحاديث والأسانيد إلى آخره هذيك أمر فرغ منه
1: نعم. ربي يبارك لك فضيلة الشيخ مواصلين في باقي أحاديث حصتنا لليوم قل سيدي النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي بعده بلوا أرحامكم ولو بالسلام
2: أي سبحان الله بلوا أحب يقول نديوها ولو شوية بما يجب أن تندى به وواصلها عملوا فيها الصلة صلة الأرحام ينبغي أن توصل به ولو بالسلام ولو من بعيد عندك العائلة وعندك بوك بعيد وامك بعيدة واخوك وصاحبك بلها يعني بالسلام صلها أعمل الصلة بها ولو من بعيد ولو بالندوة مش حتى بالماء الكثير لأن صلة الأرحام آية من آيات الله العظمى اللي خلاهنا ربي سبحانه وتعالى باش نوصلها وكل من وصل رحمه وصله الله ومن قطعها والعياذ بالله قطعه الله لأنها الرحم شدت في العرش وقالت يا ربي شكات قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك فصلة الأرحام من كان يريد أن ينسأ له في أثره يحب يقول ربي يوسع له ويجعله طيب العيش فيما بقي من عمره
1: حياة هنيئة معناتها
2: هنيئة وما عادش يفيق بها قصيرة ولو قصيرة تولي كأنها طويلة سبحان الله سبحان من كان يريد أن ينسأ له في أثره فيما بقي من عمره ويبسط له في رزقه يجي رزقه مرتاح ما فيش عذاب الفليسات ورزقه بصفة عامة والمعنوي والفريسات بهين. نعم كان الصحابة يعني يكرهون البؤس ولا يحبون أن تفارقهم الفلوس. يعني الفلوس المال بطبيعة الحال هو قوام الأعمال كل شيء. إذن من كان يريد أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه يجيه رزقه ومرتاح ما فيش تعب كبير فليصل رحمه.
1: أو سيدنا عليه الصلاة والسلام قال ولو بالسلام في الحديث.
2: بارك الله فيك. هنا ولو بالسلام ولو بالهاتف معنا سلام صباح شنو أحوالك بخير إلى آخره. ولو تبعت سلام بسلام ولو إنسان ماشي البلاصة واحدة أخرى تعطيه كانوا ماشي لأوروبا العائلة ولا ماشي كذا تعطيه مكتب يعني ولو دي زورو قال الرجل فهمت قال شنو قال غير هاك الفرحة اللي تدخلها تدخل على الإنسان وخاصة قوس معناها النساء الكبار والرجال الكبار يظن الناس أنه ما عاش يحبوا الفلوس. أنا جربتها ولا فقط نتحدث فقط يعني جل ما نتلاقى معاه من رجل كبير بالدا ولا مرأة كبيرة بالدا لابد مكتب فهمت
1: يفرح به
2: لابد نسلم عليه وكذا كذا وبعدين نحط له في يده والله يفرح فرح كبير وبعدين نقعد نسمع الأخبار يقول ليه كذا كذا كذا
1: سبحان الله.
2: فهذه من جملة صلة الرحم صلة عظيمة من صلة الرحم وتفرح وإدخال السرور إن شاء الله مرة في يعني نتاع القلوب نتحدث
1: في طريق القلوب
2: طريق
1: أكيد
2: القلوب
1: إن شاء الله.
2: إدخال السرور على المسلم شنية هي من الفضائل نتاعها من جملتها يوم القيامة لما يكون في قبره يأتيه يعني رجل عصفة حسنة جدا يقول شكون أنت جيت منان يقول أنا السرور الذي أدخلته يوم كذا على فلان جيت باش نونسك في قبر. إذن قال صلى الله عليه وسلم نعم بلوا أرحامكم ولو بالسلام ولو بشيء يعني بسيط ولو بكلمة ولو بشوية هدية وما أدراك ما الهدية فيها
1: وبالسؤال خاصة وقت اللي تسمع بحد يمر بمرض ولا تعب ولا اللي هو يعني ما فيها بس إنه الإنسان يهز الهاتف إذا كان قريب يمشي ويسأل وسبحان الله هي كلها صلة رحم وكلها يعني
2: ماخذة بالخاطر
1: أي وصحيح وإدخال سرور يعني كتمشي الإنسان مش طلع عليه أكيد فيها إدخال سرور على قلبي.
2: نعم فيها يعني قال صلى الله عليه وسلم قال أمر ربي أمرني بالمأخذة بالخاطر ما عبد الله بأعظم من جبر الخواتر.
1: جبر الخواتر
2: هل صلة الرحم وعلى شنو قال ولو بلوا علاش بلوا لأن فيها النداوة يعني الأمور تختلط بالنداوة تقرب بالنداوة وتتفرق باليبس حاجة تشيح تكسر وحدها تفترق بين بعضها وكنت تبدأ فيها النداوة مازال فيها البلل اللي يحب يقول باقي تبدأ شادة في بعضها. إذن صلة الأرحام ولو بالسلام ولو بشيء قليل من السلام كلام أو مال أو هدية كله فيه خير عظيم.
1: نعم. يا رب بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.
2: نعم هذه من الأحاديث ما يقولش الإنسان إيه هذه نعرفوها عشان نقرأ فيها هذه لازم نقرأها كل يوم صباح وعشية مش نتفكروا لي أحنا ربي جعلنا مسلمين سبحانه وتعالى.
1: نعم سبحانه وتعالى
2: بني يحب يقول بالبناء المجهول أي أسس الإسلام على دعائم وعلى أركان خمسة وهي خصاله المذكورة شهادة يحب يقول شهادة أن لا إله يحب يقول الإنسان يشهد بقلبه وبلسانه أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه في كل مرة كل ما تحن الفرصة نشهد أشهد أن لا إله إلا الله سواء في الأذان سواء في الإقامة سواء واحد يعني جاه هم أو فزع أو خوف أو ضيق أو كذا فينفرج عنه بقدرة الإله سبحانه وتعالى إذا شاهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وسبحان الله تحسها يعني يتفرد. كيف تقولها وقت اللي أنت كما قلت في ضيق ولا في تعب ولا في تحسها وقت اللي تقولها تحسها في قلبك بي يعني عند هالأنوار متاح.
2: نعم لأنها كنت في الطرف أنت على الخوف والجزع وكذا وعاود ترجعك إلى الوسط الوسط يحب يقول تولي ميزان الدنيا يولي نسبي يرجع ميزان القلق وميزان الشدائد وميزان الفتن يولي نسبي وترجع مكانة الآخرة ومكانة الموت ومكانة حسن الآخرة إلى خير يرجع لبلاصتو فيرجع الإنسان بين خوف ورجاء تهون عليه الدنيا في الاخر. معناها شنية في الاخر؟ الحمد لله على نعمة الإسلام.
1: نعم.
2: ويعرف أن كله بقضاء الله وقدره. فلا بد الأنوار نتاع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يعني
1: تخشى القلوب.
2: نعم تضطرب في قلبه، وكالنور اللي يكون راكد شوية يضطرب، فيحيا بها الإنسان ويفيق من الغفلة إلى الرجوع إلى الله. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة
2: وإقام الصلاة بطبيعة الحال، وإيتاء الزكاة، اللي عنده زكاة لابد يخرج زكاته يربح بها، واللي ما يخرجهاش لو يتعب بها برشا صعيبة ياسر ياسر ياسر. الزكاة صعيبة، اللي إنسان ما هوش ما يسألش عليها، ما يشوفش اش عنده، ما يشوفش كلاته لا، ولا يبدأ يتوان عليها حتى لين تثقل عليها عام ورعام ورعام، بعد اللي ما عايش نجم يخرجها راهي كلها يعني ثقيلة جدا في الميزان يوم القيامة. ربي يحفظنا إن شاء الله.
1: وحج البيت وصوم
2: حج
1: رمضان.
2: البيت وصوم رمضان.
1: حج نعم. البيت لمن استطاع إليه سبيلا.
2: نعم.
1: لكن سمعت كذلك أنه فما لازم تكون فما النية كذلك. ما سمعت من العلماء متاعنا تحدث وقال أنه حج البيت صحيح أنه الإنسان ربما يقول لك توا ما نقدرش ولا ماديا ولا اللي هو، لكن قال لك لازم يكون في النية متاعك في قلبك أنه يا رب أنا ناوي، لكن إلى أن تتوفر هالشروط الشروط هذه.
2: أي بارك الله فيك. نعم لابد من النية، ناوي نحج. مش كما واحد مات ناوي حج، ولا مات عمره ما نوى بشي حج. خليها كاك يزم ينوي، لأنه مدام ربي قال من استطاع إليه سبيلا يزم ينوي ويجتهد ولو بأقل الأمور.
1: نعم.
2: منها يقلل من تبذير، منها يقلل من حاجات الزايدة، منها يخبي يعمل بينه وبين ربي سبحانه وتعالى العربون، ويلم شوية ويجتهد ويقول إن شاء الله يا ربي
1: الباقي على. نعم. ربي سبحانه. نعم. وتعالى. وصوم رمضان هذاك واضح الأمر ما تنجمش فسره فيه أكثر. يعطيك الصحة فضيلة الشيخ، ربي يبارك لك إن شاء الله. هذه كانت حصتنا الأولى في برمجتنا اللي انطلقنا فيها في خريف شتاء في من كلام المصطفى في الموسم الرابع. الحمد لله إن شاء الله دائما في الاستماع، إن شاء الله دائما قدم لكم الإضافة والإفادة مع أحاديث الحبيب عليه الصلاة والسلام. القلوب تفرح وتنور يا رب العالمين. تحية مريم فجاري، فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد، شهية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: من كلام المصطفى، من كلام المصطفى. تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: المصطفى من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
1: تعي جرب يديرك ما خاسر شيء.
2: لماذا قلنا ليه عادة ياسين؟ مجاونة.
1: شنيه مجاونة يا ودي؟ جرب مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك يدي، مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
2: ما وزادة ياسين الوالدة
1: الوالدة تو تفرحها يا ما زادة فرح روحك شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا أنا غلط؟
2: صحيح
1: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع، مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقسو جوانحك، سخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
3: من الجمهورية التونسية. من القلب. إلى القلب.
0: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم برواية قالون عن نفع المدني للقارئ بشير بن عثمان.

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرز

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 26 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نافع المدى.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال: وأنا خلفه وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
1: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع عالم تونسي من أهل الجنوب درسنا عليه في الثمانينات من القرن الماضي، رجل امتلأ علما وله تواضع مع طلبته وأسلوب في تقديم المادة راق وعظيم جدا. هذا الرجل العالم الزيتوني الجليل ترجم لنفسه في كتاب عنوانه الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور مفتي تونس الأشهر فيما نشر له من الفتاوى خلال القرن الرابع عشر الهجري. قلت أنه ترجم لنفسه، وأود أن كل عالم في بلد الزيتونة يترجم لنفسه حتى يكفي الباحثين عناء البحث عن شيوخه وتلاميذه ورتبه العلمية وغير ذلك مما يستحقه العالم كي يعرف ويعرف به. قال حفظه الله تعالى: الحمد لله العلي الأكبر الوهاب المتفضل علينا بنعم لا يحصيها حساب، وأشهد أن لا إله إلا الله الكريم التواب، وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأقدس كتاب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والأصحاب صلاة وسلاما مباركين متجددين إلى يوم المرجع والمآب. ذكر المولد والنشأة فقال: الاسم محمد بن يونس بن السويسي بن الحاج أحمد بن مبارك، المولود في 30 نوفمبر 1928 الموافق لسنة 47 و300 ألف هجرية، في قرية عباس إحدى قرى مدينة توزر جنوبها، وهي قرية محاطة بالواحة قاطنوها كلهم يشتغلون بالفلاحة أجراء ما عدا أسرتي، ودار جيراننا المؤدب الشهير الطالب عثمان بن الطاهر دار القرآن الكريم الذي جمع 4 إخوة جميعهم حفظة لكتاب الله عز وجل. قال: نشأت في أسرة متواضعة فقيرة جدا تتألف من أبوين الأميين وأخت صغرى شقيقة وأختين من أمي في كفالة أبي. عيشنا يعتمد أولا على مرتب صغير جدا يتقاضاه والدي من المستعمر الفرنسي بعد أن أنهك قوته واستغل شبابه في حروبه. لا يكفي هذا المرتب لإعالة شخص واحد، ويعتمد ثانيا في جله على خدمة أمي للصوف ونسجه برانيس وجببا بمعية أختي ابنتيها الكبيرتين. يعني الأسرة فقيرة. تحدث عن التعليم الابتدائي، قال: لم يكن في قريتنا إلا كتاب جارنا في مسجد القرية المؤدب الطالب عثمان بن الطاهر بجوار مقام الولي الصالح أحمد التواتي العالم اللغوي شارح كتاب سيبويه وهو مخطوط عند أحد أقربائه. اطلعنا عليه ولعله تعرض للضياع أو التآكل ولا يعرف الآن مكانه. أما المكتب العربي الفرنسي فكان بمدينة توزر التي تبعد عن قريتنا حوالي 3 أميال، ولم يرغب والدي بإدخالي إلى هذه المدرسة للبعد أولا، ثانيا لمعاداة التعليم الفرنسية لديننا الإسلامي في اعتقادهم، ولذلك كان تعليمي الابتدائي في كتاب قريتنا الذي دخلت إليه في حدود السادسة من عمري، وكان أمل والدي أن أحفظ القرآن الكريم. قد حفظته وعمري لم يتجاوز 12، ولعل هذه السنوات الست التي قضيتها في إتقان حفظ كتاب الله تعتبر مدة طويلة في نظر البعض، ولكن الأمر ليس كذلك، لأن هذا الحفظ الذي كان يعتمد ويتركز على أسس تربوية ناجحة مجربة قل أن يتطرق النسيان لمن نجح فيها ولو عند كبر السن والهرم، كما هو ملاحظ في شخصي وأمثالي. فأنا الآن في سن 83 وقد اغتالني النسيان وهرم الذاكرة، ومع ذلك لا أزال حافظا لكتاب الله عز وجل والحمد لله. من هذه الأسس التي يرتكز عليها الحفظ الجيد أن ما يملى على التلميذ في لوحته كل يوم بعد مروره بمرحلة التهجي وتعلمه الكتابة يتم حفظه على المؤدب في فترات 3 مختلفة الأزمنة: فترة صباحية بعد كتابته، وفترة مسائية، والفترة الأخيرة صباح اليوم الموالي، وبعد ذلك يمحى ليستقبل التلميذ كتابة آيات أخرى جليلة لحفظها حسب ما ذكر. وهذا كفيل بأن يجعل الحفظ راسخا في الذاكرة عميق الجذور، وهذا من أعظم أنواع الحفظ لكتاب الله تعالى، وهي طريقة اللوحة. هذا المقدار الذي يملى على التلاميذ يختلف باختلاف درجاته وسنه، فيكون ابتداء بالسورة القصيرة ويتدرج إلى أن يصل نصف ثمن الحزب في الختمة الأولى للقرآن، ثم يرتقي إلى ثمن الحزب في الختمة الثانية للقرآن، ثم إلى ربع الحزب في الختمة الثالثة مع المراجعة المستمرة والتكرار لما يحفظ على المؤدب أو بواسطة المصحف المطهر. وبذلك يزداد الحفظ للقرآن الكريم رسوخا، لا يقوى عليه النسيان في الذهن، وكان المؤدب يعتمد علي أحيانا عند تغيبه للقيام بوظيفة الإملاءات على تلاميذه الذين يعدون بالعشرات، وكل تلميذ يختلف عن غيره في الآية التي يطلبها، وكنت موفقا في جميع ذلك بعد اختباري، أو لما كنت في ختمة القرآن 3 والأخيرة. وبعد أن انتهيت من ختم القرآن الكريم انتدبت من بعض الأسر البعيدة بلازلهم عن الكتاتيب لتعليم أبنائهم في مقام الشيخين الجليلين الشقراطسي وابن الشباط، ثم في كتاب الجامع الكبير ببلد الحضر، المرحلة الأولى من التعليم الثانوي الزيتوني. يقول سيدي محمد السويسي: لاحظت وأنا أقوم بتعليم القرآن الكريم أن أمثالي من حفاظه بعضهم يدخل مباشرة إلى الفرع الزيتوني لتلقي العلوم الدينية، ولا سيما أن مهنة المؤدب حينية وليست قارة، وأن صاحبها عليه أن يتنقل بين البوادي ليجد من يطلبه، وهو الملاحظ عند أخوين من جيراننا. ولذلك عزمت وقررت الدخول إلى الفرع الزيتوني وأقنعت أبوي بذلك، فما كان من أمي إلا أن باعت ما تملكه من ذهب واشترت ما يلزمني من الأدوات والكتب، وانخرطت في سلك الفرع سنة 1946 درست فيه 4 سنوات على مرحلة الشهادة الثانوية الأولى التي كانت تسمى الأهلية، إلا أني رسبت في امتحانها للإخلال بالمواظبة على الدروس لأسباب مادية قاهرة، منها قلة ذات يد أسرتي والعجز عن تحصيل القوت، فأبي مرتبه صغير كما تقدم، وقد أصابه كسر في أحد ساقيه أقعده عن السير، وأمي التي كانت تساعده في خدمة الصوف ذهب بصرها، وابنتاها الكبيرتان تزوجتا، وشقيقتي صغيرة لا تحسن أي عمل آنذاك ولا تقدر عليه. إذن والحالة هذه أصبح مفروضا علي الشغل ولأسعى للرزق لإعالة أسرتي. فعملت مرة في جمع التمور ومرة في حظائر البناء، وازداد الأمر سوءا بوفاة والدي، وكان ذلك هو المانع الأكبر الذي تركت بسببه مقاعد دراستي وانصرفت كليا إلى طلب الرزق. انظروا حال الطالب في ذلك الزمان. يقول: عملت في التجارة صانعا زمنا يسيرا، ثم سافرت لمنجم الفوسفات في أم العرايس، حيث كان ابن عمتي علي مشعب رحمه الله تعالى عاملا هناك بالمنجم ويشتغل حدادا. ولما استحال الحصول على عمل عند شركة الفوسفات اشتغلت عند قريبي في الحدادة شهورا. يقول: كنت لا أحسن أي وظيفة سوى تعليم القرآن، وسدت في وجهي مواطنه، وبلدي توزر لا تحتاج إلى أمثالي لاستغنائها بالمؤدبين القائمين على الكتاتيب المعروفة المشهورة. فشرعت أطوف البلاد بحثا عمن يطلب مؤدبا من أهل البوادي. وصلت إلى بدلة المزونة، وهناك طلبني رجل من المهاذبة لأقرأ أولاده وإخوته بعيدا عن جبل بوهدمة. أقمت هناك مؤدبا محترما مكرما قرابة 6 أشهر. وحدث أن ابن عمتي كان قد طلب يد شقيقتي من والدي للزواج، وكانت صغيرة آنذاك، ووعده بالبناء عليها في حياته، ولما صارت أهلا لذلك طلبني لإتمام الزفاف بها، فحضرته ودخل بها وكفل معها والدتي، وبذلك خف الحمل عني. قال: لم أعد العمل في بادية المهاذبة لصعوبة الحياة هناك من حيث بعد المسافة وصعوبة التنقل، ووصلت البحث عن مكان آخر، فكان في بادية القصرين قريبا من جبل الشعامبي، قضيت فيه مؤدبا قرابة 1.5 عام، أدخر أجرتي لكي تساعدني عند رجوعي إلى الدراسة إذا سمح أو سمح لي بذلك. وكان الكتاب الذي أعد للتعليم عبارة عن كوخ صغير مغطى بالأعشاب مفتوح الباب، هو نفسه محل إقامتي وسكني. قال: كابدت فيه ما لا يحصى من الأتعاب والشدائد والحر والبرد والثلوج وغيرها، وكنت طوال هذه المدة عاكفا على مراجعة ما درسته في 4 من مناهج. ولحسن حظي وجدت أحد الطلبة بالفرع الزيتوني بقفصة يقطن قريبا من الكتاب، فتعرفت عليه، وكان من طلبة 4، فصار يتردد علي للمراجعة والاستعداد لامتحان شهادة الأهلية. وفي السنة الدراسية 1950-1951 سمح لي بالترسيم والدراسة في 4 التي ختمت بنجاحي في هذه الشهادة. أما المرحلة الثانية من التعليم الزيتوني، فيقول سيدي محمد السويسي: انتقلت إلى تونس لمواصلة الدراسة بجامعة الزيتونة في 5، وخلالها نفد ما جمعته من مال، ولم يعد أمامي سوى التخلي عن الدراسة. لكنني شرحت الأمر لصهري وابن عمتي علي مشعب البر الكريم الخير، فرق لحالي ورتب لي مبلغا زهيدا شهريا حسب طاقته، إضافة إلى أكلة غداء مجانية في مطعم الهداية، جمعية الهداية اللي لاهية بالطلبة الزواتنا الفقراء، الذي أسسه شيوخ الزيتونة الكرماء بإشراف العالمين الجليلين محمد الزغواني والطيب التليلي، لتمكين ضعاف الطلبة الزيتونيين من دراستهم الدينية. وبذلك أمكن لي مواصلة التعلم في تلك السنة، وسنتين بعدها انتهت بنيل شهادة التحصيل في العلوم نهاية 7 التي تعادل شهادة البكالوريا، وذلك 1954. إذن فشهائده العلمية هي شهادة الأهلية في جوان 51، وشهادة التحصيل في العلوم أكتوبر 54، والجزء الأول من الشهادة العالمية جوان 54، والإجازة في الشريعة جوان 72، ودكتوراه المرحلة الثالثة في الفقه والسياسة الشرعية في أكتوبر 1981، ودكتور الدولة في الفقه والسياسة الشرعية سنة 86. شغل وظائف عدة، معلم بالمدارس الابتدائية من سنة 56 إلى 72، 7 سنوات في نفطة بالمدرسة الابتدائية، 5 سنوات ببادية الفحص في سوار بمدرسته الابتدائية، 4 سنوات في مدرسة نهج المقطر تونس الابتدائية. وفي هذه المدرسة أصبحت قريبا من الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، فعزمت على مواصلة الدراسات العالية التي كانت المحاضرات بها مسائية ما عدا يوم الأحد تكون صباحية. وسبب هذا التوقيت أن الشيخ محمد الفاضل بن عاشور رحمه الله تعالى، الذي كان عميدا للكلية الزيتونية، لاحظ عزوف الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا عن التسجيل بهذه الكلية، وظل الدارسون فيها قليلي العدد، فاستحدث قانونا يسمح للمعلمين الزيتونيين استكمال دراستهم العالية من جهة، وإعداد أساتذة التربية الإسلامية في المعاهد الثانوية من جهة أخرى. يقول سيدي محمد السويسي: سجلت في هذه الكلية سنة 72 و900 وألف، وكنت موقنا أن الجمع بين الدراسة والقيام بوظيفتي في المدرسة عسير جدا، ذلك أن المعلم مطالب ب6 ساعات يوميا تقريبا، وبعد حوالي 6 يلتحق بالكلية لتلقي المحاضرات إلى حدود 8 مساء. ولكن ومع هذا المجهود الشاق واصلت الدراسة العليا خلال 4 سنوات، انتهت بالحصول على شهادة الإجازة في الشريعة سنة 72. أعماله العلمية كثيرة، عنده مجال النية في الفقه الإسلامي مع تحقيق كتاب الأمنية في إدراك النية للقرافي، عنده الوسط المدني في عصر الفقهاء 7 وشيوخ مالك، عنده المقاصد في الطاعات والقربات بين الأغراض الشرعية والدوافع المنافية لها، عنده تحقيق رسالة إتقان الضبط في الفرق بين السبب والشرط للشيخ أبي إسحاق الرياحي، عنده محمد الطاهر بن عاشور مفتي تونس الأشهر خلال القرن 14 الهجري، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا، عنده أطروحة الدكتوراه الدولة الفتاوى التونسية في القرن 14 الهجري، عنده الأيمان بحث مقارن في نطاق المذاهب السنية 4، عنده جمع القواعد والضوابط الفقهية والأصولية مع شرحها من كتاب المدونة الكبرى لسحنون ابن سعيد التنوخي من الجزء الأول إلى 11، هذا بطلب من مجمع الفقه الإسلامي بجدة لإعداد معلمة القواعد الفقهية التي تريد إنجازها. ثم عنده جمع القواعد والضوابط الفقهية والأصولية مع شرحها من كتاب البيان والتحصيل لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي. عنده بحوث ومقالات ومحاضرات في الفقه والأصول والتفسير والحديث، عنده خطب منبرية حوالي 166 وهو مخطوط، عنده تحقيق وشرح كتاب الموافق الموبقات والمنجيات في الدعوات لا يزال العمل به متواصلا، تأليف أحمد ابن إدريس القرافي الصنهاجي. هذا سيدي محمد بن يونس السويسي الذي كابد لكي يصل إلى ما وصل إليه، وهذا الكتاب الذي بين يدي محمد الطاهر بن عاشور مفتي تونس الأشهر فيما نشر له من الفتاوى خلال القرن 14 الهجري، مطبوع ومنشور، ولكل الراغبين في اقتنائه أن يتوجهوا إلى المكاتب التونسية ليجدوه بين أيديهم، ففيه علم غزير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل له الثواب، ونسأله تعالى أن يرزقنا حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع شيخ الدكتور زهير الجندوبي. حبك يا تونس يوحدنا.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية 1 من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية 1 من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حسيب.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة رفقة شيخنا هشام الصدقاوي اللي معنا في الاستوديو حاضر. السلام عليكم شيخنا، أهل وسهلا بكم. مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طيب شيخنا، احنا مع اسمه سبحانه وتعالى ما زلنا في رحاب اسمه المانع شيخنا، ونحن نقتفي أثر هذا الاسم العظيم من خلال القرآن الكريم، من خلال السنة النبوية المطهرة، من خلال ما يتركه كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى فينا، وما يفعله من أثر في هذا العبد. سبحان الله، يعني لكل اسم أثر عظيم في النفسية، في السلوك، في العلاقة بالله سبحانه وتعالى، والعلاقة بالنفس، والعلاقة بالآخرين شيخنا. وأردنا أن نبحث في هذا المبحث العظيم من خلال قصة سيدنا لقمان مع ابنه شيخنا، ووصل بنا الحديث في العدد الفارط إلى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، وهذا من تمام المنع شيخنا، لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إعلانا عن عدم الكبر والتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى. نواصل شيخنا.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. يعني ما زال هذا الاسم العظيم، اسم الله المانع، يشدنا إليه شدا.
1: نعم.
2: نظرا وأن كما قلنا في الحلقات السابقة أن الإنسان يحتاج إلى هذا الاسم في كل حركة يتحركها حتى يمنع الله سبحانه وتعالى عنه كل الأسوأ، ويمنع عنه أن تأتي حركته خارج المنهج. لذلك هذه الوصايا القيمة، وصايا لقمان لابنه، تتنزل في هذا الإطار.
1: نعم.
2: أراد أن يجنب ابنه السلوكيات الخاطئة.
1: نعم.
2: وصورة لقمان صورة ذكية تعتني أصلا بالأمور العقائدية والأخلاقية، والوصايا كلها تنصب تقريبا في هذا المصب، في مصب معناها تسوية السلوك.
1: نعم.
2: في مصب معناها في اتجاه توجيه السلوك البشري نحو السلوك السوي. ولذلك بعد أن وصاه الوصايا التي تستقيم بها علاقة العبد مع غيره،
1: نعم،
2: أراد أن يوجهه إلى ما يستقيم الإنسان مع نفسه. الوصايا الأولى هي وصايا متعلقة بعلاقة الإنسان بغيره.
1: نعم.
2: أما الوصايا هذه ولا تصعر بعد ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، بعدها مش تجي الوصايا اللي هي متعلقة بالوصايا التي تنفع الإنسان في حد ذاته، يعني تقيمه على معناها ترويض نفسه، وترويض نفسه نحو الصراط المستقيم، يعني واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هذه متعلقة بالإنسان. لكن نحن ما زلنا في علاقة الإنسان بغيره. لما قال له ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، شوف العلة، مش عطيه العلة علاش، إن الله لا يحب كل مختال فخور، يعني الذي يمشي في الأرض مرحا والذي يصعر خده للناس، يميل خده للناس، هذا إنسان مختال
1: فخور.
2: من هو المختال الفخور؟ هذا الذي نريد أن نبينه في هذه الحصة. من هو المختال الفخور؟ شوف، احنا قلنا ما قبل كل آية تحمل في طياتها رموز إحالة.
1: نعم.
2: لآيات أخرى في القرآن الكريم، وهذا من الأسلوب البديع في القرآن الكريم.
1: شيخنا الختال نفس الشيء.
2: ختال هي نفس ختار، هذه ختار نفس في نفس المعنى تقريبا. أما قبل أن نذهب إلى الكلمات المرادفة، هات خلينا ناخذ الكلمات نفسها هذه، مختال فخور. هتخل نشوفها أين وردت في القرآن الكريم وكيف ما وردت في القرآن الكريم. هذا هو التمرين الذهني اللي معناها تقريبا تحملك كل آية إلى تمرين ذهني، كل آية تحملك إلى أعمال العقلي وإلى تمرين ذهني لتنظر ولترى ولتدرس كذلك أينما جاءت كلمة مختلف فخور في القرآن الكريم. أنا وقت اللي هكاك حبيت شوف القرآن الكريم أين وردت كلمة مختل فخور، وجدتها أنها وردت في 3 سور، منها سورة لقمان، لكن السور الأخرين 2 وردت في سورة الحديد، وردت في سورة النساء، وردت في سورة الحديد وهي سورة مدنية، وردت في سورة النساء وهي كذلك سورة مدنية. لكن وقت اللي تحقق في السياق القرآني وتتبع السياق القرآني أينما وردت في سورة النساء وفي سورة الحديد ستجدها متعلقة بأوصاف أخرى أنت لا يمكن أن تخطر على قلبك ولا على عقلك. شوف في سورة النساء كيف ما وردت، وردت في سورة النساء عند قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. كم اللي بعدها؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يا العجب، الذين قالك الذين تعود لمن؟
1: على المختال الفخور.
2: الذين يبخلون، أعطاهم ربي أوصاف أخرى لا تخطر على قلبك. ما علاقة المختال الفخور بالبخل والأمر بالبخل؟ مش البخل بركة، هم بخلاء
1: ويأمرون بالبخل. يعني إفساد على نوعين، إفساد النفس وإفساد الغير.
2: هل تخطر على قلبك
1: أبدا
2: أن المختال الفخور هو بالضرورة بخيل ويأمر الناس بالبخل؟ وما تعلق وما هي متعلقات معناها البخل بالمختال فخور؟ وعلاش المختال فخور هو بالضرورة هو يكون بخيلا؟ ثم في سورة الحديد نفس الشيء، نفس الآية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. نفس الآية، وما يتولى فإن الله الغني الحميد. أما نفس الآية باش يورينا ربي سبحانه وتعالى أن هذا المختال الفخور الذي يختال على الناس ويتكبر على الناس ويتفاخر على الناس، بما يتفخر على الناس؟ هو بنعم الله، والنعم ذيك الذي ينعم بها الإنسان، هل أتى بها هو؟ من به عليه
1: الله.
2: من من بها عليه؟
1: المولى سبحانه وتعالى.
2: من أنعم بها عليه؟
1: المتفضل.
2: كيف ينعم الله عليك بنعم ثم بتلك النعم تتفاخر وتتكبر على الخلق؟ ثم لا يكفي كذلك، ترد تلك النعم لك لنفسك، إنما أوتيته على علم عندي من عندي أنا، وتنسى ربك وتنسى المنعم. أنت نسيت المنعم أو تنسيته، ثم نعم ذيك استعملتها في معصية الله. 3، شو أريك الجرائم التي يقترفها المختال الفخور؟ أنت نسيت ربك، نسيت المنعم، ذكرت النعمة ونسبتها لنفسك. 4، استعملت تلك النعم في معصية الله. 5، تكبرت بها على خلق الله وقلت أنا عندي وغيري ما عنديش، ما عندوش، وتحب حتى اللي عنده يكون ما عندوش، ولذلك أنت بخيل. وعلاش هو بخيل؟ أنت تتصور علاش بخيل؟ علاش المختال الفخور يكون بخيلا؟ يكون بالضرورة بخيلا. علاش؟ لأن الاختيال والافتخار يقسي القلب، والقلب لما يقسو القلب باش تولد يتكلس القلب، وذلك كل قسوة متاع القلب تؤدي إلى شنو؟ إلى البخل وإلى الشح. عبر عنه.
1: وش قال سيدنا عليه الصلاة والسلام في البخل؟ البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه.
2: بتكيفاش؟
1: قلبه قاسي.
2: هذيك عد أنواع البخل والعياذ بالله. أشدها هو من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. البخيل. والبخل يؤدي إلى الشح والعياذ بالله. والشح أعم من البخل، لأن البخل ممكن متعلق بالمال أكثر من كل شيء، بالطعام. أما الشح والعياذ بالله، شح حتى النفس ما تحبش تجود به على غيرك. أو النصيحة، حد ما يحبش ينصح غيره، يقتر على غيره حتى في النصيحة والعياذ بالله، يشح بالنصيحة والعياذ بالله.
1: ويأمرون الناس بالبخل شيخ أكثر من هكذا.
2: أنا قلنا إحنا هو يبخل ويأمر الناس بالبخل، وهو قمة البشاعة بصراحة بتاع الإنسان، تجرد من إنسانيته.
1: نعم.
2: انخلع من إنسانيته، عشان عنده حتى أي إنسانية.
1: نعم.
2: الذي يبخل ويأمر الناس، وعليش لماذا يأمر الناس بالبخل؟ حتى يكونوا مثله. تعرف أي مجرم، أي إنسان،
1: ماذا به الناس كل كيفه؟
2: الناس كل تولي مجرمين كيفه؟
1: صحيح. نعم.
2: حتى ما عادش ينعت بالإصبع الواحد، ويشاروا إليه بالإصبع الواحد حتى لا يكون استثناء. يريدوا أن تشيع الفاحشة، وذلك عليش ربي شدنا بالذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. أن هذا هو شأوهم، هذا هو دأبهم، وهذا هو هذا هو الدأب نتاعهم. كل إنسان صاحب معناها فاحشة، صاحب كبيرة من كبائر، إلا ويريد يريد أن يكون كل الناس مثله، ولا واحد يكون شريف، ولا واحد يكون عفيف، ولا واحد يكون محسن، ولا واحد يكون معطاء، ولا واحد يكون سخي. حبش البخيل يريد أن يأمر الناس بالبخل حتى يجعل أكثر الناس مثله هو. كذلك الشيطان، الشيطان هو لما كان استكبر ولم يسجد لله سبحانه وتعالى، ها لتجدن أكثرهم غير شاكرين لا يشكرون الله، ولا تجد أكثرهم شاكرين، هكذا توعد الشيطان. هو لم يشكر ربه وتمرد على ربه، يريد من كل الخلق أن يكونوا مثله، لذلك توعد بالإغواء والإغراء إبليس اللعين. فهذا هو المختل الفخور، حاجة اللي ما كناش احنا نتصورها بكل أنه هو بخيل في حد ذاته. وشفت كيفاش معناها في الصور المدنية وردت الأوصاف البخل، علاش؟ أن في البيئة المدنية، بيئة المدينة بيئة تشريع، فيها شرع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأحكام المتعلقة بالصدقات وبالإنفاق، ولذلك تجد صفة البخل هذه في سياق الإنفاقي، ممزوجة بك الكبر وبك الخيلاء وبك معناها شفت كيفاش الكبر والخيلاء في البيئة المدنية يؤديان إلى شنو؟ إلى البخل بالأمور المالية، معناها عندها أثار سيئة جدا، أثار خبيثة على كل ما هو متعلق بالإنفاق. المختال الفخور في البيئة المدنية يسطو على غيره، يمنع حق غيره، يمنع الصدقات، لا يتصدق ويمنع الصدقات، على شكلة الآية سورة المعون
1: يمنعون
2: قبلها يراؤون الناس ويمنعون
1: المعون.
2: يراؤون الناس شنو الرياء؟ مش هو بيدو الاختيار والافتخار تاع الآية القرآنية، كيفاش الالتصاق تاع المعاني بين الصور المكية والصور المدنية. سبحان الله، ما أجمل القرآن الكريم، خاصة عندما نقرأه بتدبر هكذا وتفكك وتعمل تفكيك لكامل المنظومة. خطر القرآن الكريم يرسي في منظومة كاملة، البيئة المدنية وعندها تعلقاتها وعندها طبيعتها وعندها صبغة متاعها، والبيئة المكية حاجة أخرى. لذلك كانت الصور المكية تقريبا تستجيب لكل متطلبات المرحلة المكي، والصور المدنية تستجيب كذلك لكل متطلبات المرحلة المدنية من أحكام وتشريع خاصة. بينما فإذا كان الاغتيال والمختال الفخور له أثار سيئة على العلاقات بين البشر، وخاصة في مادة الإنفاق، وخاصة في كل ما متعلق بالمال، لأن المال قوام الأعمال. أنت تعرف اللي ربي سبحانه وتعالى في سورة النساء اللي هي سورة مدنية مرة أخرى، لما تكلم عن منع الإنفاق وعن أكل أموال الناس بالباطل، لأن أكل أموال الناس بالباطل متعلق بحق المال. لما أكلت مال غيرك بالباطل فقد أعدمت قوام حياته، فكأنما قتلته.
1: علاش في سورة النساء بالذات شيخ؟
2: مدنية تعلق بالأحكام، العلاقات بين البشر،
1: وخاصة النساء في مسألة القوامة وفي مسألة الإنفاق.
2: أنا قلنا إحنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. قال هنا ربي مباشرة، قال هنا ما تأكلوش أموالكم بينكم بالباطل، لأن هذيك السرقة متاع أموال وقد اغتصبت حق غيرك، اغتصبت مال غيرك فقد اغتصبت له قوام حياته،
1: وكأنما قتلته.
2: ولا تقتل أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وما يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إذن المختال الفخور في البيئة المدنية شفنا أثره الوخيمة، أثره السيئة جدا، باعتبار أنه يسلب حقوق غيره ويمنع المال، يمنع حق المال عن غيره، فكأنما قتل الناس، فكأنما أعدم قوام حياتهم. وهذه هي هذا القرآن، السياق القرآني، البراعة، أين براعة القرآن الكريم بأسلوبه هذا؟ وهو كلام الله. في السورة المكية أعطانا أثر أخرى، أعطانا أثر أخلاقية، لأن البيئة المكية صبغتها شنية؟ أمور أخلاقية عقائدية، بناء أخلاقي عقائدي، بناء أخلاقي عقائدي، مش حكم شرعية. مازالت ما تكونتش المجموعة جماعة المسلمين، لم تستقر بعده، مش تستقر في المدينة، وين يقع تنظيم الحياة وتنظيم العلاقات بين البشر، تنظيم جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والأحوال الشخصية، وكل كل كل في المدينة. في المكة 13 عام أكثر من اشترى عمر الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم قضاها في رفع القواعد من البيت، رفع القواعد من بيت الإسلام. فإذا كان إبراهيم الخليل قد خصه الله وقد شرفه برفع القواعد من الكعبة، بيت الله اللي هي الكعبة، بيت الحرام، فقد شرف نبينا بأشرف من ذلك وأصعب كثير من ذلك، برفع القواعد من بيت الإسلام، صح العقائد ثم رفع الجدران بتاع الأخلاق. قلنا احنا الأخلاق، البناء الأخلاقي بمثابة الجدران والأسقف، هذا هو السياج اللي يحمل قواعد، اللي يحمل عقيدة. ما الذي يحمل عقيدة؟ إذا البناء الأخلاقي.
1: نعم شيخنا، لما استعمل المولى سبحانه وتعالى لفظ لا يحب هنا؟ لا يحب كل مختال فخور، يعني إخراج كل من اتصف بهذه الصفات من المحبة الإلهية.
2: من أغلظ الوعيد الذي رأيته في القرآن الكريم، هذا وعيد غليظ مغلظ، وعيد شديد من الله سبحانه وتعالى، حينما يقول إن الله لا يحب المسرفين، لا يحب الظالمين، لا يحب الفاسقين، لا يحب كل مختال فخور. كل راه كل مختال، مش مختال واحد، كل مهما كان، كل مختال فخور لا يحبه الله، والذي لا يحبه الله
1: مطرود من الرحمة، مطرود من رحمته.
2: الذي لا يحبه الله هو معناها قد أطرده الله سبحانه وتعالى من رحمته. الله يحب الصادقين، يحب المؤمنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، ولكن لا يحب كل مختل فخور، يحب المحسنين في مقابل البخلاء والعياذ بالله، والذين يأمرون الناس بالبخل. لذلك كانت في المرحلة المكية في سورة لقمان اللي هي سورة مكية كانت تعلقاتها تعلقات المختل الفخور باش شيء أثروا أنه أخلاقه عادمة والعياذ بالله. لذلك بعد أن قال إن الله لا يحب كل مختل فخور أعطاه لقمان في وصيته لابنه أو ما قالوا، قال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، لأن هذه النتائج راهي نتائج هذه تصعير الخد والمشي في الأرض باختيال وافتخار هي من أثار شتية الاختيال والافتخار، هي من أثار صفة كل مختل فخور. كل مختل فخور راهو عنده هذه الأثار ذي الوخيمة، أثار أخلاقية بحتة. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، فقدم الأثار على الصفة ثم ذكر الصفة. في السورة المدنية قدم الصفة ثم ذكر الأثار. وكل أثار متعلقة بالبيئة التي نزلت فيها الآية القرآنية، قوة نتاع القرآن الكريم. وبعد شيء يقول لك القرآن متضارب في بعض وراء، ثم آيات تعارض آيات، وهم ما هموش فاهمين حتى شيء. صدق هذا هكذا، هذه نتيجة الدراسة والتحقيق في الآية القرآنية وتدبر الآية القرآنية. تدبر خطر ربي يفتح عليك، خطر اللي ما يدبرش كلام ربي سبحانه وتعالى أولا ساعة يجمد مخه ثم يغلق قلبه. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب
1: أقفالها.
2: وهو رأي يجعل القفل على قلب، هو الذي ختم على قلبه بيده بنفسه، لما لم يتدبر كلام الله هو الذي ختم على قلبه، سك القلب متاعه. ليه؟ معناها لا يزي جمد مخه، ما عاش يخدم مخه، ما عاش يستعمل مخه وعقله. والحال أن الآية القرآنية كلها تفتح الأذهان وتشرح الصدور،
1: وينعت من يجتهد بالكفر والبدعة وغيرها شيخنا من الأمور.
2: هذك هي يبخلون ويأمرون الناس
1: بالبخل،
2: داخلة في داخلة في البخل، والأمر الناس بالبخل. هو ما يحبش ينشط وما يحبش يخلي غيره ينشط، هو ما يحبش يجتهد وما يحبش يخلي غيره يجتهد. لا لا تجتهد، أغلق باب الاجتهاد. يا سيدي قلنا الاجتهاد مقبل عنده ضوابطه، والعلماء الأمة اجتهدوا في وضع ضوابط للاجتهاد. صحيح مش كل من هب ودب سيجتهد، إنما لا تغلق باب الاجتهاد عند خاصة بالنسبة للعقول النيرة، خاصة بالنسبة للذين تعلموا وأخذوا ودرسوا علوم القرآن ودرسوا ضوابط الاجتهاد. القرآن الكريم هذه القوة متاعه في الحث والحث على استخدام العقل، التفكر بالعقل والتدبر باش بالقلب.
1: هذا هو،
2: إن شاء الله نكون قد على الأقل ورينا
1: بلغنا
2: وضحنا على الأقل اللي احنا مكثنا فيه.
1: نعم.
2: عند عتبة
1: اسم المن
2: واحدة مختلف فخور، ورأينا ورودها في القرآن الكريم.
1: صحيح.
2: كما وردت سواء كان في السور المدنية أو في السور المكية.
1: نعم.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه.
1: آمين يا رب. الله. آمين يا رب العالمين. الله يباركنا فيكم شيخنا هشام الصدقاوي، مشكور جدا، إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل. بارك الله فيكم، خليوا السادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض

صلحا. والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح.

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.

حديث غيره. إنكم إذا مثلهم.

أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. قلب نابض أملا وتفاؤلا، قلب عامر محبة وألفة.
1: وجه الأداء عند أئمة الإقراء، وجه الأداء عند أئمة الإقراء، وهم بدور عشرة، والبدر منهم قد أشبه القمر. نقل الرواية بثبوت الأثر، ولكل منهم راويان، ذاعت بالأمصار قراءته فاشتهر. وللقراءة أوجه للأداء مقدمة، حيث قيل هذا هو وجه الأداء المعتبر. وجه الأداء عند أئمة الإقراء حط رحال بمهاد أزكى من المسك والعنبر، مهاد الوحي المجيد منزلا على سيد البشر. وجه الأداء عند أئمة الإقراء يفوح طيب سندسها منثورا على كريم أسماعكم، بمعية ماهر فتح اللي والشيخ محمد مشفر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورزق الله يوسعه تبدل لأرباب الصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فعجل بالصلاة على محمد ترى فرجا قريبا يا أخانا، فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته، ألقاكم في هذه السلسلة الطيبة الجديدة المباركة بإذن الله، وهي وجه الأداء عند أئمة القراء. مرحبا كما اعتدنا بسيدي محمد مشفر. سيدي محمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: سيدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وربي ينورك سيدي ماهر يا باهي، ورب إن شاء الله ينور السادة المستمعين، ورب إن شاء الله يجعلنا في حمى القرآن، ويحفظ بلادنا بالقرآن بجاه القرآن العظيم، ويحفظ الأمة الإسلامية بجاه القرآن العظيم من كل بلية.
1: سيدنا رسول الله ببركة ما أنزل على قلب سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدي محمد، توازية سلسلة طيبة جديدة إن شاء الله، سميناها وجه الأداء عند أئمة القراء. احنا شنو القصد بإذن الله، وانت صاحب الفكرة ربي يبارك لك، ولكن قبل ذلك نكمل ما تبقى من كتاب التحبير لسيدي ابن الجزري بإذن الله، اللي هو شرح فيه كتاب التيسير لأبو عمرو الداني. وبعدين هالحلقة جديدة إن شاء الله، الحصة جديدة هذه إن شاء الله، باش ناخذوا بعض التفاسير للشاطبية تيمنا وتبركا بذاك المتن العظيم. تقريبا هو كتيب جمع خمس تفاسير، باش إن شاء الله نقف كل مرة على حويجة في باب الأصول بإذن الله تعالى وصولا إلى الفرش. قلنا تيمنا إن شاء الله، اللي ما تقالش في الشروحات السابقة إن شاء الله للشاطبية سيدي محمد نقوله، ونخصه وجه تطبيق إن شاء الله أداء آخر الحلقة. هذاك كل مرة نأخذ بدر من البدور مع أصوله بحول الله وفرش حروفه. هكا ولا سيدي؟
2: أي هذا يقولنا باش تكون الحصة متنوعة، نظرا والحمد لله اللي في الإذاعة عديد من الحصص معناتها في الإقراء، وهذه باش تكون حصة ما نقولش متميزة ولا لا كيف الحصص الكل، لكن باش تكون فيها صبغة حلوة ياسر، هو أنه المبتدي في هذا العلم باش ياخذ معناتها شوية شوية شوية، باش ياخذ شوية من التحبير حتى يوفى، وباش ياخذ شوية من الشاطبية من ولها بالكل، وباش ناخذوا أهم الشروح واعتمادا معناتها بالذات نكلموه معناتها خمسة شروح اللي هي ما صارتش هذاش نعم معناتها باش وتشوف المتعة في هذه، وباش نعملوا له معناتها دريجين دريجين دريجين
1: نعم.
2: ثم التطبيق كالعاده نتاع وين وصلنا احنا السوسي قاعدين نطبقوا لهم فيه، ومن بعد باش نتعداو لابن عامر الشامي من الحصه ان شاء الله المواليه الى غير ذلك
1: باذن الله. نعم
2: ملا قلنا
1: سيدي محمد البدايه بحول الله، احنا ما حبيناش نفاوه، علاش قلنا رجاء استمطار عيون البركات منه، لأنه كتاب على غاية من البركة.
2: نعم.
1: احنا مشينا فيه شطر تقريبا أدركنا النصف ولا مزلنا شوي، نكملوا مع سيدي ابن الجزري فيما تبقى إن شاء الله بإذن الله في شرح التحبير، وبعد ندخل إن شاء الله بإذن الله السميع العليم في الشاطبية. كل مرة نعطي وحويش.
2: أيوة هذه سبقنا لهم إحنا باش يكونوا يعرفوا هالبرنامج هذا، باش نواصلوا في البرنامج متاعنا العادي، لكن كل مرة هكا شوية شوية حتى نوصلوا للبرنامج اللي هو أنت ذكرته، واللي هو ما يفوت زادة نص ساعة باش ما يملوش، اللي باش نوليه معناتها فيه شروح الأربعة متاع الشاطبية اللي هم مطبوعين، وزيد معاهم الشرح المعتمد اللي كانوا يعتمدوه في جامعة الزيتونة، اللي هو معناتها قعد إلى الآن في العالم الإسلامي ابن القاصح، بالرغم هو معناتها في القرن الثامن الهجري وقبل ابن الجزري. راه يلزمنا نعرفوا ابن الجزري معناتها 833 توفى، هذا 801 الشرح هذا، ولكن عنده تشوفوا الأهمية متاعه حتى نوصلوا للغادي. احنا تو باش نواصلوا،
1: اي نواصلوا مع التحبير سيدي. اي بسم الله،
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وين وصلنا سيدي محمد؟
2: احنا وصلنا باش نبداو في ذكر الفتح والإمالة. قال رحمة الله عليه: باب ذكر الفتح والإمالة وبين اللفظين. اعلم أن حمزة والكسائي وخلفا كانوا يميلون كل ما كان من الأسماء والأفعال من ذوات الياء، بيننا أراه أصحاب الإمالة الكبرى هما حمزة والكسائي وخلف العاشر. قال: فالأسماء نحو قول المولى سبحانه وتعالى في القرآن العظيم، ذكر هذه الأسماء: موسى ويحيى وعيسى والموتى وطوبى وإحدى وكسالى وأسارى وأسرى. أنت القراءتين
1: هذا ما تقع فيها من الإمالة، حيث ما وردوا في كتاب الله.
2: واليتامى وفرادى والنصارى والأيامى والحوايا وبشرى وذكرى وسيمى وضيزى وشبهيا مما ألفه للتأنيث. ألف متاعه للتأنيث، ما لا هذا يورينا الشرط الأولين. وكذلك الهدى والعماء والضحى والزنا ومأواه ومأواكم ومثواه ومثواكم وما كان مثله من المقصور. وكذلك الأدنى وأزكى وأولى والأعلى وشبهه من الصفات والأفعال، نحو قول المولى سبحانه وتعالى في يورينا من الصفات والأفعال فعل أبى وسعى وزكى وفسوى وسوى ويخفى وتهوى ويرضى وشبهه مما ألفه متقلبة، كي نقولوا طب منقلبة ولا متقلبة؟ أي بدل هنا اختار عبارة متقلبة. الإمام
1: ما قالش منقلبة، نعم
2: متقلبة من ياء. وكذلك أما لو أني بمعنى كيف، نحو قول المولى سبحانه وتعالى: أنا شئت وأنا لك هذا وشبهه. وكذلك متى وبلى وعسى حيث وقع. وكذلك ما أشبهه مما هو مرسوم في المصاحف بالياء ما خلا خمس كلم، وهن حتى ولد وإلى وعلى وما زكى، فإنهن مفتوحات بالإجماع. فماش كل مالهم أذوم بالإجماع. وكذلك جميع ذوات الواو من الأسماء والأفعال، فالأسماء نحو الصفاء وسناء برقه وعصاه وشفاء جرف أبا أحد ما كان محمد أبا أحد
1: سورة الحساب
2: وشبهه.
1: نعم.
2: والأفعال نحو قول المولى سبحانه وتعالى في ذكر في القرآن العظيم من هذه الأفعال: خلا ودعا وبدا ودنا وعفا وعلا وشبه ما لم يقع شيء من ذلك بين ذوات الياء في سورة أواخر آيها على ياء أو تلحقه زيادة، نحو قوله يدعى وتبلى ومن اعتدى ومن استعلى وأنجاكم وكذلك نجانا ونجاكم وزكاها وشبهه، فإن الإمالة فيه سائغة لانتقاله بالزيادة إلى ذوات الياء، وتعرف ما كان من الأسماء أو تعرف ما كان من الأسماء من ذوات الواو بالتثنية. تحب نعرفوه يائي من ذوات الأسماء واوي ولا يائي؟ كيف نثني
1: في المثنى؟
2: في المثنى. إذا قلت صفوان وعصوان وسنوان وشغوان وشبهه، وتعرف الأفعال بردها إلى نفسها. إذا قلت خلوت ودنوت وعلوت وشبهه، فتظهر لك الواو في ذلك كله فتمتنع إمالته لذلك. وكذا تعتبر ما كان من ذوات الياء من الأسماء والأفعال بالتثنية وبردك الفعل إليك، فتقول هدياني وعمياني وهوياني وسعيت وهديت وشبهه، فتظهر لك الياء في ذلك كله فتميله. وقرأ أبو عمرو ما كان من جميع ما تقدم فيه راء بعدها ياء بالإمالة. ما لسيدي أبو عمرو البصري يميل كان ذوات الراء من غير حتى شيء، وذوات الياء وش يقول لنا في تقول في ثلاث حاجات، فعل وفعل فعل وفعل وفعل
1: هذو من الأوزان الثلاثة فقط.
2: أي إذا كان ما فيها شراء، أما إذا فيها راء يميل كل شيء. كذلك قال ما تقدم فيه راء بعدها ياء بالإمالة، رأس آية في سورة أواخر آية على ياء أو هاء ألف أو كان على وزن فعل وفعل وفعل ثلاثة فعل وفعل وفعل بفتح الفاء وضمها وكسرها، ولم يكن فيه راء بين اللفظين وما عدا ذلك بالفتح. وقرأ ورش جميع ذلك بين اللفظين إلا ما كان من ذلك في سورة أواخر آيها على هاء ألف. في أواخر آيها على هاء ألف فإنه أخلص الفتح فيه على خلاف بين أهل الأداء في ذلك. قلت وبإخلاص الفتح فيه قرأ على أبي الحسن ابن غلبون، وبين اللفظين قرأ على ابن خاقان وأبي الفتح، وسواء كان يائيا نحو جلاها ويغشاها أو واويا نحو طحاها وتلاها والله الموفق. احنا عندنا يجينا معناتها في
1: الأصول أن يائية ولا واوية
2: لا هو يعني وجهان الفتح والتقليل. وقت يقول إمالة لورج
1: أي.
2: إمالة صغرى حتى ما عندوش الإمالة الكبرى إلا في كلمة واحدة في القرآن في طه
1: مستهل طه.
2: هذا ما لم يكن في ذلك، وهذا الذي لا يوجد نص بخلافه عنه، وأمال أبو بكر رماء في الأنفال وأعماء في الإسراء في الموضعين، وتابعه أبو عمرو ويعقوب على إمالة أعماء في الأول لا غير، وفتح ما عدا ذلك. وأمال حفص ديما لهنا راهو تعرف راوية معناتها سيدي عاصم شعبة
1: وحفص نعم
2: وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذن وقرنفلا. فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل، وذاك ابن عياش أبو بكر
1: الرضا
2: بل اسمه أبو بكر
1: أبو بكر
2: بل وقت جبد على أعمى وح جبد على أبو بكر راهو أبو بكر شعبة معناتها لهنا
1: باش يميزوا
2: باش يميزوا أبو بكر راهو شعبة لهنا ما قالش شعبة. وهكا ذكر الراوي الثاني بعد حفص أنت في قول وأما حفص فمجراها في هود لا غير. قال أبو عمرو وقرأت وقت يقول قال أبو عمرو مش البصري
1: داني
2: يرحم والديك خطر قال وقرأت من طريق أهل العراق أي للدوري عن أبي عمرو: يا ويلتا ويا حسرتا وأنها، إذا كانت استفهاما بين اللفظين يا أسفا بالفتح. وقرأت ذلك بالفتح من طريق أهل الرقة أي للسوفي، أي أنت من بالعراقي. وأمال ذلك حمزة والكسائي وخلف على أصلهم، وقرأ الباقون بإخلاص الفتحة في جميع ما تقدم.
1: صلى الله على سيدنا محمد. سيدي محمد، هذا فيما يتعلق بالإمالة. طيب، يكون الموقف منها هنا مستساغا طيبا حسنا مباركا بإذن الله. أيتها ناخذ إن شاء الله بن شاطبية ما تيسر بإذن الله. كيفاش نبدأ سيدي؟ ساعة المصنف هذايا من ألفه هذا الكتيب الذي جمع 5 تفاسير؟
2: لا هو
1: جمع،
2: هو جمع فقط،
1: جمع فقط. طيب،
2: هو معناته جمع الشروح، كان كل شرح على حدة، ولاو تسهيلا للطلاب باش ما يقعدش يهز 4 مجلدات. احنا 5 عندنا وحده، اما المطبوع هو كنز المعاني في شرح حرز الأماني المعروف بشعلة، إمام عبد الله محمد ابن أحمد الموصلي الحنبلي الشهير بشعلة. هذا باش نفهموا معناتها التاريخ الساعة. توفي سنة 656 هجري، معناتها قريب ياس المؤلف 590 هجري. توفى الشاطبي. هذايا توفى 656 هجري شعلة، وكان ياسر قراه سيدي ويعتمدوا ياسر الشيخ الدلاعي. أو تعرف وقت يرجع جامع الزيتونة، كانوا اللي يقريوا في جامع الزيتونة في الرجعة دي كانت 87 حتى العام 90، اللي مقررين قريوا القراءات 2: الشيخ عثمان العياري والشيخ محمد علي الدلاعي. فكان اختياره يحب ياسر هذا كنز المعاني الشهير شعلة. ثم المؤلف الثاني إبراز المعاني من حرز الأماني، وهو تأليف الإمام عبد الرحمن ابن إسماعيل المقدسي الشهير بأبي شامة معروف. وهذا أبي شامة يقول لي سيدي يرحمه الشيخ عبد الكريم بن سعيد، قل لي كنا نقرأ به في جامع الزيتون، لأنه الأولانين بتاع جامع الزيتون اللي هو سيدي عبد الكريم بن سعيد مولود 1903، هو سيدي عمرو العداسي. سيدي عمرو العداسي موجود 1902 والشيخ الكلبوسي 1901. هذوما تسميوا قراءوا مع بعضهم، دركوا الشرح ما كانش ابن القاصح وقت، كان شرح أبي شامة. كذلك خطر أبي شامة توفى وقتها 665، هذوما بحث بعضهم هو شعلة، لكن شعلة قبله به. وعنا فتح الوصيد،
1: طيب هذا الثالث،
2: هذا الثالث
1: فتح الوصيد سيدي إمام شعلة، وبعد عنا الثاني هو سيدي
2: إبراز حرز اسمه إبراز المعاني حرز من أبي شامة،
1: قلنا أبو شامة رحمة الله تعالى عليه. والثالث،
2: الثالث أقدم منهم الكل، اللي هو سماه فتح الوصيد في شرح القصيد تأليف عالم الدين أبي الحسن علي بن محمد السخاوي.
1: الإمام السخاوي هذه أول شرحات.
2: يسمى تلميذ الشيخ.
1: هكا ولا يا سيدي؟
2: توفي سنة 643. أما هذوما من أقدم الشروح اللي سميتهم لك.
1: أي.
2: كذلك يعتبر معناتها من إمام الأئمة، ولو توفى 911 هجري هذا المتوى الرابع، اللي اسم الكتاب اسمه شرح السيوطي. عندها
1: الإمام جلال الدين السيوطي. هو شرح كذلك الشاطبي. ايوه،
2: اما هو غلطه حاطين تولاد السيوطي، هو الاسيوطي.
1: الاسيوطي عاد سيدي،
2: هو الاسيوطي، واسمه بالكامل اسمه عبد الرحمن ابن الكمال الخضيري الاسيوطي. برشا يقولوا شرح السيوطي، هو لا، الاسيوطي.
1: مش هذا سيدي اللي عمل إتحاف فضلاء البشر بالقراءات 14؟ شفت كيفاش؟ هذاك هو الأسيوطي. نعم. ومر الخامس اللي هو عندنا منه اللي هو متداول اللي هو عندنا احنا معتمد في جامع الزيتون.
2: احنا هذه ما ان شاء الله
1: هي به به من هنا عملنا طوط سيدي محمد على الكتيب المعتمد ان شاء الله الشاطبي هالشروحات
2: لها باذن الله. كملوا شويه بركه اما مانيش ندخلوا في درسه حتى نكملوا ان شاء الله.
1: ناخذ وجه الاداه تطبيقا اليوم شنو البدل اللي خذيناه سيدي؟
2: احنا مو انت تو باش هالحصة هذه النافعة جديدة اللي سميناها
1: اللي هي سيدي وجه الأداء عند أئمة القراء.
2: هذي باش نغيروا شنو بركة باش نتولي في كل حصة وجه الأداء. وقت نقول وجه الأداء كنسميه الوجه الأول اختيار لأن كل أو الأوجه تنشوفوا الأوجه هي ما يجوز القراءة بها وهو مأخوذ معناتها من الإمام واختيار هذا الراوي. تو كيف نقوله مثلا في سورة البقرة من وعلم حتى الصادقين نلقاو سيد علي النوري الصفاقسي أعطاه كل واحد قدش عنده من وجه.
1: أيوة.
2: نلقاو سيدي قالون عنده 18 وجه. سيدي ورش عنده 27 وجه. اي كيفاش نعملوا احنا لهنا؟ احنا باش نقراو الوجه الأداء اللي هو مقدم على الوجوه الكل وهو اختيار من العلماء وليس هو اختيار من الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم ولا من المقرأ ولا من الراوي. لا
1: اختياره ترجيح من العلماء.
2: ترجيح من علماء.
1: شفت منك قدمنا احنا الكلمة بشي فهمها ربي بالك لك. انت توا عرفت المصطلح راهو وجه الأداء. راهو كما قلت نلقاه ممكن 8 أوجه نلقاه 18 وجه كما قلت اللي جمعهم سيدي علي النوري في الغيث. لكن الوجه الأداء هذاك ما شاع وانتشر واشتهر واختاره العلماء مشرقا ومغربا. هذاك شعناه وجه الأداء بارك الله فيه
2: وبقى هذاك إلى عصرنا ذا يتسمى وجه الأداء.
1: لا يعني دقيقتين سيدي محمد
2: نأتي وجه الأداء سيدي قالون سهل ياسر ومعروف ياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين. ونحن على ما قال ربنا ورزقنا مولانا من الشاهدين وبهم مؤمنون موقنون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من سيدي هوك عودا على بدء احنا خذيناها أوجه سيدي قالوا في ذات الحصص، لكن تو باش نعملوا جمعة بإذن الله، ربي باركنا في الأجل باش ناخذ سيدي كل مرة ما فيش بإذن الله،
2: ومن بعد إن شاء الله هذا الأوجه
1: ربي باركنا إن شاء الله وياكم السادة المستمعين في الأجل توا كل بدر بوصوله بوصوله زاد أصولا وفرشا بإذن الله. أو كبدينا بسيدي قالون خذ فيه متسع إيش كتب ربي السلسلة إن شاء الله ربي بارك لي وياك في الأجل عامين ثلاث ربي إن شاء الله يتممها بالخير. خذ سيدي وقتك سيدي قالون ناخذوه بتمامه، وكذلك كل بدر من القراء العشر هكيك سيدي.
2: وإحنا نواصلوا التحبير حتى
1: يرحم ودي التحبير يستسمحون السادة المستمعين باش يكملوا إلى حدودي
2: برش فرش الحروف
1: صحيح أيوة. يعني فرش الحروف باش ندخلوه في الشاطبي الله يسترك سيدي محمد
2: بارك الله.
1: يلا حتى ألقاكم السادة المستمعين في حلقة مقبلة من وجه الأداء عند أئمة القراء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وجه الأداء عند أئمة الإقراء يفوح طيب سندسها منثورا على كريم أسماعكم بمعية ماهر فتح لي والشيخ محمد مشفر.
0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا

0: شد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

الحق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى الشفاعة على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني، السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم، تحية من القلب إلى القلب، ملها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم السبت من الآن حتى إلى الساعة 6 مساء، ويحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اليوم ويوم هو 8 ربيع الثاني 1448 الموافق 19 سبتمبر 2026. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة زهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لكريم عتيق التي يؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق للتواصل معنا 71-130-00-71-130-00-00. نطرح سؤال في بداية البرنامج، واللي يجيب على السؤال عنده جائزة تتمثل في كتاب السيرة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. خليني أقول دائما تحية جميلة من القلب إلى القلب لكل الناس اللي دعموا فينا بهذه الجوائز، لكل الناس اللي وقفين معانا يجيبوننا في الجوائز، يجيبوننا في السيرة النبوية، ونحن أصلا وصلها لما ليها، والحمد لله كثير من البيوت وصلتهم هذه الجوائز، فرحوا بها وقرأوها. إن شاء الله يا ربي كل من يتصل بنا يفوز بهذه الجائزة، لأن هي الجائزة هي القيمة انتحها كبيرة برشا، قيمة انتحها له معنويا، كيف لا تكون القيمة انتحها معنوية وتكون كبيرة، وهي تتحدث عن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، تتحدث عن أفضل المخلوق. كذلك عنا ركن أول في هذا البرنامج نتناول في بيت من بيت السيرة، بيت البردة للإمام البوصيري، ونوضح ونبين معاني كلمات هذه البردة. كذلك إن شاء الله في هذه البرنامج الجديدة، هذه أول حصة في البرنامج الجديدة من برنامج مشاوير، إن شاء الله بإذن الله السميع العليم سنتناول كتاب هو يشتمل على أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكتب زادة بتكون فيه حتى هو مسابقة جميلة ومسابقة قيمة، جوائز قيمة، لكن مش كل سبت نعطيه الجوائز، بس نلمهم كلهم مع بعضهم الجوائز، نجمعهم كلهم مع بعضهم إن شاء الله، واللي يفوز

0: لا، لكن ما تلقاش حافظ حتى 10 أحاديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن والحديث هما شيئان متلازمان. خليني نذكر المحاور في بداية هذا البرنامج قبل ما نمر للشيخ الباقي المغراوي. المحور الأول، الخطة المحمدية في دفع العدو، الخطة المحمدية في دفع العدو. كذلك متى يسخر الله سبحانه وتعالى أسباب السماوات والأرض لعبده الصالح، كذلك متى يسخر الله سبحانه وتعالى أسباب السماوات والأرض لعبده الصالح، كذلك قيمة الاستواء في استفاقة الأمة، قيمة الاستواء في استفاقة الأمة. هذه المحاور نتحدث فيها الثلاثة. كذلك السؤال يقول، لماذا أظهر الله سبحانه وتعالى الملائكة للمشركين في غزوة بدر وشاهدوا ذلك عيانا؟ لماذا أظهر الله سبحانه وتعالى الملائكة للمشركين في غزوة بدر وشاهدوا ذلك عيانا؟ خلينا نتوكل على ربي. نرحب الأستاذ الشيخ عبد الباقي المغراوي. الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم داخل أرض الوطن العزيز وخارجه، ونرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا بقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة. سيدي بشير هاك اليوم يبشرك معناها بجوائز أخرى، هذا من كرم طيبه إذن، وجوائز قيمة جدا يا أخويا، حتى أنا توا شوقتني لها الجوائز هذه.
0: في بالك اللي أنت وردت روحك وردتني أنا معاك.
1: أنا مش مشكل في أنت في جرتك، أنت ما عندي حتى مشكل، ديما ناجي بحول
0: كنا
1: الله.
0: كنا نعطيه في ثلاثة جوائز في الحصة.
1: إيه نعم.
0: تولى الجوائز مضروبين في اثنين.
1: ما هيش إشكال، أنت يقصد دار كبيرة.
0: عندك
1: تحب مع الشيخ ليدو.
0: نحن قصدناك وقصد دار كبيرة، فما حتى مشكلة.
1: أقلب الكفة.
0: على الكل كثير من المستمعين ربي يبارك لهم تجاوب على هذه على هذا المبادرة
1: لكن الحقيقة سيدي بشير، احنا في هذه كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مش تكون جوائز قيمة بأتم معنى الكلمة، يعني مش مجرد يعني كتاب، ولا احنا نعرف الكتاب كما كنت تذكر انه قيمته المعنوية وقيمته انه يربطك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الرابط رابط قوي جدا لا يقدر بثمن الحقيقة. وإحنا شفنا كيفاش امرأة جاتها كثير من الجوائز مثل العمرات ومثل كذا، نهارة اللي تحصلت على كتاب في السيرة من إذاعة الزيتونة أقسمت بالله أنها لم تفرح في حياتها مثل هذه الفرحة، رغم أنه كتاب بسيط. قلت لها علاش؟ قالت لي أنه هذا يخليني ثم قناة تفتحت ما بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أعظم من هذا أنه مش ندخل في مجال السنة وفي مجال الحديث، وهذا مش يكون معناها، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين ما أن تمسكتم بهما، يعني بعدي لن تظلوا بعدي أبدا، اللي هو كتاب الله وسنة. ويستحيل سيدي بشير نكمل الكلام،
0: نعم نعم،
1: يستحيل أن تفهم كتاب الله بدون أن تمر من باب السيرة ومن باب السنة، يستحيل، لأنه هي تخصص معناها، وهي فيها جانب السنة، فيها جانب تشريعي.
0: نعم.
1: أخي تقول عدد الركعات نتاع الصلوات الكل لا توجد في القرآن، ما توجدش، ما نقوها كان في السنة، أليس هذا تشريعا؟
0: نعم.
1: وكثير وقص على هذا كثير من المسائل الدنيوية والدينية والفقهية العويصة جدا لا تجد حلها إلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: مش معناها راك حفظت القرآن يعطيك الصحة وبارك الله فيك وثبتك الله وإن شاء الله، وندعو كل واحد حافظ أن يكون من السفرة الكرام البررة اللي ربي سبحانه وتعالى يكرمهم. أراه كذلك من يفهم السنة ينفع إلى جانب القرآن، ينفع كثير، لأنه يتكلم من معين خصب، اللي هو عنده القرآن في نفس الوقت عنده السنة وعنده السيرة، وبالتالي يعني تعززت قدراته. كأنك مش تواجه واحد يعني عنده كان نوع واحد تعسلحي، واللي عنده جميع أنواع الأسلحة الكل، فهذا بإذن الله يكون كلامه أكثر وقعا وأكثر تركيزا وأكثر تأصيلا.
0: نعم.
1: لأنه أحيانا واحد مسكين عنده نيته طيبة أم يقدم مفاهيم عرجاء، يجي للآية ويحصرها يفهمها في حدودها اللغوي في حدود كذا، لكن تلقى الآية سبب نزولها مقرأوش، سبب نزولها مش تلقاه، مش تلقاه في السنة، مش تلقاه في السيرة، فيتوسع العلم أكثر، واللي تعرف المطلق والمقيد في القرآن، تولي تعرف الخاص والعام في القرآن، والعام الذي يراد به الخصوص، والخصوص
0: نعم.
1: الذي يراد به العموم.
0: نعم.
1: هذه مسائل يعني ضرورية جدا أنك يزمك تفهمها.

0: باش كي تقرا ايه ما تقولش راي الايه هذه والله يا نساء النبي ان كنتن تردن الحياه الدنيا. وبعد يقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين. هي الحجاب لهنا تفرض على نساء النبي فقط ولا على البقيه، على بنات النبي وعلى يعني نساء المؤمنين. وكل امراه مسلمه وكل بنيه يعني ترتدي الحجاب فهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلكم كل البنات، وهذه بشرى عظيمه، انت راكي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ترضي يوم القيامه ان يتبرأ الاب من ابنه؟ هل ترضي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك لا ما تجلس بجنبي لانك غيرت في سنتي وانك مشيت بذا وانك عملت؟ فابشري يا كل فتاه معناها محافظه على الشرف نتاعها وعلى العفه نتاعها، راكي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف القيمه اللي عندك، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو النسب؟ هل هناك نسب في الدنيا اعلى من هذا النسب ان تنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم. هذه بنتي فلانه، ويجيك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرمك ويشربك ويكرمك في مشهد عظيم، مش قدام 100 مليون و200 مليون والاف الملا، قدام مليارات البشريه ويكرمك. وتقول يا ربي انا راني من
1: سبحان الله
0: ما عملت شيء، انا معناها احفظت روحي وصنت عفتي، ولكن الشيء هذاك كبير ياسر، لانه هذا كل منين يجي حين ما ضروري جدا والله. دعوه يا سيدي باشا، دعوه نعم. لكل الجمعيات القرانيه، علاش تقتصروا على جناح واحد من الدين؟ الا الدين عنده معناها ثلاثه اجنحه كبيره، ليش تشد جناح واحد تقول له يا طائر طير تو اجري انت اجري تو طير، يطير مسكين مكسور الجناح، خليه ثلاثة أجنحة نتاعو كل واك تروادي هذيك اللي توا منين جابوها؟ هالتروادي أنك تخزر من جهات الكل من الجوانب الكل، ما تبقاش كان عندك زاوية واحدة، محدود النظر، قصر النظر، قصر النظر يولد تبلد الذهن، ما عادش يخلي.
1: هذا اللي صاير في الأمة تو،
0: اللي صاير في في في المنظومة التعليمية، لأن تورث قصر الذهن، تخرجوا من المجال نتاعو ما عادش نجم يتكلم. علاش كان الحسن البصري، علاش كان الصحابة الكل التابعين السلف الصالح كانوا عندهم ثقافة موسوعية كبيرة ياسر، وقت تتحدث تشك تقول هذا عالم في الحديث ولا عالم في القرآن ولا عالم كذا، تلقاه متبحر. تجي مثلا للسيوطي ولا تجي العسقلاني ولا تجي ولا ابن حجر ولا تجي الشاطبي ولا تجي القرطبي ولا تجي حتى محمد طاهر بن عاشور، كي يبدا يفسر في القران تقول خال اختصاصه تفسير القران ولا علوم اللغه، تلقاه بحر كامل يقول لك راي هذه ها مثلا من جمله الاشياء البيت هذا خذيت بعض التفاسير اللي فسرها محمد طاهر بن عاشور، تفسير رائع جدا لكنه تفسير لغوي. كيفاش يربط اللغه بالمعنى واللي يقوي المعنى، المعنى يولي نعم. قوي واللي المعنى عنده تاثير. علاش كي كان الفاضل بن عاشور رحمه الله وطيب ثراه وقت اليقف فوق المنبر معاش العباد لا يقولهم لا أسكتوا لا أسمعوا لا حد شيء، الناس كل تسكت سواء كان جمعة أو غير جمعة، كان يأثر بدرجة كبيرة. علاش كان يأثر؟ علاش الجوامع نتاعنا فارغة تو؟ على خاطر ما عادش ثم تأثير، على خاطر خطابه خارج الشبكة، يغني وحده وطير ما يغني وجناح يرد عليه، لأنه مسكين مازال ما تكونش بالقدا، وقت يتكون مع جانب التزكية والربانية يولي كلام عنده وزن. علاش شبابنا يمشي الى شيوخ المشرق الكل؟ علاش يرمر واحد هذيك ويجيبوا دينا مشوهة؟
1: لذلك شيخ نحن اردنا في هذا البرنامج ان ندرج حديث النبي صلى الله عليه وسلم نضيفها لهذا البرنامج، والناس اللي يحفظ القران كذلك خليهم يحفظوا الحديث النبوي، الناس اللي يقراوا السيره خليهم يحفظوا الحديث النبوي. نحن له اللي علينا باش نعملوه، نحن لقينا نحن سبحان الله كل واحد لو هذه الرساله ولا هي رساله الاسلام هي مسؤوليه كل المسلمين.
0: نعم
1: نحن في هذا البرنامج ما نقدر النجم كان ان نبثوا هذه الدعوه ونشجعوا عليها زاد باش نقولوا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشجعوا على الحفظ نتاعها
0: ونجيبوا من كتاب موثوق به وحوله أكيد. اجماع امه
1: أكيد.
0: عبر قرون من الزمان
1: ومذهب يعني نتاعنا
0: مذهب نتاعنا وعليه بتاعنا. اجماع
1: نعم.
0: اجماع امه كامله اجمعت عليه، والاعظم من هذا انه اجمع عليه الرعيل الاول من السلف الصالح
1: ما تحبوا
0: انتم
1: نعم.
0: الرعيل الاول اجمع على ذلك ولقبوه كذلك باسم شرف عظيم يلحقه برسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: سبحان الله،
0: ما غير ما نقعد نستورد في الكتب، لا ها هو في بالك اللي سيدي بشير راهو تاريخيا
1: نعم
0: أن ابن أبي زيد القيرواني كان له الفضل لله أولا، ثم له في نشر الفقه في المغرب العربي كله، في أفريقيا الكل كانت المالك. انطلقت من هذا، كلها انطلقت منين؟ من عاصمة الله. العلم اللي هي القيروان.
1: نعم.
0: والله للأسف الشديد يعني الخطبة الأولى في سبتمبر الإمام مسكين يقدم مادة قيمة جدا إمام الخطيب، ولكن للأسف الشديد وقع تصوير الخطبة فكان المسجد فارغا، يعني شيء يدمي القلب، مش يعني يدمي القلب، كيفاش في عاصمة العلم هذيك تاريخيا هي العاصمة نتاع العلم هذيك، وانطلقت منها العلوم إلى المغرب. هي جامعة القرويين، هذه جامعة القرويين شكون أسسها؟ راهي أسسها امرأة تونسية، وراهي بعد جامع الزيتونة بقرابة 70 سنة، جامع الأزهر اللي تو يشع بدرجة كبيرة على العالم الإسلامي كل وغير عالم الإسلام، راهي مؤسسها امرأة يعني من القيروان. راهي كان قداش ما بين تأسيس جامع الزيتونة كمنارة علم وجامع الأزهر كمنارة علم قرابة 100 سنة كان. نعم. يعني سابقين، عندنا السبق، ومع ذلك شوف الحمد درجة لله. الإشعاع نتاعنا احنا.
1: نعم.
0: درجة الإشعاع نتاع غيرنا.
1: شكرا شيخ، باش ما نخرجوش وما نطولوش على المستمعين الكرام، خلينا من نغوص ونتحدث عن هذه المسابقة اللي هي ستكون في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الركن الثاني من هذا البرنامج. خلينا نتناول الركن الأول اللي هو بيان معاني أبيات البردة، الكلمات في أبيات البردة. نعم. المديح الشريف للإمام البوصيرة رحمه الله، تفضل. نعم. شيخ.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا، وارض اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم رضنا وارض عنا. اليوم البيت يعني جميل برشا، يقول فيه الإمام المسير رحمه الله: بعارض جادة يعني أوخلت البطاحة بها سيبا من اليم أو سيلا من العرم، بعارض جادة أوخلت البطاحة بها سيبا من اليم أو سيلا من العرم، من العرم. ويقرأ كذلك قراءة أخرى: سيب مرفوع وسيبا. نعم. منصوب. شرح المفردات: عارض، السحاب الضخم يسمى يعني بعارض لما سمي لاعتراضه في الأفق، قال تعالى: هذا عارض ممطرنا، جاد يجود جودا، والجود هو عكس البخل، ومنه يعني صيغة المبالغة جواد كريم كثير العطاء، وهي صفة حميدة كانت في الجاهلية عنوان الشهامة والمروءة، وجاء الإسلام فأشاد بها ودعمها، وهنا وردت المطر الغزير لأنه يحيي الأرض ويفيد الأنعام والعباد. خلت. نعم. بمعنى ظن، وهو من أفعال الظن والقلوب، ويتطلب مفعولين ولا يكتفي بمفعول واحد، فنقول خال العرب السماء قبة زرقاء، فالسماء مفعول به أول وقبة زرقاء مفعول به ثاني. نعم. البطاح، وتجمع على كلمة، وهي مفرد كلمة بطحاء، وتجمع كذلك أبطح على غير قياس، والقياس الأباطح، وهو الوادي المتسع الذي فيه دقائق الحصى. سيب، العطاء، من فعل ساب الماء يسيب أو جرى وسالى، ويطلق كذلك على مجرى الماء. اليم هو البحر وجمعه يموم. العرم، السيل الذي لا يطاق، وقيل المطر الشديد، وأصله من العرامة وهي الشراسة والصعوبة، قال تعالى: وأرسلنا عليهم سيل العرم، سورة سبأ الآية 16.
1: نعم.
0: من باب إضافة الموصوف إلى صفته، وقيل من باب حذف الموصوف، أي سيل المطر العرم. معاني هذا البيت: يأتي هذا البيت معطوفا على البيت الذي سبقه، ومعنى ذلك أن دعوة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أحيت السنة الجدباء بعارض بسحاب كثير، كثير المطر، حتى أصبح يخيل للناظر أن الأودية صارت كأنها بحار، إن سابت مياه حتى غطت الأرض فأشبعت هاريا وأطفأت ظمأ كل الموجودات، وهي إشارة إلى بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي إلا بالخير العميم، فهو مفتاح للخير مغلاق لكل شر. وقد تحدث الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه نزلت الأمطار حتى عمت الأماكن كلها وكثر الخير وجاءوا، يعني إيش معناه؟ وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستشفعين عنده أن المطر قد كثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رفع يديه: اللهم حوالينا لا علينا، فانفرجت الأمور. والاستشفاع برسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة هامة سيدي بشير، الاستشفاع برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يتهم الإمام البصيري في مثل هذه المواقع، هذه اللي انتقد فيها الإمام البصيري يعني ظلما لأنهم سوء فهم لمعاني اللغة العربية. والاستشفاع برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني أنه يملك الخير وتصريف الأمر أبدا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني ذلك، أن نستشفع به معناه أنه يملك الخير، لا، يملك الخير هو ربي سبحانه وتعالى، لا. والذي يملك تصريف الأمور هو الله سبحانه وتعالى. إذن لماذا نستشفع برسول الله؟ نستشفع به صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصد لوجاهة مكانته عند الله تعالى. قال تعالى في حق سيدنا موسى اللي هو أقل درجة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. سيدنا موسى كان عند الله وجيها، فما بالك بسيد الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقصده للاستشفاع لمكانته ووجاهته عند الله، لا بنيتي أنه يملك الخير وتصريف. ليقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه مالك الخير ومصرفه فقد أشرك بالله، وإنما نقصده لوجاهته عند الله فقط، ولا نتجاوز هذا الحد. ويمكن أن ترد سيب مرفوع رغم أنها مفعول ثان لفعل خالة، سيب من العربي يعني جملة تعرب كلها مفعول به ثان في محل نصب، وكلمة سيب مبتدأ والرفع أولى لأن اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبتدئ بالرفع. وكلا الوجهين جائزين، وهذا القول للعلامة محمد طاهر بن عاشور. ويكن بالسيب والسيل، بالسيب والسيل عن العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الشريعة التي جاء بها أصبحت ريانة بالعلم، يعني غزيرة العلم، شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع المنعش للأبدان والأرواح. والشريعة في اللغة، معنى الشريعة في اللغة،
1: نعم،
0: هي تفيد مورد الماء الذي يقصده الجميع لحصول الري. الشريعة في الماء في اللغة تفيد مورد الماء، أخصر ماء محلاها
1: الإنسان،
0: يعني ركي مش تمشي تعلم الشريعة فإنك ستطفئ ظمأ الجهل هذا اللي عندك وشوقك إلى العلم والتبحر فيه. وأنه لا حياة للإنسان بدون علم، قيمة الإنسان فيما يتعلم. ولذلك يكن برسول الله صلى الله عليه وسلم، يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء العذب الزلال، لأنه يروي الروح والنفس، فقد أخرج الناس من الظلمات إلى النور وأبان لهم طريق الحق وسبيل الفوز في الدنيا والآخرة. وكني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بالماء، لأن الحياة لا تستقيم إلا بوجود الماء. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وكذلك لا تكون لحياة الإنسان معنى وقيمة إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالوحي رحمة للعالمين.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. خلينا أحبابنا الكرام قبل نمر للركن الأول اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شنتحدث فيها، خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. التواصل معنا 71-130-000. خلينا نعيد ذكر المحاور، الخطة المحمدية في دفع العدو. متى يسخر الله سبحانه وتعالى أسباب السماوات والأرض لعبده الصالح؟ كذلك قيمة الاستواء في استفاقة الأمة. هذه المحاور. السؤال يقول: لماذا أظهر الله سبحانه وتعالى الملائكة للمشركين في غزوة بدر وشاهدوا ذلك عيانا؟ هذا هو السؤال. شيخ، خلينا نمر للمسابقة نتاع الحديث. نحن إن شاء الله بإذن الله السميع العليم باش نأخذ كتاب المؤطأ لإمام الأئمة وعالم المدينة مالك ابن أنس رضي الله عنه، وهذا هو المذهب نتاعه، واللي تونس تدين بهذا المذهب ومتمسكة بهذا المذهب وتدافع عن هوية هذا المذهب، مذهب الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. نحن إن شاء الله باش نتناول هذا الكتاب بداية من الحصة الجاية من البرنامج الجاي إن شاء الله. نعطي 3 ولا 4 أسئلة ولا 5 أسئلة باش نقيد روحنا، مش أسئلة، أحاديث. نذكر 3 ولا 4 ولا 5 أحاديث من هذا الكتاب، وإن شاء الله قلنا ماذا بينا السامع اللي يسمع فينا يحاول يحفظ هذه الأحاديث. سهل الحفظ نتاعها، كأنك تحفظ في القرآن. نحاول نحن نقص أكثر ما يمكن باش ينجم الإنسان هكاك ينجم يحفظ هذه الأحاديث. نحاول نقتصر على 3 أحاديث في كل حصة. شيخ، إن أمكن نحاول نقتصر على 3 أحاديث في كل حصة، وإن شاء الله كل إنسان هذا 3 أحاديث يحفظ هذه الأحاديث. وإن شاء الله تون نشوف الموعد نتاع هذه المسابقة إن شاء الله، اللي يكون حافظ هذه الحديث ومستعد أن يجري اختبارات في هذه الحديث إن شاء الله نعلن على ذلك في حصص قادمة بإذن الله السميع العليم. لكن قبل هذه، قبل أن نذكر الحديث وقبل أن نتناول الكتاب، شيخ خلينا نتعرف أكثر من هو الإمام مالك بن أنس. خلينا أخو نبذى على سيرة هذا العالم الجليل. نعم.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة أنا مش نحاول نختصر في هذه، ونحاول أن كل مرة نعطي جانب من هذا العالم الجليل.
0: نعم.
1: اللي الحقيقة لا تختزله بعض الدقائق، معناها باش نعرفه ترجمته هذه، لكن مش نحاول نعرفه الأساسيات الأولى في دراسة كل شخصية. لابد أن نعرف الاسم نتاعها، مولدها، المكان، ونبذة بسيطة معناها على حياته فقط.
0: نعم.
1: إذن هو مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي اليمني. قال الإمام الحطاب شارح المختصر، نقول مختصر معناه مختصر خليل، فهو من العربي، حلفه في قريش بني تيم الله، فهو مولى حلفة لا مولى عتاقة، وهو الذي عليه الجمهور.
0: نعم.
1: 2، وأنه مولى لبني تيم، وهو وهم له سبب، وذلك لما كان سلفه بينهم من حلف على الأشهر والأصح، أو من صهر أو منهما جميعا. أما أمه فقال الزبير هي العالية بنت شريك بن عبد الرحمن ابن شريك الأزدي. كنقول شريك لهنا راهو ثم صحابي اسمه بهذا الاسم، يعني ينتهي نسب أمه إلى أحد الصحابة. وأما أبوه أنس فهو أحد رواة الحديث، وقد روى عنه ولده مالك اللي هو اللي احنا مش ندرسه، وكذلك روى عنه ابن شهاب شيخ مالك. وأما جده مالك فكنيته أبو أنس، فهو يعني من كبار التابعين، يروي عن عمر وطلحة وعائشة وأبي هريرة وحسان ابن أبي ثابت. يعني جده راهو رواء على الصحابة مباشرة باش نعرف قيمة هذا السند المالكي.
0: نعم.
1: وكان من أفاضل الناس وعلمائهم، وهو أحد الأربعة الذين حملوا، اسمع مليح، جده هذم الأربعة اللي حملوا سيدنا عثمان ليلا إلى قبره وغسلوا، هو واحد من الذين جدوا اللي غسل سيدنا عثمان ودفنوه. نعم. وكان ممن يكتب المصاحف حين جمع عثمان المصاحف، يعني جدوا يعني دار علم كاملة، أنه اتصل بالصحابة، عاش مع الصحابة، ودفن سيدنا عثمان وكتب المصاحف الأولى التي انتشرت في العالم. وأما جد أبيه وهو أبو عامر ابن عمر، فهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلا بدر فقط، بدر فقط ما حضرش فيه، يعني جده من أبي خلا يعني شهد المشاهد كلها. نعم. وكان لمالك ابن، هذه اللي يهمنا تو في هذا درجة كبيرة، كان لمالك ابن، شوف ايش معناها شي رب ولادهم، شوف شي على شنو يربيه، ابن تحفظ علمه، تحفظ العلم نتاعو، لكن وين تقف؟ وكانت تقف خلف الباب، فإذا غلط أو أخطأ القارئ نقرت الباب فيفتن مالك فيرد عليه، يعني هو إذا الناس تعرض عليه في العلم وهي تبدأ وراء الباب استعمل، ما مشيتش للبورتابل وما مشيتش لكذا وما مشيتش كذا، لكن واقفة وراء الباب وتسمع في القراء اللي يجوا يعرضوا على مالك، فإذا أخطأ هي تحفظ، يعني تحفظ، تحفظ شنو؟ تحفظ علم أبيه الكل. وله الأكثر منها، وله ولد يسمى يحيى، وروى عن أبيه الموطأ، وكان له ثلاثة أعمام، نافع أبو سهل وأويس والربيع، وذكر بعضهم أن له عما يسمى بالنظر وآخر يسمى بيسار، وكلهم من رواة الحديث.
0: نعم.
1: تو مولده وين ولد؟ قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف في مولده اختلافا كثيرا، فالأشهر فيما روى عن ذلك قول يحيى ابن بكير أن مولده سنة 93 للهجرة، وهذا أشهر واحد من الهجرة، في خلافة شكون؟ سليمان ابن عبد الملك ابن مروان، كان اختلف في حمل أمه به إلى غير ذلك توليهم. وقال القاضي عياض كذلك: إنه مدني الدار، نقول مدني نسبة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمولد والنشأة، فهذا فمن ذي المروة، فإن المكان هذا يولد فيه هذا ذا المروة من أعمال المدينة المنورة، تابع للمدينة، المكان ولد فيه تابع للمدينة.
0: نعم.
1: صفته، قال أبو عاصم: ما رأيت محدثا أحسن وجها من مالك. علاش؟ قلت: وقد وصفه غير واحد من أصحابه، ومنهم الشافعي ومطرف وإسماعيل، كلهم يقولوا راه كان محدثا بارعا وكان جميل. توليهمنا في هذا كل حاجة. نعم. أخرى، وكان نقي الثياب، شوش كان يلبس؟ كان مالك يلبس الثياب المدنية الجياد، الحاجة الباهية.
0: نعم.
1: لأنه علاج كان كي عندما يجلس الحديث يغتسل ويتوضأ ويتطيب ويلبس أحسن ما عنده، علاج إجلالا وتوقيرا وتعزيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلبس يعني الجياد والخراسانية والمصرية المرتفعة البيض، وكان يقول: أحب القارئ أن يكون أبيض ثياب، يعني والثوب الأبيض، شبيه الثوب الأبيض، يعني ما لا يعلق به يعني الدنس الواحد، لأنه يظهر بدرجة كبيرة. وكان نقي الثياب لا يرى عليها أثر الحبر، يلبس العمامة ويضع عليها الطيلسان، هذاك كل يحطها في الوسط ويبدأ يدور فيها العمامة تعرس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستعمل الطيب الجيد المسك وغيره، يتطيب قبل أن يحدث الناس ولو بحديث واحد. نعم. ويقول: ما أحب لأحد أنعم الله عليه إلا ويرى أثر نعمتي عليه، وخاصة أهل العلم. شوف العكس تماما، أن نشوف أهل العلم أقل الناس، معناها يلبسوا أقل ثياب وأقل ويركبون المراكب التعب على الأخر، هو العكس تماما. نعم. شوف وقت اللي كانت الأمة تكرم وتجل علماءها كانت أمة رائدة، عندما أصبحت لا تجل علماءها انحدر مستوى الأمة كامل. وقال ويقول واصفه: دخلت على مالك فإذا هو أشبه شيء بالملوك، يعني كأنك داخل على ملك. أما داره التي كان ينزل بها في المدينة، دار شكون اللي كان يسكن؟ نعم. فيها كان يسكن في دار عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، وكان يسكنها بالكراء، يعني ما عندش كون كرهها، هو كرهها ما عند سيدنا، من أبنائي وأحفادي عبد الله ابن مسعود بالكراء إلى أن مات، يعني سيد الإمام مالك ما كسبش ديار، ما اعتناش بالجانب المادي. جانب. نعم. المادي أثر نعمة الله عليه، يلبس بالقداء ويركب مركبا هنيئة، ثم ماذا؟ لم يفكر أنه سيستوطن في هذه الحياة ذلك ما إلى أن مات وهو لم يكسب شيء. ويقول نسب المرء داره، وكان مكتوبا على بابه ما شاء الله. تقول يا باب بيت للكرام ما عندوش، ورضي رضي راض عن الله كل الرضا. فقيل له في ذلك فقال قال الله عز وجل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. ما شاء الله الآية، والجنة هي الدار. فسر شو ش عمل، فسر الجنة توجيه الوحي. ولولا إذ دخلت جنتك، يقول أنت مش تدخل الجنة، مت أنت فتو دخلت الجنة. والجي يعطيك سؤال آخر مرة أخرى جين سؤال، كيفاش بالله يقول وأدخلها الجنة؟ شو معناه وأدخلها الجنة؟ ما قلت والجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، كيفاش دخل؟ لأن المسألة عند ربي سبحانه وتعالى الجنة حصلت والناس دخلوها وانتهى، سبق في علمه كل من سيدخل الجنة. نعم. فهي سابقة في علم ربي سبحانه وتعالى. شوف لنا في الآية هذه كلمة الجنة بماذا فسرها؟ فسرها بالدار.
0: بالدار
1: مرة لوش عليه توه. وكانت داره مرتبة مجهزة بالوسائد والنمارق المطروحة يمنة ويسرة في سائر البيت لمن يأتيه من قريش والأنصار ووجوه الناس. يعني عنده نسب. نعم. برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في حصة أخرى نحاول نتحدث على علمه، ونحاول نتحدث على منهجه، ونحاول نتحدث خاصة على طريقته في تصنيف هذا الكتاب اللي هو الموطأ. والحقيقة راهو مش هو اللي كتبه. وبعد نتحدث على شهادة العلماء لمالك بالفضل والعلم.
0: نعم.
1: يعني حياة هذا الرجل راهي أساسية. تقول لي أنت ما دخله في هذا راك، ومجالس العلم نتاعه كيف كان يجلس، كيفاش كان يحدث المنهج نتاعه. نعم. كيفاش كان يحدث. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسائل هذه هامة جدا لفهم الكتاب. وإذا فهمت كتاب الموطأ راك مش تفهم الفقه المالكي الكل اللي هو أقرب سند برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول هذا ليس تعصبا لمالك. نعم. وإنما إبرازا لحقيقة واقعة.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. إن شاء الله من الجمعة الجاية نبدأ في درس حديث هذا الكتاب. أحبابنا الكرام للتواصل معنا 71 130 000. خلينا نمشي فاصل ثم نواصل معكم.

0: أحباب الكرام، تحية من القلب إلى القلب. تواصل معنا 71 130 000. السؤال يقول: لماذا أظهر الله سبحانه وتعالى الملائكة للمشركين في غزوة بدر وشاهدوا ذلك عيانا؟ شيخ، الخطة المحمدية في دفع العدو.
1: نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن غائبا على الواقع نتاعه وحقيقة الظروف اللي يتحرك فيها، بل كان خبيرا بالظروف الطبيعية واللوجستيك نتاع الجيش اللي قاعد يقود فيه، واللي هو كان عدد صغير في مقابل يعني جيش يعني فيه عدة وعتاد كبير ياسر نتاع العدو نتاعه نتاع الخصم. ولذلك أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خطة تقوم على واش؟ خطة حربية تقوم على الدفاع قبل الهجوم.
0: نعم.
1: أنه خلى الهجوم لآخر لحظة. اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلوب الدفاع، اعتمد أسلوب القيادة التوجيهية من مكانها الصحيح في مكان الصحيح. شو معنى؟
0: نعم.
1: هو قائد الجيش، لكن ما حاولش باش يدخل مباشرة في الهجوم، بل خلى موقفه يكون دفاع. اعتماد كذلك فقه الاستشارة في مواطن كثيرة، فكانت القيادة مبنية على الكفاءة والثقة لا على السلطة والنفوذ. ولذلك حكم التاريخ البشري على مر العصور أن كل قيادة تقوم على السلطة يكون مصيرها الفشل الذريع وتبديد القوة. واعتمد كذلك طريقة الرمي، قال صلى الله عليه وسلم: إن دنا القوم منكم فانضحوهم بالنبل. بالنبل شو معناه؟ يعني وقت اللي هم يقربوا منكم حاولوا أعطوهم بالنبال نتاعكم. علاش؟ لكي لا تضيع الذخيرة، يمشي كل حاجة من الذخيرة في مكان مناسب.
0: نعم.
1: حتى شيء ما يمشي هدرا أو هباء منثور. اثنين، قالهم لا تسلوا السيوف حتى يغشوكم واستبقوا نبلكم. شو معناه؟ واستبقوا نبلكم، ردوا بالكم تسلوا السيوف نتاعكم حتى اللي هما يجوكم، معناها يولوا قدامكم بالضبط.
0: نعم.
1: ما عادش يزم وقتها تجب. اثنين، واستبقوا نبلكم، النبال ما تستعملوهاش، خصوصا الخطة العسكرية كيفاش ينظر إلى بعيد لآخر المعركة. أي شو معناه؟ المحافظة على الذخيرة وحسن التصرف فيها. هذه الطريقة تسمى في العلوم العسكرية بكبت النيران إلى اللحظة الحاسمة، هذه يستعملوا فيها لليوم.
0: نعم.
1: كبت النيران معناها تقلل أقصى ما يمكن من إهدار الذخيرة. الذخيرة خليها تمشي في بلاصتها بالضبط. وقتاش؟ وقت اللي يقربوا منك يولي كل نبلة تخرج تمشي مباشرة تصيب الهدف، كل سيف يعني سلة من غمده تصيب به مباشرة. كذلك تنضحوهم بالنبال معناها حطها خطة محكمة بدرجة كبيرة. من علم هذا؟ من علم النبي؟
0: نعم.
1: كل هذا لو لم يكن يعني بتأييد الله. ولهنا تطرح مسألة كبيرة برشا، يقولك والله أنا نجحت على خاطر المجهود اللي عملته، وأنا حصلت الفلوس هذه على خاطر ضحيت برشا، وأنا عملت وأنا نحي. أنا تو تشوف تو شنو اللي يبقى.
0: نعم.
1: إيش معناه؟ أراه هذا نجاحك جاء بفضل الله سبحانه وتعالى، وتوفيقك جاء بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وانتصارك جاء بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وقبولك في العمل جاء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فرد الفضل لصاحب الفضل يزيدك الله في عطائه. مسألة هامة. رد بالك تقول رو والله ما عندي، على خطر أنا كان تشوف واحد تاجر يقولك على خطر لساني يغسل الحرير، أنا نعرف كيفاش ناخذ الحريف.
0: نعم.
1: فمشكون خير منك وأكثر منك ويعني وعنده طيارة في الكلام ولكنه لم ينجح في التجارة، لكن رد الفضل لله، قل هذا بفضل الله.
0: نعم.
1: الذي زود لساني أن ينطق بكلمات فيها هش وبش وتخلي الناس يشروا من عندي. المرأة كيف ما تقولش والله أنا على خاطر جمالي، هذا جمالك أنت جبتيه من دار بوك، ثم هو ربي سبحانه هو اللي أعطاه.
0: نعم عليك.
1: ما هو ربي هو اللي نعم عليك بهذاك، فربي سبحانه جاب لك شكون يحب هذاك الجمال، لذلك فزتي بزوج غني وما ادري شنو وكذا واحد. فرد الامر كله لله. تغنم تحب تغنم، رجع الامر لله، لانه ربي ماشي يوقفك ويوقف الناس كل. من اين لك هذا؟ كيفاش انت تنسب لروحك نعمة أنا اللي أعطيتها لك، أنا اللي أعطيتك العقل، أنا اللي أعطيتك الجمال، أنا اللي أعطيتك المال، أنا اللي أعطيتك القوة، أنا أعطيتك الشجاعة، أنا أعطيتك الصبر باش تصبر وتنجح في الامتحان وفي البلاء وفي المرض وفي كذا، نعم. عفى الله الجميع. فرد الأمر لله، وهذا سر من أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرد الأمر لله. ولذلك شوف أول كلمة، أول كلمة في الفاتحة نعودوها 17 مرة في النهار، الحمد لله رب العالمين. ما معنى الحمد؟ يعني يا ربي كل ما أصابني من خير فهو لك، فلك الحمد أولا وآخرا، وأنت على كل شيء قدير. كأنك تقول له يا ربي وقوفي بين يديك هذا تستحق عليه الحمد، لأني أنا اليوم واقف بين يديك في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، فغيري تو في نفس اللحظة ذيك اللي انت تصلي فيها يقترف المحارمة ويظلم الناس ويأتي المنكرات
0: ويأتي المعاصي، وغيرك يتمنى بشياق قدام ربي لكن ما ينجمش مريض عنده عذر.
1: نعم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كان يدعون إلى السجود وهم سالمون. علاش هو ما نجمش يسجد؟ لأنه ربي سبحانه سكر له الباب قدامه، ما نجمش. فأنت عندما جابك لتسجد لله، أغلى حاجة أنك تحمد عليها ربي، تقول الحمد لله الذي شرفني بالسجود له في اليوم 5 صلوات.
0: نعم.
1: فاش يعمل ربي سبحانه عندما ترد الفضل لله؟ يزيدك الله خشوعا. ورد بالك، إذا تحب تقيد النعمة اللي انت فيها أكثر من الحمد لله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحديث أنه من قال اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك،
0: نعم،
1: حارت الملائكة في كتابة فضلها وأجرها واحتسابها. فيقول الله سبحانه وتعالى، يمشي الرب يقول يا ربي، تسمع صرير الأقلام يكتب باقي مزال الأجر نتاعه، يقول يا ربي ما علمنا، يعني قد ما كتبنا ديما مزال قدام لازم نكتبوا له الأجر هذا. يقول الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل العظيم، اكتبوها كما قالها عبدي فأنا أجزي بها. أنا اللي نعرف قيمتها.
0: نعم.
1: أنت مهما كتبتم فلن توفوا صاحب هذا القول يعني أجره وثواب. وهي كلمة بسيطة بالكل، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يعني شوف الحديث اللي تحدث عليه، يقولك الملائكة تعجز في كتابة الأجر والثواب لهذه الكلمة لمن قالها. ولذلك قالوا يسمع لصرير الأقلام عند قولها، يسمع في السماء عند أهل السماء كل. فتطلب الملائكة من الله العزيز الحكيم أنه يوريهم قديش الأجر باش يكتبوا 700 ضعف، 700 ألف، 2000، 3000، 70 ألف، ما يعرفوش. يقول لهم ربي اكتبوها كما هي فأنا أجزي بها. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم نجي رد الفضل كله لله. ولذلك عندما يقف، ردوا بالنا نقف قدام ربي، احنا وجايبين قائمات طلبية، يا ربي نجحني، يا ربي اعطيني فلوس، يا ربي اشفيني، يا ربي
0: كل واحد ومشاغله، كل واحد ومشاكله، كل واحد ومصايبه.
1: ربي
0: نعم.
1: احمده هو اعلم بذلك. تو تشوف ربي، كان عندك نعمة ربي يزيدها لك، كان عندك بلاء يدفع عليك، كان عندك يعني مكر من الناس وظلم كذا يرفع ربي سبحانه وتعالى إذا حمدت الله. فلذلك أول كلمة بعد ما تقول الله أكبر تقول الحمد لله رب العالمين، باش يقول لك رسالة،
0: تبدأ بالحمد،
1: ما رسالة من ربي سبحانه خاطب به القلب نتاعك، ادفع هذا القلب أن يشكر الله، لا تشكره بلسانك وإنما أشكره بقلبك. ومن لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مش يقول تحب تعيش في سعادة، انظر إلى من هو دونك في المال فتحس أنك أنت حتى لا تزدري النعمة، وانظر إلى من هو فوقك في الدين فتحس أنك يجب أن تلتحق به فوقت تعيش السعادة.
0: نعم.
1: اخذر ديما الأقل منك، أقل منك في الجانب المادي، فأنت راه أحرى بك أن لا تزدري النعمة لأنك تولي تحمد ربي كثيرا.
0: نعم.
1: وانظر إلى ما هو أحسن منك في الدين لكي ترقى وتنتهج منهجه.
0: هكذا شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه قال إذا تحب تقيس نفسك قيس بنفسك بديما باللي أقل منك.
1: نعم.
0: أنت
1: هذا في المال،
0: أنت في المال نعم. أنت فقير قيس اللي هو أفقر منك، أنت مريض اللي هو أمرض منك.
1: نعم.
0: مش هكاك تنجم روحك.
1: نعم.
0: مش انت مش كنت فقير تقيس روحك تحب توصل لواحد غنيت ولا كيف، رجل اعمال ولا كيف تقيس روحك به، هو
1: ما تقع في عدم الرضا. وأنك مرضيتش بقسمة رب.
0: نعم.
1: اللهم اقسم لنا يعني رضينا بما قسمت لنا من العيش والرزق في هذه الدنيا. دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رد الأمر كله لله. أخسر قديش ألهمه، ألهمه خطط عسكرية إلى يوم الناس هذا.
0: نعم. مثلا
1: خطة كبت النيران إلى اللحظة الحاسمة، هذه خطط تكتيكية عسكرية ما زالت تستعمل إلى حد إلى يوم الناس هذا. بعد إيش عمل؟ وقت له أحمد رب جاهل مدد من عند ربي سبحانه، سخر الله الظروف الطبيعية. شو معناه؟ سخرها باش تخدم. علاش باش تخدم؟ لأنه استحق، استحق بماذا؟ بظنه بالله ورجائه في الله واعترافه بفضل الله أن يسخر له الله الظروف الطبيعية. علاش؟ لأنه حمد الله وأثنى عليه بمجامع الحمد كلها. ولذلك نذكر سيدنا حذيفة بن اليمان نهار من نهارات طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله علمني صيغة في حمد الله. قال له علاش؟ لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف اللي هو واحد أنه فاضت عليه خيرات ربي. قال له راه الصياغة الموجودة هذه كل نحسها غير كافية، غير كافية لما أفاضه الله علي من خير عظيم. وأكبر خير يعني أعطاه هو أنه كان محل كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق. فقال له يا رسول الله علمني. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندوش الجواب، قاعد ينتظر، قاعد يستنى أنه اللي عنده الكل قالهم له. وسيدنا حذيفة يطلب المزيد، يقول له لا أعطيني صيغة أخرى خاصة بي.
0: نعم.
1: ففي يوم من الأيام دخل سيدنا حذيفة بن اليمان المسجد في وقت الضحى، ثم انطلق وانبرى في صلاة يصلي.
0: نعم.
1: في ركعة من الركعات وهو راكع يسمع من ورائه صوت يقول اللهم لك الحمد، لك الحمد كله ولك الملك كله، فأهل أنت أن تحمد، فلك الحمد أولا وآخرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي، ما من وعصمني فيما بقي من عمري، وارزقني عملا صالحا ترضى به. وسيدنا حذيفة ساجد، ساجد ايش يعمل؟ ايش يقول الحديث بالضبط؟ يقول اللهم لك الحمد كله ولك الملك.

0: كلام جيد وحفظه حذيفة بن اليمان وهو راكع وساجد. إيش معناها حفظه؟
1: نعم.
0: لأنه كانت عقولهم صافية، كانت عقولهم نقية، كانت عقولهم عندما تسمع تحفظ من أول سماع. تو عقول الناشئ أنتعنا كلها مشوشة، ما عادش يحفظ، تعود له 10 مرات وما يحفظ سورة يقراها الإمام في يقراها في 20 و50 مرة، وصورة قصيرة ما ينجمش يحفظها لأن العقول مشوش. مش يجري طول الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فاستنار وابتسم، وإذا ابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبشر بالخير العظيم.
1: سبحان الله.
0: قال يا رسول الله إني كنت راكعا فإذا بي أسمع من ورائي صوتا يقول اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره، فأهل أنت أن تحمد فلك الحمد إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي واعصمني فيما بقي من عمري وارزقني عملا صالحا ترضى به. ابتسم رسول الله واستنار وجهه حتى أصبح كالبدر ليلة تمة، وقال له ذاك ملك جاءك يعلمك الحمد. يعني عندما صحت نيته ودعاءه مع ربي سبحانه وتعالى شنو وقع؟ بعث الله له، لبى رغبته واستجاب دعوته واستجاب له ربي وعلمه هذا. فماذا فعل حذيفة؟ علم هذا للأمة. فكل واحد يذكر هذا، يذكر هذا هذا الدعاء إلا ويكتب في ماذا؟ في صحيفة سيدنا حذيفة بن اليمان، أنه يكون في يوم القيامة يجلس وراء سيدنا حذيفة ابن اليمان، ورب إن شاء الله يحشرنا في زمرة. إيش عملنا ربي سبحانه عندما صح من رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتماده على الله ولجوءه إليه بصدق، والصحابة الكل اللي كانوا معاه لجأوا بصدق لله سبحانه، سخر الله الظروف الطبيعية فيما تمثلت. عندما يريد الله شيئا يسخر له كل أسباب.
1: نعم.
0: وأحيانا يوقف السنن الكونية، فالسكين لا تذبح
1: أكيد.
0: والنار لا تحرق والبحر لا يغرق. قلب سيدنا إبراهيم كان يتمزق ألما وحسرة وحرقة على ابنه الذي بلغ معه السعي وأصبح في أشد الحاجة إليه ببلد ليس ببلده، فبلاصة هو مش من البلاد.
1: نعم.
0: أخي هو في الحرم المكي، هو من مكة ليس مكة، هو من فلسطين، وفي أرض لا يعرف أغوارها ومنتهاها. فالإنسان يفرح بالرفيق ويهفو إلى تلك المواضع، إلى في تلك المواضع إلى الأنيس. ولكن إبراهيم يجد نفسه تحت ألم لا يعرف مداه إلا الخالق الكريم.
1: نعم.
0: عليم بذات الصدور، بذات الصدور، وبين سطوة إبليس الذي بدأ له في صورة الناصح الأمين. اثنين تحالفوا عليه.
1: نعم.
0: أنه هو إبليس ظهر له في صورة الناصح الأمين، جاء بأسلوب تستهويه كل النفوس. فمنهج إبليس حتى يعني في الغواية هو طريقة، طريقة إلى تحريك كوامن النفس.
1: نعم.
0: وبين أمر رب العالمين الذي يقتضي التلبية والتنفيذ. يجي روحه بين اثنين، أنه يلبي أمر ربي سبحانه وتعالى وإلا يستجيب لإبليس الذي ظهر له في صورة الناصح الأمين. كلمة واحدة سيد بشير.
1: نعم.
0: فيطلع الخالق الكريم على إرادة إبراهيم ويوقف أمر السكين، ثم يبشره أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. التواصل معنا 71 130 000. السؤال يقول: لماذا أظهر الله سبحانه وتعالى الملائكة للمشركين في غزوة بدر وشاهدوا ذلك عيانا؟ هناك تليفون نواصل الشيخ حتى يحضر التليفون. نعم.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذن جاءت الآية: يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، إعلان نجاحه في هذا الامتحان العسير. وكل نجاح له جائزة آجلة وعاجلة، وفي منطق الجزاء الإلهي الآجل خير من العاجل.
0: نعم.
1: وللآخرة خير لك من الأول.
0: نعم.
1: والنار التي رمي فيها صفتها الإحراق، ولكن الله جعلها بردا وسلاما ليقول لعباده في كل زمان ومكان أن قدرة الله لا تقف أمامها شيء، وأنه كلما اشتد البلاء كان الجزاء أو أوفى وأوفر. وأهم شيء لا تترك الأسباب ولا تؤلهها.
0: نعم.
1: رد بالك، الأسباب لا تتركها ولا تؤلهها كما فعل الغرب. الغرب أخذ بكل الأسباب ولكنه وقع في تأليه الأسباب، أنه يعبد الأسباب، ولكن نحن نأخذ بالأسباب ونعبد الله ونرد الأمر لله. إنما يريد الله من عبده أن يجتهد في طلبها، فإذا حصلها وضعها بين يدي الله ونظر بالكلية إلى مالكها الحقيقي اللي هو ربي ومصرفها. وكذلك البحر الذي خاض سيدنا موسى بلا سفينة ولا مجاديف، تحول بقدرة القادر إلى يابسة يسير فيها العاجز والقدير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهمل الأخذ بالأسباب، رغم أنه مستجاب الدعوة وعزيز على الله. وهنا يجب أن نرد على بعض الذين يعني تقاصر فهمه عن مكانة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
0: شكرا شيخ. نمر للمكالمات الهاتفية. السلام عليكم.
2: وعليك السلام ورحمة الله.
0: مرحبا. اسم الكريم.
2: أهلا سيدي بشير، حالك؟
0: يبارك فيك سيدي. اسم الكريم.
2: اسمه عمر سليم.
0: منين سي عمر؟
2: من بوزيد سيدة.
0: سيدي بوزيدة؟
2: أيوة.
0: نعم.
2: سيدة.
0: تفضل سيدي، أعطي الإجابة أخوي.
2: باهي الجواب ليثبت به أقدام المسلمين، لأنهم مستضعفين ورأهم المسلمين في المعركة تطير أعناق المشركين من غير أن يمسوها.
0: قدام شاركت معنا مرة سي عمر أنت؟
2: نعم.
0: قدام مرة شاركت معنا؟
2: شاركت 5 مرات، مرتين نجاوب صحيح وما طلعت في القرآن. في القرآن.
0: في القرآن. الله يبارك.
3: 5 مرات.
0: خمس نعم. مرات.
1: لازمك تنجح.
0: واضح سي عمر.
1: شو واحد يلتزم.
0: 5 مرات سي عمر.
2: 5 مرات يا سيدي.
0: مو خايف نعطيك الجائزة طار مع تسمع البرنامج.
2: لا البرنامج هذاك حشيش.
0: مبروك عليك يا سي عمر. راهي 5 مرات مبروك عليك الجائزة.
2: يبارك فيك يا سيدي.
0: شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
4: ألو.
0: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا. اسم الكريم سيدتي.
4: زينب.
0: منين يا زينب؟
4: من صفاقس.
0: زينب من صفاقس. مرحبا يا زينب.
4: عيشك.
0: تفضل أعطي الإجابة يا زينب.
4: أنزل الله الملائكة يوم بدر باش يثبت المسلمين ويبث الطمأنينة في قلوبهم ويمدهم معنويا وعسكريا. حتى أن الملائكة قاتلوا في صورة بشر.
0: شكرا يا المسلمين. زينب. شكرا يا زينب، بارك الله فيك. أقعد معنا زينب لأخر برنامج جاي. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا سيدي الكريم.
5: مصطفى تليلي من سيدي بوزير.
0: مصطفى سيدي بوزير.
5: أي نعم.
0: مرحبا سي مصطفى.
5: مرحبا بك.
0: أعطي الإجابة حبيبي.
5: والله سي البشير دايما ما عنديش حال إجابة، أول مرة نشارك.
0: نعم أول مرة. مرحبا بك.
5: وعندي أي ناس نسمع في البرنامج ونحب عليها في كتاب السيرة.
0: ما هو شاب وش نعطوك كتاب السيرة، على الأقل اجتهد معنا طريف نجم نعطوك كتاب السيرة.
5: كان تعمل معمولك ربي.
0: إي نعم.
5: تبعت لي كتاب السيرة.
0: يا سي مصطفى. يا سي مصطفى. أعمل معي محاولة 2 3 حاول كما ما تجاوبش وقت هذا نعطيك أنا الكتاب. نجمش نعطيك كتاب من الضربة الأولى.
1: يا أخي ربي ظهر الملائكة للمشركين. علاش ظهر؟ ما هوش نفسروك أكثر. ظهر الملائكة يشوفوا فيها المشركين، خلي المسلمين هكا ثبت، أما ظهرها للمشركين علاش؟ اليوم الملائكة يحبوا المشركين حاشا لله. باش تبدو المرور.
5: ما عنديش إجابة.
0: الله يبارك. فرصة أخرى إن شاء الله. فرصة أخرى. شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالاسم الكريم.
3: الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة سيدنا محمد. ألف ألف ألف ألف سلام على
0: لله.
3: سيدنا محمد.
0: نعم.
3: الله ربي يشفع فينا ويجمعنا تحت لواء سيدنا محمد ويحشرنا في زمرة سيدنا محمد.
0: أمين يا رب.
1: أمين.
3: تحية ليك في البشير وتحية لضيفك.
0: شكرا. بارك الله فيك.
3: ميزان حسنات القصص اللي يجيب لنا فيهم.
0: بارك الله فيك. الاسم الكريم، اعطيني اسمك اختي غالي.
3: زينب. زينب من المنستي.
0: زينب من المنستي. سيرت معنا قبل زينب.
3: اول مرة في البشير، ديما نطلب وما نتحصلش.
0: هاك تحصلت المرة، هاك تحصلت المرة.
3: بارك الله فيكم. عايش.
0: شكرا يا زينب. اعطيني الاجابة يا زينب. باي.
3: الإجابة قلة العدد متاع المسلمين. الملائكة أنزلها ربي سبحانه وتعالى باش يخوف الكفار ويظهر لهم أن ربي معهم وقوة الإيمان.
0: واضح. بارك الله فيك يا زينب.
3: باش يخوف الكفار.
0: واضح يا زينب. بارك الله فيك. أقعد معنا تسمع الإجابة مع عند الشيخ بعدين. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بالاسم الكريم سيدي.
6: محمد سعد من ولاية قفص.
0: سي محمد سعد من قفص. مرحبا سي محمد.
6: عندي ملاحظة وتنجاوب على السؤال سي بشير.
0: تفضل أعطيني الملاحظة.
6: ملاحظة أنا أوت اللي فات، مش هذا متاع العام هذا، العام اللي قبلها.
0: نعم.
6: أني وقتها على اساس اني مش تبعث لي كتاب قران مع 60.
0: نعم.
6: بالون لكن ما بعث لي خلاص. هذه الملاحظه الحديثة.
0: وانا قلت باش نبعث لك.
6: اي ما انا وقت ربح ما ربحش حتى واحد في المسابقه، ولكن انا الوحيد اللي عطى حتى الشيخ بحثاك.
0: ايه.
6: قال لك معناتها الوحيد هذاك.
0: ايه.
6: على
0: الوقت. يا سعد انا كلمت قلت كان باش نبعث لك، كلمتك بالتليفون انا.
6: لا ما كلمتنيش بالتليفون. لا
0: ما أنا أكيد طلبتك بالتليفون، لقيت تليفونكم مسكر ولا مبدل تليفون، خاطر الأسماء اللي يجوني كل أنا نطلبهم. يا سي محمد
6: باهي يا سيدي.
0: تفضل سيدي أعطيني الإجابة سي محمد.
6: أيه. هنا ظهرت الملائكة للعدو، هنا ظهر الله في بث الرعب في قلوب الكفار ومعته باش ينسحبوا من
0: شكرا. شكرا سي محمد. أخذ معنا تسمع البرنامج، تسمع الإجابة آخر البرنامج. السلام عليكم.
7: عليكم السلام. السلام عليكم.
0: مرحبا بالاسم الكريم.
7: أوكي. ناجي عمارة من المنستير.
0: ناجي عمارة.
7: أي
0: ناجي عمارة من المنستير. مرحبا سي ناجي.
7: أنا ديما شارك والبحث حتى مرة.
0: قد أنا مرة شاركت
7: والله أكثر من أكثر. ديما
0: أنا نعرف ديما قدش المرة معنا.
7: ما عاديش
0: الحق. ما عاديش الحق. بيعطي الإجابة يا عمارة.
7: أنزل ذا الملائكة باش يخوف الكفار.
0: باش يخوف الكفار. الله يبارك. شكرا. نقعد معنا تو تسمع الإجابة. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يرحم والدين والديكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.
0: شكرا. بارك الله فيك. اسم الكريم حبيبي.
8: محمد العربي سوسة.
0: سي محمد العربي من سوسة.
8: ما انت مديت بوفيش
0: سوسة. مرحبا سي محمد. ذا يعطي الإجابة سي محمد.
8: الإجابة سبحان الله سبحانه وتعالى حب يقذف الخوف في قلوب الكفار ويثبت أقدام المسلمين ويثبت على أن الرسالة صحيحة وأن الدين الحق. والسلام عليكم.
0: شكرا. بارك الله فيك. نمر المكالمة الموالية. شكرا. السلام عليكم.
9: الو.
0: السلام عليكم.
9: عليكم السلام
0: ورحمة الله. مرحبا بالاسم الكريم.
9: بيك خويا
0: عبد الله. عايشك. الاسم الكريم.
9: نعم.
0: اسمك.
9: الو.
0: اسمك شنو اسمك؟
9: اسمي عبد الستار.
0: من يا سي عبد الستار؟
9: من تونس.
0: عبد الستار من تونس. اي. تفضل خويا اعطي الاجابة.
9: سي بشير.
0: نعم سيدي.
9: انا خوفي كثير.
0: نعم.
9: خير ما نشوف.
0: نعم.
9: أنا كنت كثير ما نشوف.
0: نعم مي. أنت أول مرة تشارك معنا؟
9: أنا شارك.
0: نعم.
9: برشا مرات شارك.
0: كيف شارك برشا مرات وقلت لنا على كتاب الناطق؟
9: لا ما شفتوش.
0: واضح سيدي. واضح طويوست طويوستك بإذن الله. شكرا. نمر للمكالمة الموالية هات المكالمات نواصل شيخ حتى نعم. المكالمات نعم
1: لهنا باش نفسر إن شاء الله بحول الله تعالى نرد على بعض الذين تقاصر فهمه عن مكانة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شو الحجة نتاعه؟ يقولوا أليس الحبيب بشرا مخلوقا من طين كبقية بني آدم وهو نفسه نهى عن إطرائه لا تقوم لي كما تقوم العاجم. معناها منها الصحابة أنهم إذا كانوا جالسين ما يقوموش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمدحونه ولا يطرونه. ومثال ذلك ها مش نعطوا مثال، أليس الحديد والزنك والألماس والذهب كلها معادن، فلما يفضل البشر على مر العصور كل الذهب ويصنع منه يصنعون منه حليا، وإذا ذكرت الجنة وجمالها ذكر معها الذهب فهو ثمين مرغوب فيه في الدنيا وفي الآخر دون غيره من المعادن، وهي تكاد لا تحصى ولا تعد، لأن الله أودع فيه سرا عجيبا يبقى الذهب ذهبا ولو دفن آلاف السنين في التراب، ويبقى الحبيب صلى الله عليه وسلم بأسراره التي أودعها الله فيه خيرا خير من الذهب، وأصفى وأحلى وأجمل وأرق وأطيب وأنصع وأروق وأروع عند الغضب وعند الشدة وعند الرخاء، ولا يزيد جهل الجاهلين يزيده جهل الجاهلين إلا حلما. ولذلك حباه الله بآية كاملة في سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك حبيب الكرام. خلينا فاصل ثم نواصل.
10: إشهار.
11: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معالين تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
10: إشهار.

خالد خالد خالد يا خالد يا خالد عمرك ما سمعتني يا خالد عمرك ما سمعتني وتروى تسمع فيا تسمع فيا

0: أحبابي الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير محلها الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. للتواصل معنا 71 136 000. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا بسم الكريم سيدتي.
1: صباح من بن عروس.
0: صباح بن عروس، شاركت معنا قبل الصباحة؟
1: لا، أول مرة.
0: أول مرة، مرحبا.
1: نعم،
0: تفضل.
1: ربي يبارك فيك. الحكمة من أنه ربي سبحانه وتعالى أرى المشركين الملائكة هو ليلقي في قلوبهم الرعب، لقوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب.
0: شكرا يا صباح، أقعد معنا لأخ البرنامج تسمع الإجابة نتاعك. لله نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ليس هناك مكالمة على ما أظن. السلام عليكم. نواصل شيخ حط. السلام، نواصل شيخ حط أحضر المكالمة. نعم.
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني ربي سبحانه وصفه بأحسن وصف وحباه بأحسن، معناها بأعظم الأوصاف اللي فيها ترفع قيمة الإنسان إلى درجة لا يضاهيها فيها أحد، وإنك لعلى خلق عظيم.
0: نعم.
2: فقد أودع فيه من الأسرار العجيبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يقف عليها إلا المحبون. راهي مش الناس كل تدركوا هذا درجات حقا المحبين ليه بالحق، ولا يدرك معدن الأخيار إلا من استنار عقله وطفح قلبه بحب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
2: ولذلك يقف الناس يوم القيامة أمام الحبيب في مدارج على قدر حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس كل تقف، ولكن ما همش كيف كيف. الميزان والمعيار التفاضل ما بيناتهم هو حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا. كيفاش كانوا يحبوه؟ ثم ناس بمجرد أن تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيل دموعهم، بمجرد أن تلمح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتفض من مكانه ويقف متهيبا كأنه موجود أمام. خاصة ثم شكون من أبناء المدينة المنورة، يعني وقت اللي يبدأ متعدي وراء باب 17 هذاك اللي يجي وراء الروضة الشريفة وأقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطبه كأنه حي: سلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أنت تبدأ تمشي معاه كأنه يخاطبه وهو واقف أمامه، حسسك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف وهو يرد عليك السلام.
0: نعم، نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: ألو.
0: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم.
3: محبوبة من الهوارية.
0: محبوبة أول مرة. نعم. محبوبة
3: أي أول مرة.
0: تفضل محبوب. مرحبا،
3: يعيشك وبيك ولدي بشير. الله يبارك لك، والله يحفظك ان شاء الله ربي، والله ان شاء الله يعينكم ان شاء الله اولادي الكل ان شاء الله والمشايخ الكل في قناه الزيتونه، والله يعينكم ان شاء الله يا رب.
0: نعم لا
3: يعيشك. بلي نحب نجاوب على السؤال.
0: نعم.
3: ربي سبحانه عز وجل ارى المشركين الملائكه عيانا ليلقي في قلوبهم الرعب. خطر المسلمين ما همش كثرة، وحب رب سبحانه يخوف بهم المسلمين إن شاء الله يزيدهم ربي في النصرة ورب سبحانه يقويهم.
0: واضح يا محبوب، واضح. شكرا، أقعد معنا الآخر برنامج تسمع الإجابة يا محبوبة. نمر للمكالمة الموالية والأخيرة. السلام عليكم.
4: السلام عليكم. السلام.
0: مرحبا، اسم الكريم.
4: حياة من جربة.
0: مرحبا يا حياة.
4: عايش
2: جرب.
0: نعم، تفضل حياة. تفضل أي، تفضل حياة.
4: أنزل أرى الله المشركين الملائكة عيانا ليثبت الذين آمنوا ويلقي الرعب في قلوب المشركين.
0: الرعب، شرق الرعب في قلوب. نعم،
4: كما ورد في الآية.
0: نعم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم: إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا بالقول فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات.
0: شكرا، صدق الله العظيم. أقعد معي الأخر برنامج تسمع الإجابة يا حياتي. باهي يا شيخ، قبل ما نواصل معك
2: نعم.
0: خلينا نفرق الجوائز
2: ان شاء الله.
0: هم ثلاثة جوائز
2: من الكرم داك.
0: هم ثلاثة جوائز احنا اعطينا الجائزة سي عمر
2: هذيك خاطية هذه
0: خاطية هذه
2: هذيك الرابعة ما حد هذيك هذيك من لا تدخل في اللوح
0: باهي. واعطينا سي عبد الستار كفيف ربي ان شاء الله
2: هذيك تبعتك
0: كيف كيف تبعتني انا كبيرة
2: من كرمك
0: كبيرة الناس من كرمك ما يسأل شو جاي كتاب الإمام موطى الإمام مالك
2: باي.
0: مش مشكل باهي معناته وأنت باش تعطي ثلاثة جوائز
2: إن شاء الله
0: ثلاثة جوائز باهي عندنا واحد اثنين عندنا حك سبعة من الناس هم جابوا إجابة صحيحة عندنا حياة وعندنا محبوبة وعندنا صباح وعندنا كذلك عندنا محمد وعندنا ناجي وعندنا محمد سعد من قفصة كذلك عنا زينب هضموا كل جاوبوا بالإجابة إجابة
2: صحيح
0: صحيح به
2: ربي سبحانه وتعالى شعمل نفس نعم. الشيء لكن يفهم في جهتين في اتجاهين
0: نعم
2: هي الملائكة وراها ربي للمشركين ما هوش إكراما لهم
0: نعم.
2: بل لبث الرعب في قلوبي وآخر واحدة متصلة يعطيها الصحة قالت سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب
0: نعم.
2: لأنه وقت اللي شوفها في نفس الوقت الملائكة هي بيدها تثبيت للمؤمنين تثبيت للمؤمنين
0: نعم.
2: باش يثبتوا أكثر ويواجهوا الأعداد هذه الغفيرة من المشركين فربي
0: نعم.
2: سبحانه ورى الملائكة شوف نفس الشيء يكون لهؤلاء تثبيتا ولهؤلاء بث للرعب سبحان الله القادر الحكيم أنه نفس الشيء هو بيده يعطي نتيجتين مختلفتين وربي إن شاء الله يثبتنا في الدنيا وفي الآخرة وعند السؤال إن شاء الله
0: نعم بيت خلينا نأخذ ثلاثة جوائز ثلاثة أسماء سي زهير أعطيني الأرقام رقم اثنين رقم اثنين اللي هو محمد سعد من قفصة مبروك عليك يا محمد سعد من قفصة فايز نعم كريمة محمد سعد من قفصة وعندك عمر من سيدي بوزيد كريمة وكذلك عنا عبد الستار من تونس أضم ثلاثة جوائز عبد الستار حط له كتاب ناطق عبد الستار عنده كتاب ناطق زهير الرقم الثاني رقم خمسة رقم خمسة اللي هي صباح بن عروس صباح بن عروس فايزة صباح مبروك عليك يا صباح ورقم الموالي والأخير اللي هي زينب مبروك عليك يا زينب من المنستير زينب من المنستير نعاود عنا سي عمر من سيدي بوزيد عنا زينب من المنستير وعنا محمد سعد من قفصة وعنا صباح من بن عروس وعنا كذلك سي عبد الستار عنده كتاب ناطق قضاهم هم الجوائز اليوم فرقنا ما شاء الله ثلاثة وعنا صباح لكم ثلاثة جوائز وزوز خمسة جوائز أبعثها لي نواصل شيخ معك
2: نعم.
0: نعم
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله إذن الناس كل يقف يوم القيامة في مدار لكن قربهم وبعدهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر حبهم لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول المقريزي وأصبح ببدر يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل قريش فطلعت الشمس وهو يصفهم يصف المسلمين صفهم
0: نعم.
2: فاستقبل المغرب وجعل الشمس خلفه علاش فاستقبلوا الشمس يعني جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور الصحابة
0: نعم.
2: إلى الشمس وأصبح مفروض على أهل قريش أن يكونوا في مواجهة الشمس واللي يكون عاطي لقفان تاعه للشمس يتحرك بحرية حتى لا يقع التشويش عليه بأنوار الشمس ولكن اللي مواجه الشمس ربما يخطئ ويدخل بعض
0: نعم.
2: وجعل الشمس خلفه فاستقبلوا الشمس يعني قريش لأن الشمس إذا كانت في وجه المقاتل سببت له عشاء البصر يولي ما عادش يشوف مليح يعني إيش معنى فتقل مقاومته ومجابهته للعدو يعني الظروف أخسر كلها يعني نزلت الأمطار فثبتت الأرض من تحت أقدام المؤمنين نزلت الملائكة فبثت الرعب في قلوب المشركين وثبتت المؤمنين ثم طلعت الشمس فكانت وراء المؤمنين وكانت مجابهة في وجوه المشركين حتى تصيب أبصارهم بالعشاء. شوف الظروف نعم. الطبيعية الكل سخرها ربي باش تخدم المسلمين وتحقق النصر. تمثل الظروف الطبيعية كالشمس والريح والتضاريس الجغرافية وغيرها يعني لها تأثير عظيم على موازين القوى في المعارك والتي أمرنا الله بالأخذ بها أخذ بهذه الأسباب، لأن عدم تعاطي الأسباب يؤدي إلى الوقوع في الفهم السقيم والميل إلى التقاعس والخمول، وهي صفات مذمومة. ربي ما قالناش شدوا أنتم وابدأ ادعي من الصباح لليل، الحريق قائم والنار تلتهم، ويقرأ في سورة ياسين، فهذا يصفه العلماء بالخيانة، هذا خائن، هو يقرأ في القرآن خائن. نعم خائن، لأنه المفروض منه أنه يأتي بالماء ويحاول الإطفاء ثم يقرأ ياسين وحتى القرآن الكل مع بعضهم. أما أن يجلس في مكانه دون أن يأخذ دون أن يتعاطى بالأسباب فهذا قد خان الله ورسوله، لأنه أساء الفهم لدين الله، أنه فهم غلط. كذلك من يقدم أفهاما سقيمة وأفهام عرجاء وأفهام لا ليست لها تأصيل من دين، فهذا يخون الأمانة، ولذلك الإمام على خطر عظيم. نعم. لأنه قد يخون، يظن نفسه أنه يبلغ عن الله ولكنه يقع في خيانة الله، لأن كان المفروض لا يعذر صاحب الدعوة، لا يعذر بجهله، لأنك قبل ما تطلع وقبل ما تدعو الناس وقبل ما تتكلم في دين الله واجب فرض عين عليك أن تفهم ما تقول وأن تحلل ما تقول وتؤصل ما تقول وتعرف أنك تتكلم في حاجة صحيحة متيقن منها 100% معتمدا على الأفهام الراسخين في العلم اللي أمرنا بهم ربي في سورة آل عمران باش نعتمد عليهم. علاش؟ لأنهم هم يبينون المسائل ونحن نحاول أن نعتمد بعد أن نأخذ منهم، نعتمد على الله ونلجأ إليه أن يوفقنا وأن يجري على ألسنتنا الصواب وقول الحق. رأوا مهما تعلمنا لابد لنا أن نرجع إلى الله وندعوه أن يرشد لساننا وأن يجري على قلوبنا وعلى ألسنتنا وعلى أفئدتنا الصواب وفصل الخطاب.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. توقف عند هذا الحد في برنامج مشاوير. أحبابنا الكرام، التحية موصولة الظهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة الكريمة عتيق التي أمنت لكم هذا الخراج على صفحة فيسبوك عبد الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. نلتقي غدا بإذن الله سميع العليم والأحد مع برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا البرنامج الذي يزور بكم كامل تراب الجمهورية ليزور الفروع القرآنية لتحفيظ وتدريس القرآن الكريم. إلى ذلك الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله
1: أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقمقي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
1: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع عالم تونسي من أهل الجنوب درسنا عليه في الثمانينات من القرن الماضي، رجل امتلأ علما وله تواضع مع طلبته وأسلوب في تقديم المادة راق وعظيم جدا. هذا الرجل العالم الزيتوني الجليل ترجم لنفسه في كتاب عنوانه الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور مفتي تونس الأشهر فيما نشر له من الفتاوى خلال القرن الرابع عشر الهجري. قلت أنه ترجم لنفسه، وأود أن كل عالم في بلد الزيتونة يترجم لنفسه حتى يكفي الباحثين عناء البحث عن شيوخه وتلاميذه ورتبه العلمية وغير ذلك مما يستحقه العالم كي يعرف ويعرف به. قال حفظه الله تعالى: الحمد لله العلي الأكبر الوهاب المتفضل علينا بنعم لا يحصيها حساب، وأشهد أن لا إله إلا الله الكريم التواب، وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأقدس كتاب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والأصحاب صلاة وسلاما مباركين متجددين إلى يوم المرجع والمآب. ذكر المولد والنشأة فقال: الاسم محمد بن يونس بن السويسي بن الحاج أحمد بن مبارك، المولود في 30 من شهر نوفمبر سنة 28 و900 ألف، الموافق لسنة 47 و300 ألف هجرية، في قرية عباس إحدى قرى مدينة توزر جنوبها، وهي قرية محاطة بالواحة، قاطنوها كلهم يشتغلون بالفلاحة أجراء ما عدا أسرتي، ودار جيراننا المؤدب الشهير الطالب عثمان بن الطاهر دار القرآن الكريم الذي جمع 4 إخوة جميعهم حفظة لكتاب الله عز وجل. قال: نشأت في أسرة متواضعة فقيرة جدا تتألف من أبوين الأميين وأخت صغرى شقيقة وأختين من أمي في كفالة أبي. عيشنا يعتمد أولا على مرتب صغير جدا يتقاضاه والدي من المستعمر الفرنسي بعد أن أنهك قوته واستغل شبابه في حروبه. لا يكفي هذا المرتب لإعالة شخص واحد، ويعتمد ثانيا في جله على خدمة أمي للصوف ونسجه برانيس وجببا بمعية أختي ابنتيها الكبيرتين. يعني الأسرة فقيرة. تحدث عن التعليم الابتدائي، قال: لم يكن في قريتنا إلا كتاب جارنا في مسجد القرية المؤدب الطالب عثمان بن الطاهر بجوار مقام الولي الصالح أحمد التواتي العالم اللغوي شارح كتاب سيبويه وهو مخطوط عند أحد أقربائه. اطلعنا عليه ولعله تعرض للضياع أو التآكل ولا يعرف الآن مكانه. أما المكتب العربي الفرنسي فكان بمدينة توزر التي تبعد عن قريتنا حوالي 3 أميال، ولم يرغب والدي بإدخالي إلى هذه المدرسة للبعد أولا، ثانيا لمعاداة التعليم الفرنسية لديننا الإسلامي في اعتقادهم، ولذلك كان تعليمي الابتدائي في كتاب قريتنا الذي دخلت إليه في حدود السادسة من عمري، وكان أمل والدي أن أحفظ القرآن الكريم. قد حفظته وعمري لم يتجاوز 12، ولعل هذه السنوات الست التي قضيتها في إتقان حفظ كتاب الله تعتبر مدة طويلة في نظر البعض، ولكن الأمر ليس كذلك، لأن هذا الحفظ الذي كان يعتمد ويتركز على أسس تربوية ناجحة مجربة قل أن يتطرق النسيان لمن نجح فيها ولو عند كبر السن والهرم، كما هو ملاحظ في شخصي وأمثالي. فأنا الآن في سن 83 وقد اغتالني النسيان وهرم الذاكرة، ومع ذلك لا أزال حافظا لكتاب الله عز وجل والحمد لله. من هذه الأسس التي يرتكز عليها الحفظ الجيد أن ما يملى على التلميذ في لوحته كل يوم بعد مروره بمرحلة التهجي وتعلمه الكتابة يتم حفظه على المؤدب في فترات 3 مختلفة الأزمنة: فترة صباحية بعد كتابته، وفترة مسائية، والفترة الأخيرة صباح اليوم الموالي، وبعد ذلك يمحى ليستقبل التلميذ كتابة آيات أخرى جليلة لحفظها حسب ما ذكر. وهذا كفيل بأن يجعل الحفظ راسخا في الذاكرة عميق الجذور، وهذا من أعظم أنواع الحفظ لكتاب الله تعالى، وهي طريقة اللوحة. هذا المقدار الذي يملى على التلاميذ يختلف باختلاف درجاته وسنه، فيكون ابتداء بالسورة القصيرة ويتدرج إلى أن يصل نصف ثمن الحزب في الختمة الأولى للقرآن، ثم يرتقي إلى ثمن الحزب في الختمة الثانية للقرآن، ثم إلى ربع الحزب في الختمة الثالثة مع المراجعة المستمرة والتكرار لما يحفظ على المؤدب أو بواسطة المصحف المطهر. وبذلك يزداد الحفظ للقرآن الكريم رسوخا لا يقوى عليه النسيان في الذهن، وكان المؤدب يعتمد علي أحيانا عند تغيبه للقيام بوظيفة الإملاءات على تلاميذه الذين يعدون بالعشرات، وكل تلميذ يختلف عن غيره في الآية التي يطلبها، وكنت موفقا في جميع ذلك بعد اختباري، أو لما كنت في ختمة القرآن الثالثة والأخيرة. وبعد أن انتهيت من ختم القرآن الكريم انتدبت من بعض الأسر البعيدة بنازلهم عن الكتاتيب لتعليم أبنائهم في مقام الشيخين الجليلين الشقراطسي وابن الشباط، ثم في كتاب الجامع الكبير ببلد الحضر، المرحلة الأولى من التعليم الثانوي الزيتوني. يقول سيدي محمد السويسي: لاحظت وأنا أقوم بتعليم القرآن الكريم أن أمثالي من حفاظه بعضهم يدخل مباشرة إلى الفرع الزيتوني لتلقي العلوم الدينية، ولا سيما أن مهنة المؤدب حينية وليست قارة، وأن صاحبها عليه أن يتنقل بين البوادي ليجد من يطلبه، وهو الملاحظ عند أخوين من جيراننا. ولذلك عزمت وقررت الدخول إلى الفرع الزيتوني وأقنعت أبوي بذلك، فما كان من أمي إلا أن باعت ما تملكه من ذهب واشترت ما يلزمني من الأدوات والكتب، وانخرطت في سلك الفرع سنة 1946 درست فيه 4 سنوات على مرحلة الشهادة الثانوية الأولى التي كانت تسمى الأهلية، إلا أني رسبت في امتحانها للإخلال بالمواظبة على الدروس لأسباب مادية قاهرة، منها قلة ذات يد أسرتي والعجز عن تحصيل القوت، فأبي مرتبه صغير كما تقدم، وقد أصابه كسر في أحد ساقيه أقعده عن السير، وأمي التي كانت تساعده في خدمة الصوف ذهب بصرها، وابنتاها الكبيرتان تزوجتا، وشقيقتي صغيرة لا تحسن أي عمل آنذاك ولا تقدر عليه. إذن والحالة هذه أصبح مفروضا علي الشغل ولأسعى للرزق لإعالة أسرتي. فعملت مرة في جمع التمور ومرة في حظائر البناء، وازداد الأمر سوءا بوفاة والدي، وكان ذلك هو المانع الأكبر الذي تركت بسببه مقاعد الدراسة وانصرفت كليا إلى طلب الرزق. انظروا حال الطالب في ذلك الزمان. يقول: عملت في التجارة صانعا زمنا يسيرا، ثم سافرت لمنجم الفوسفات في أم العرايس، حيث كان ابن عمتي علي مشعب رحمه الله تعالى عاملا هناك بالمنجم ويشتغل حدادا. ولما استحال الحصول على عمل عند شركة الفوسفات اشتغلت عند قريبي في الحدادة شهورا. يقول: كنت لا أحسن أي وظيفة سوى تعليم القرآن، وسدت في وجهي مواطنه، وبلدي توزر لا تحتاج إلى أمثالي لاستغنائها بالمؤدبين القائمين على الكتاتيب المعروفة المشهورة. فشرعت أطوف البلاد بحثا عمن يطلب مؤدبا من أهل البوادي. وصلت إلى بدلة المزونة، وهناك طلبني رجل من المهاذبة لأقرأ أولاده وإخوته بعيدا عن جبل بوهدمة. أقمت هناك مؤدبا محترما مكرما قرابة 6 أشهر. وحدث أن ابن عمتي كان قد طلب يد شقيقتي من والدي للزواج، وكانت صغيرة آنذاك، ووعده بالبناء عليها في حياته. ولما صارت أهلا لذلك طلبني لإتمام الزفاف بها، فحضرته ودخل بها وكفل معها والدتي، وبذلك خف الحمل عني. قال: لم أعد العمل في بادية المهاذبة لصعوبة الحياة هناك من حيث بعد المسافة وصعوبة التنقل، وواصلت البحث عن مكان آخر، فكان في بادية القصرين قريبا من جبل الشعامبي. قضيت فيه مؤدبا قرابة 1.5 عام. أدخر أجرتي لكي تساعدني عند رجوعي إلى الدراسة إذا سمح أو سمح لي بذلك. وكان الكتاب الذي أعد للتعليم عبارة عن كوخ صغير مغطى بالأعشاب مفتوح الباب، هو نفسه محل إقامتي وسكني. قال: كابدت فيه ما لا يحصى من الأتعاب والشدائد والحر والبرد والثلوج وغيرها، وكنت طوال هذه المدة عاكفا على مراجعة ما درسته في 4 من مناهج. ولحسن حظي وجدت أحد الطلبة بالفرع الزيتوني بقفصة يقطن قريبا من الكتاب، فتعرفت عليه، وكان من طلبة 4، فصار يتردد علي للمراجعة والاستعداد لامتحان شهادة الأهلية. وفي السنة الدراسية 1950-1951 سمح لي بالترسيم والدراسة في 4 التي ختمت بنجاحي في هذه الشهادة. أما المرحلة الثانية من التعليم الزيتوني فيقول سيدي محمد السويسي: انتقلت إلى تونس لمواصلة الدراسة بجامعة الزيتونة في 5، وخلالها نفد ما جمعته من مال، ولم يعد أمامي سوى التخلي عن الدراسة. لكنني شرحت الأمر لصهري وابن عمتي علي مشعب البر الكريم الخير، فرق لحالي ورتب لي مبلغا زهيدا شهريا حسب طاقته، إضافة إلى أكلة غداء مجانية في مطعم الهداية، جمعية الهداية اللي لاهية بالطلبة الزواتنا الفقراء، الذي أسسه شيوخ الزيتونة الكرماء بإشراف العالمين الجليلين محمد الزغواني والطيب التليلي، لتمكين ضعاف الطلبة الزيتونيين من دراستهم الدينية. وبذلك أمكن لي مواصلة التعلم في تلك السنة، وسنتين بعدها انتهت بنيل شهادة التحصيل في العلوم نهاية 7 التي تعادل شهادة البكالوريا، وذلك 1954. إذن فشهائده العلمية هي شهادة الأهلية في جوان 51، وشهادة التحصيل في العلوم أكتوبر 54، والجزء الأول من الشهادة العالمية جوان 54، والإجازة في الشريعة جوان 72، ودكتوراه المرحلة الثالثة في الفقه والسياسة الشرعية في أكتوبر 1981، ودكتور الدولة في الفقه والسياسة الشرعية سنة 86. شغل وظائف عدة، معلم بالمدارس الابتدائية من سنة 56 إلى 72، 7 سنوات في نفطة بالمدرسة الابتدائية، 5 سنوات ببادية الفحص في سوار بمدرسته الابتدائية، 4 سنوات في مدرسة نهج المقطر تونس الابتدائية. وفي هذه المدرسة أصبحت قريبا من الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، فعزمت على مواصلة الدراسات العالية التي كانت المحاضرات بها مسائية ما عدا يوم الأحد تكون صباحية. وسبب هذا التوقيت أن الشيخ محمد الفاضل بن عاشور رحمه الله تعالى الذي كان عميدا للكلية الزيتونية لاحظ عزوف الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا عن التسجيل بهذه الكلية، وظل الدارسون فيها قليلي العدد، فاستحدث قانونا يسمح للمعلمين الزيتونيين استكمال دراستهم العالية من جهة، وإعداد أساتذة التربية الإسلامية في المعاهد الثانوية من جهة أخرى. يقول سيدي محمد السويسي: سجلت في هذه الكلية سنة 72 و900 وألف، وكنت موقنا أن الجمع بين الدراسة والقيام بوظيفتي في المدرسة عسير جدا، ذلك أن المعلم مطالب ب6 ساعات يوميا تقريبا، وبعد حوالي 6 يلتحق بالكلية لتلقي المحاضرات إلى حدود 8 مساء. ولكن ومع هذا المجهود الشاق واصلت الدراسة العليا خلال 4 سنوات، انتهت بالحصول على شهادة الإجازة في الشريعة سنة 72. أعماله العلمية كثيرة، عنده مجال النية في الفقه الإسلامي مع تحقيق كتاب الأمنية في إدراك النية للقرافي، عنده الوسط المدني في عصر الفقهاء 7 وشيوخ مالك، عنده المقاصد في الطاعات والقربات بين الأغراض الشرعية والدوافع المنافية لها، عنده تحقيق رسالة إتقان الضبط في الفرق بين السبب والشرط للشيخ أبي إسحاق الرياحي، عنده محمد الطاهر بن عاشور مفتي تونس الأشهر خلال القرن 14 الهجري، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا، عنده أطروحة الدكتوراه الدولة الفتاوى التونسية في القرن 14 الهجري، عنده الأيمان بحث مقارن في نطاق المذاهب السنية 4، عنده جمع القواعد والضوابط الفقهية والأصولية مع شرحها من كتاب المدونة الكبرى لسحنون ابن سعيد التنوخي من الجزء الأول إلى 11، هذا بطلب من مجمع الفقه الإسلامي بجدة لإعداد معلمة القواعد الفقهية التي تريد إنجازها. ثم عنده جمع القواعد والضوابط الفقهية والأصولية مع شرح

0: لكي يصل إلى ما وصل إليه. وهذا الكتاب الذي بين يدي محمد الطاهر بن عاشور مفتي تونس الأشهر فيما نشر له من الفتاوى خلال القرن الرابع عشر الهجري مطبوع ومنشور، ولكل الراغبين في اقتنائه أن يتوجهوا إلى المكاتب التونسية ليجدوه بين أيديهم، ففيه علم غزير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل له الثواب، ونسأله تعالى أن يرزقنا حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخاتمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
1: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
2: ألم أقل لك بأنهم من فدك يا حسان؟
3: وماذا يبغون؟
2: لقد قذف الله في قلوبهم الرعب بما حدث في خيبر، فجاءوا يصالحون رسول الله.
3: على ماذا يصالحونه؟
2: إنهم يقدمون إليه نصف فدك على أن يتركهم رسول الله.
3: وهل قبل رسول الله ذلك؟
2: أما سمعت؟ لقد قبل، وها هي فدك قد أصبحت خالصة للمسلمين.
3: الحمد لله الحمد لله، إنه نصر آخر يا عروة أفاء الله به على رسوله.
2: وما النصر إلا من عند الله يا حسان.

0: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله. يا ربي إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله. نحن قتلناكم على تأويله، كما قتلناكم على تنزيله. ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله.
1: حسان، أتسمع عبد الله بن رواحة؟
2: أجل، إنه آخذ بزمام ناقة رسول الله، متحمس للوصول إلى مكة.
1: المسلمون كلهم مشتاقون إلى مكة، ألا تذكر الأمس القريب وما حدث لنا في الحديبية؟
2: كيف لا أذكر يا عروة، لقد مضى عام كامل على صلح الحديبية، وها نحن نغذ السير إلى عمرة القضاء.
1: أترى قريشا يحافظون على العهد؟
2: إن لم يفعلوا فليس لهم إلا السيف، والله ناصرنا.

0: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
1: أترى رسول الله يا حسان؟ إنه يهرول بين الصفا والمروة.
2: أجل، وعلى مرأى ومسمع من قريش.
1: انظر إلى رجالات قريش، إنهم ينظرون إلى رسول الله وصحبه نظرات الحقد والكراهية،
2: ولكنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا.
1: إنها قدرة الله عليهم يا حسان، لقد أصبحوا يخشون رسول الله.
2: ذلك بعد أن قذف الله الرعب في قلوبهم.
1: انظر يا حسان، ذاك حويطب بن عبد العزة قد أتى إلى رسول الله.
2: اسمع يا عروة، إنه يطلب من رسول الله أن يترك مكة ويرحل.
1: ويح قريش، أهذا ما تريد؟
2: أجل، إنه يقول له لقد انقضى أجلك هنا فاخرج عنا.
1: وبماذا أجابه رسول الله؟
2: لقد قبل رسول الله وسيخرج.
1: لا ضير من خروج رسول الله الآن، لا ضير بعد أن زار البيت وأدى شعائره رغم أنف قريش.
2: أجل، وسيعود فاتحا إن شاء الله.
3: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
1: أترى جيش مؤتة يا حسان؟
2: أجل أجل، هذا رسول الله يودع المسلمين،
1: وها هم الناس يودعون أمراء رسول الله.
2: إذن تعال يا عروة، تعال لنودعهم. صاحبتكم السلام يا عبد الله. عبد الله، ما بك تبكي يا ابن رواحة؟
4: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية من كتاب الله عز وجل، يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود.
2: صاحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين سالمين،
4: لكني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدفي أرشده الله من غاز وقد رشدا.

0: تعال يا حسان، ها هم أمراء المسلمين يودعون رسول الله.
1: أجل، ذلك زيد بن حارثة بين يديه،
0: وذاك جعفر بن أبي طالب قد تقدم إليه،
1: وهذا عبد الله بن رواحة يعانق رسول الله.
2: أيروق لكم هذا يا معشر قريش؟
3: ماذا يا ابن أمية؟
2: محمد على شأنه وشاع ذكره وقويت شوكته، وأنتم تنظرون إليه نظرة المتوجس المرتاب دون أن تصنعوا شيئا.
3: ويحك يا صفوان، أتقول هذا؟
2: أجل، أنسيتم ما فعل بكم في بدر وأحد والخندق؟ أنسيتم ما جاء له بالأمس؟ دخل البيت وأقام به وأنتم قائمون تنظرون. أنسيتم ما فعل بيهود بني قريظة والنضير وخيبر؟
4: صدقت، صدقت يا صفوان.
2: ها هو اليوم يبعث بجيشه إلى بلاد الشام ليقاتل الروم.
3: ماذا؟ يا ويح قريش، محمد يقاتل الروم؟
2: أجل، وأنتم لاهون. والله إني لأراه داخلا عليكم وأنتم في أقر داركم، فيغلبكم على أمركم ولا تستطيعون رده.
3: وماذا ترى أن نفعل يا صفوان؟
2: لقد فات الأوان يا ابن عمرو، ولكن لا بأس أن تستعدوا له.

0: السلام عليك يا حسن.
1: وعليك السلام ورحمة الله. ماذا وراءك يا عروة؟ أرى وجهك ممتقعا، أحدث شيء؟
0: أجل، قتل أمراء المسلمين في مؤتة.
1: أحقا تقول؟
0: أجل أجل يا حسان، قتل زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة.
1: ومن تولى الإمارة؟
0: خالد بن الوليد.
1: من أنبأك بهذا يا عروة؟
0: رسول الله، ذاك هو يحدث في المسجد.
1: قل لي يا عروة، كيف كان ذلك؟
0: قتل زيد صاحب الراية فأخذها جعفر، فقطعت يده اليمنى فأخذها بشماله، فقطعت ثم بعضديه حتى قتل، فكان له جناحان في الجنة. ثم أخذها ابن رواحة فقاتل بها حتى قتل.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى جنان الخلد إن شاء الله.
0: قل يا حسان، قل في شهداء مؤتة، إن هذا والله ليوم رثاء يطيب فيه القول.
1: تأوبني ليل بيثرب أعسر، وهم إذا ما نوم الناس مسهر، لذكرى حبيب هيجت ثم عبرة سفوحا، وأسباب البكاء التذكر. بلاء وفقدان الحبيب بلية، وكم من كريم يبتلى ثم يصبر. رأيت خيار المؤمنين تواردوا شعوبا، وقد خلفت في من يؤخر، فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر. وزيد وعبد الله حين تتابعوا جميعا، وأسباب المنية تخطر. غداة غدوا بالمؤمنين يقودهم إلى الموت ميمون النقيبة أزهر، فطاعن حتى مات غير موسد بمعترك فيه القنا يتكسر. فصار مع المستشهدين ثوابه جنان، وملتف الحدائق أخضر. وكنا نرى في جعفر من محمد وفاء وأمرا جازما حين يأمر. فما زال في الإسلام من آل هاشم دعائم عز لا ترام ومفخرون.

0: ما بك تقهقه يا صفوان؟
1: محمد يا ابن عمرو، محمد قادته قتلوا في بلاد الشام وعاد جيشه مغلوبا.
0: من أعلمك بهذا؟
1: القادمون من يثرب.
0: ولكن هذا لن يزعزع من قوة محمد.
1: ماذا تقول؟ هذه والله الضربة القاصمة إلى محمد وصحبه.
0: لست مصيبا في هذا يا صفوان، إن محمدا لن تضعضعه هزيمة ولن يفت في عضده قتل.
1: سترى يا سهيل.
0: بل سترى أنت يا صفوان، لن يزيد هذا محمدا إلا قوة ومنعة.
1: إذن لا نستطيع أن نصد محمدا إذا جاء فاتحا إلى مكة.
2: وغدا نلتقي
3: حسان بن ثابت.
2: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام التجاني. إخراج عمر حامد.

0: تونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: لسان نبي الشريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ

الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرد.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها، وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرد.
5: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: يا رب العالمين.
0: الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: صدق الله العظيم.
1: لا تحزن إن الله معنا.
2: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
3: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
4: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن
5: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نور قلوب أهل القرآن بمعرفته وجعلهم خيرته من خليقته وبريئته، وجمل وجوههم بإشراق شمس القرآن عليهم وضياء بهجته، وجعل صدورهم أوعية له ووفقهم لتلاوته. والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الأبرار الصالحين، صلاة وسلاما دائمين مستمرين إلى يوم الدين. وبعد، مستمعين الأوفياء، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء أسبوعي متجدد مع برنامج تعاهد القرآن. نسعد باستقبال اتصالاتكم على رقم الإذاعة 71136000، وكذلك نسعد بتفاعلكم واتصالاتكم تلاوة وتصحيحا وتوجيها وتأصيلا، ونسأل الله تعالى القبول والسداد. يرافقني في هذه الحصة الأستاذ محمد الفرجاني وأختنا سوسن الفرجاني، تحية لهما، يؤمنان هذه الحصة وكذلك يؤمنني البث الرقمي على صفحة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على موقع التواصل الاجتماعي. إذن مستمعين مشاهدين، نواصل على بركة الله حديثنا عن توجيهات وقفات الشيخ الإمام ابن أبي جمعة الهبطي. وتوجيهنا لهذا الأسبوع من الآية 13 من سورة الأنعام، وتحديدا عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، الآية. وقف الشيخ الهبطي هنا على قوله تعالى: قل لله، ولم يقف على قوله تعالى والأرض، بل وصلها، أي هكذا، قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، ونجده يفعل هكذا في جميع المواضع التي فيها هذا الاستفهام، وعددها بهذا الموضع 5. هذا الموضع هو الأول والثاني في قوله تعالى في سورة الأنعام، كذلك بعد هذا الموضع قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، وصلها ولم يقف. والموضع الثالث في سورة الأنعام كذلك في قوله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، وكذلك في قوله تعالى في سورة الرعد قل من رب السماوات والأرض قل الله، وكذلك في موضع سورة سبأ قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، وصل جميع هذه المواضع ولم يقف عند الاستثناء، ولم يقف عند الاستفهام، بل وصل الاستفهام بما بعده أي بجوابه. فما السبب في ذلك؟ وما توجيه هذا؟ ولماذا اضطرد هذا الصنيع عنده في جميع المواضع؟ نقول وبالله سبحانه وتعالى التوفيق، هذا الموضع من سورة الأنعام وكذا باقي المواضع قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، هذا يسمى الاستفهام التقريري، وهو مستعمل هنا مجازا في التقرير لتبكيت المشركين ودفعهم إلى الإقرار بما يقتضي دحض معتقدهم وهو الشرك. فهذا النوع من الاستفهام لا ينتظر جوابا، لأنه استفهام تقريري يقرر به ما بعده. فالشيخ الهبطي رحمة الله عليه حتى لا يستوي الاستفهام في القرآن الكريم جعل الاستفهام التقريري وجوابه متصلين كهذا قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، جاء الجواب متصلا ولم يوقف على الاستفهام كما قلنا لأنه استفهام تقريري يرتب عليه بعد ذلك ما بعده ومقتضاه تبكيت المشركين ودحض معتقداتهم. لذلك نجد أن الشيخ الهبطي يسير على قاعدة واحدة مضطردة في جميع المواضع، أنه ينبئ السامع بأن هذا الاستفهام هو تقريري لا يترك مجالا للسامع ليفكر حتى في الجواب لتعلقه بالذات الإلهية أي بالله سبحانه وتعالى. فكأن الشيخ الهبطي رحمة الله عليه يشير إلى السامع من خلال قراءة القارئ ألا تنتظر جوابا، فهو متعلق بالله سبحانه وتعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، فلا تترك مهلة للمستمع أن يفكر في جواب آخر غير الله عز وجل. إذن الآية تقرأ هنا وفي جميع مواضعها، فهذا أمر مضطرد عنده قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، لأن في الوقف استراحة وفي الاستراحة تفكر وتفكير، وهذا يتنافى مع مقصود الآية ونوع هذا الاستفهام. كذلك في باقي المواضع قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، سريعا يأتي الجواب لأنه استفهام تقريري. قل ما من أنزل الكتاب الذي الآية قبلها وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء إلى أن قال ربنا سبحانه وتعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم جاء الجواب قل الله متصل كذلك قوله تعالى في سورة الرعد قل من رب السماوات والأرض قل الله جاء الجواب سريعا أنه استفهام تقريري كذلك آخر موضع في سورة سبأ قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله استفهام تقريري تعلق جوابه بالله سبحانه وتعالى وهو أولى وأبلغ في بيان نوع هذا الاستفهام من جهة وفي عدم ترك للمستمع مهلة ليفكر في جواب آخر لأن الجواب تعلق بالله عز وجل وهذا من الأساليب البلاغية والبيانية والنكت التي يفهم بها معنى الآيات القرآنية وخاصة في هذا النوع من الاستفهامات في القرآن الكريم إذن هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وبالله تعالى التوفيق إذن مستمعين على بركة الله نشرع في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة فنقول وبالله تعالى التوفيق السلام عليكم ورحمة الله
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: مرحبا من معنا؟
7: إسلام
6: من ولاية؟
7: باجة
6: مرحبا يا إسلام تفضلي على بركة الله
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون

0: يقولون لله.
1: انتبهي يا إسلام، وكأن عندك تغيير في بعض الأداء في قاعدة الإخفاء. لا تقولي كنتم، تبالغي في إرجاع الشفتين، كنتم وليس كنتم. فهمت يا إسلام؟ أعيدي مرة أخرى.
0: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا

0: لقادرون.
1: وإنا على أن نريك ما
0: لا تقول نريك، على أن نريك ما نعدهم لقادرون.
1: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون.
0: الفعل هو نري وليس نوري، نري وليس نوري، نعد وليس نعيد. هذه دقيقة، بعض الشيء تدربي عليه، فقط أنا ذكرت لك للتدرب لأنه مستواك بسم الله ما شاء الله ممتاز. واصل يا إسلام.
1: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
0: أحسنت يا إسلام بسم الله ما شاء الله، مستواك ممتاز ممتاز ممتاز. واصلي في حفظ القرآن يا إسلام، كم بلغتي لحد الآن؟
1: أتنسم تعود لآية وإنا على أن نريك،
0: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وإنا على أن نري على أن نريك ما نعدهم لقادرون. اتركي زمن كل حرف يعني مساو بين الوقف وبين الوصل وبين أصل الفعل وبين إذا وصل بضمير. هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، أحسنت عندما وصلت في قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، أن هذه الآية كذلك لها علاقة بتوجيهنا لهذه الحصة، وأنا تركتها عمدا لأن نصل إلى حين أن نصل إليها لنوجه لماذا وقف على لماذا وصل الموضع الأول قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، ووقف عند الموضع الثاني قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. سنشير إلى هذا عندما نصل بإذن السميع العليم إلى سورة المؤمنون بإذن الله، بإذن الله، وسنرى الفرق بين المواضع الثلاثة، الموضع الأول والثاني والثالث. بارك الله فيك يا إسلام وأحسنتي، وواصلي في حفظ القرآن يا إسلام. فتح الله عليك، شكرا لك يا إسلام من باجة، ما شاء الله ممتازة تلاوة وأداء إسلام. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله، من معنا؟
2: السلام ورحمة الله وبركاته، أميرة من منوبة.
0: أميرة من منوبة، مرحبا يا أميرة، تفضلي على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما
0: أعيدي مرة أخرى،
2: الذين يذكرون الله.
0: لا تقول يذكرون الله، نا نا نا، الذين يذكرون الله، نا نا الله، مرة أخرى.
2: الذين يذكرون الله.
0: أي نعم أحسنتي، وليست الله، أحسنتي، جميل، مرة أخرى.

السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا

0: فوفيل لنا
1: فوفير لنا جيد، الراء الكسرة جيدة لكنها كأنها غير واضحة، كأنها أدغمت في اللام. فوفير لنا بيني رخاوة الراء الجزئية. نعم.
0: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

0: بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من
1: لا تقولي وأخرجوا وأخرجوا
0: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار.

0: عنده حسن الثواب.
1: أحسنت يا أميرة، ما شاء الله، قراءتك ممتازة جيدة، أداء جيد. والحقيقة الأداء الجيد دائما أنا أدقق معه في تفاصيل القراءة لي، يعني أفيده بالملاحظات الدقيقة. طيب، أولا نبتدأ بالملاحظة الأخيرة. أحسن أحسن أن تعطفي من ولا أدخلنهم جنات، أو تعطفين من تجري من تحتها الأنهار. لو كانت جنات يمكن الابتداء بها لأن في حالة رفع، هنا هي يعني جنات، وبالتالي الأفضل أفضل أنك يعني تعطف ولا أدخلنهم. باهي، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، خرج لسانك مليح في قوله تعالى وأوذوا في سبيلي. وأوذوا، خرج لسانك مليح مرة أخرى، وأوذوا في سبيلي. قل يا أميرة.
0: وأوذوا في سبيلي.
1: جميل، أحسنتي. ثم الملاحظة الأخيرة، استمعي إلي ودققي فقط، لا يطلب منك إلا الاستماع فقط. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. رسلك، لا تقولي رسولك، رسولك هي رسول وليست رسول، رسولك. فهمت يا أميرة؟ هذه ملاحظة الحقيقة لمن هو مستواهم متقدم. بسم الله ما شاء الله، مثلك أنت يا أميرة وكما إسلام، واضح؟ ربي إن شاء الله يفتح عليك، مستواك جيد، واصلي إلى أن تختم يا أميرة وتبشرين بالختم. ولا اختمت
0: إن شاء الله، ربي يبارك فيك.
1: هيا ربي تم بالخير إن شاء الله. شكرا لك يا أميرة، ما شاء الله أميرة كذلك مستواها جيد. من ولاية منوبة، اتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا، من معنا؟
2: منصور.
1: منصور من أي ولاية؟
2: القيروان.
1: من القيروان. يا سي منصور، قرب صوتك الساعة شوية باش نسمعوك، وتفضل على بركة الله سي منصور، يلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى فما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى

0: فسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
1: صدق الله مولانا العظيم. أحسنت يا سي منصور، قراءتك قراءة جيدة الحقيقة، قراءة جيدة مقبولة، أحكام أركان القراءة جيدة موجودة الحمد لله. أنا سأسدي لك ملاحظة هي لك في مرحلة متقدمة ليس الآن، وهي اسمعني وهي للسادة المستمعين والمستمعات، لأنه برنامج تعاهد القرآن يشاهده ويعني يتابعه يعني شرائح مختلفة من القرأة والحفظة والطلبة والمتابعين والمتابعات. قلنا سابقا القارئ، يعني أنت قراءتك جيدة إلى حد الآن، هذا المطلوب سي منصور، لن أزيد شيئا على قراءتك، هذه الفائدة هي لك ولجميع المستمعين والمستمعات. قلنا القارئ عندما يقرأ إما يختار أن يراعي المعاني، العامل والمعمول، مسند والمسند إليه، مبتدأ يصله بالخبر، القسم يصله بجوابه، الشرط يصله بجواب الشرط إلى آخر ذلك، أو يختار أن لا يراعي المعاني بل يقف باعتبار رأس الآية الفاصلة. يعني أنت ابتدأت هكذا سي منصور، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، هذا قسم وهذا جائز لك، أي كأنك اخترت مراعاة الفاصلة. ثم لما وصلت إلى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ووصلت إلى نهاية السورة بهذا المعنى أي بمراعاة المعاني، كأنك يعني مزجت بين مذهبين، بين طريقتين. الأولى إما أن تواصل بنفس الطريقة الأولى أو أن تمضي مع طريقتك التي طغت على قراءتك من الأول، فتقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، لأنه والليل إذا يغشى قسم، والنهار إذا تجلى قسم، وما خلق الذكر والأنثى كذلك جواب هذا الكل إن سعيكم لشتى. فبهذا نكون أدينا للمستمع معنى سليما، إما المذهب الأول أو المذهب الثاني. لكن عموما قراءتك جيدة سي منصور من القيروان، جزاك الله خيرا، والفائدة التي ذكرتها هي لك ولجميع المستمعين والمستمعات. اتصال موال، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا الاسم الكريم
2: بك، دلال من قفصة.
1: دلال من قفصة، مرحبا يا دلال، تفضلي على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا.
1: مرة أخرى الراء أختي دلال، لا تكرريها، أعيدي مرة أخرى، والمرسلات، ولا تقولي المر، مرة أخرى،
2: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا
1: والناشرات نشرا
2: فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع.
1: أطلع بحرف العين أكثر، توعدون، ولا تنزل به جانحا نحو الكسر.
2: إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما.
1: لا لا لا لا لا, لا. واصلي في الوقف، ليوم الفصل.
2: ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين.
1: شفت كيفاش نتبعهم وليس نتبعهم، نتبعهم الآخرين ثم نتبعهم الآخرين
2: ثم نتبعهم الآخرين.
1: أحسنت يا دلال، واصلي، هكذا الصحيح، صواب.
2: كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم
1: شوف ألم نخلقكم أسهل لك وتحافظين على الوجه الأول. ألم نخلقكم لكم انساها القاف كأنها مش موجودة.
2: ألم نخلقكم
1: باقي تنطق في القاف راك. هذاك الوجه الثاني صحيح، الوجه الثاني صحيح. ألم نخلقكم لكم صحيح، والوجه الأول نخلقكم. نعم.
2: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات.
1: لا ظنيت إخفاء، أحياء مباشرة إلى الواو. نعم.
2: أحياء وأموات
1: وجعلنا فيها رواسي
2: شامخات وأ

0: المكذبين.
1: بارك الله فيك أختي دلال، يعطيك الصحة.
0: تبارك
1: تقرأ
0: الله.
1: في الجمعية الجهوية بقفصة؟
0: نقرأ سنة ثانية إن شاء الله.
1: ما شاء الله، قراءتك جيدة، يعطيك الصحة. في الغالب القواعد موجودة، زوز ملاحظات فقط. حرف العين ما تخليش اللهجة تطغى عليك في القرآن، وكذلك التوليد في نحو قوله تعالى نتبعهم الآخرين. كك صلحت، يعطيك الصحة. قعدت لك يومئذ، هذه في مرحلة متقدمة إن شاء الله. باهي،
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك يا دلال، ما شاء الله، دلال من قفصة بارك الله فيها وفي من علمها. الاتصال الموالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: يا مرحبا، مرحبا، من معنا؟
2: الله يبارك لك سيدي، عايز تربي
1: شكرا.
2: فضلك.
1: من معنا الاسم؟
2: أمال.
1: أمال من تونس؟
2: أمال من تونس.
1: من تونس، مرحبا يا أمال. أي
2: يعني
1: تفضلي على
2: ربي
1: بركة
2: يبارك
1: الله
2: فضلك.
1: وفيك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا.
1: لا لا لا، قل أغلالا، أغلالا، أغلالا، الغين مفخمة، رخوية ومفخمة. نعم.
2: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
1: باش ندقق معاك في حاجة فقط، أغلالا فهي، أتمي الغنة في قاعدة الإخفاء. نعم.
2: جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
1: أحسنتي، أحسنتي، واصل.
2: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا.
1: مش ومن خلفهم، خا عاد، خا خا، ومن خلفك عندك الغين والخاء أنت توا، ومن خلفهم.
2: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
1: ميسالش لك الأولى الوصل، لكن واصل، ميسالش. سواء سواء
2: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي
1: وخشي الرحمن.
2: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: وأجر كم الغنى.
2: فبشره بمغفرة وأجر.
1: مغفرة وأجر، مرة أخرى.
2: فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
1: جزاك الله خيرا يا أختي أمال، يعطيك الصحة. عندي لك سؤال يا أختي أمال.
2: نعم.
1: في الصلاة كي تصلي تقرأ هكا؟ تقرأ هكا؟ أحسنت قراءتك. استنى عاتي، استنى استنى، ما تدخليش مواضيع في مواضيع. أنا سألتك سؤال، في الصلاة تقرأ هكا هكا ولا؟ أحسنت، حافظي على هذه القراءة وواظبي عليها في قراءتك خارج الصلاة وخاصة في الصلاة، فما يطلب في الصلاة أولى خارجها. فهمتني أختي أمال علاش ركزت معاك في السؤال هذايا؟ لأنه نتاج وثمرة تعلمك للقرآن الكريم تلاوة وأداء يزم يظهر في العبادة في الصلاة، فهي أو فهو أولى. فهمتني؟ فأنا قرأتك بهذا أحسنتي. فقط ساعات يتفلت منك قاعدة لكن معفو عنها هذا، لكن إذا كان الغالب هذا في قرأتك في العبادة ربي يفتح عليك وواصل وواصل، عندك همة وعندك حرص ما شاء الله، أنت ديما تشارك معنا، ربي إن شاء الله يجزيك كل خير ويفتح عليك إن شاء الله.
2: اللي شاركت معك آخر مرة وقتها
1: قالت إيه إيه وقتها لحط لك على القلقة، لا ها موجود عندي هنا
2: الله يرحم والديك.
1: مكتوب مكتوب عندي كل شيء مكتوب عندي يا أختي أمال. لا لا بس لا ما شاء الله ها هو عندي مسجل هنا القلقة يا أختي أمال من تونس، ربي إن شاء الله يفتح عليك ويجزيك كل خير إن شاء الله. شكرا.
2: وعندي باش نسألك معناها ودي عندي مرة زوج شارك مع
1: اي
2: بيه اسمه سامي
1: هي
2: انت قلت له برا تعلم وقلت لي انا علم وقت قريت معك
1: هي علمته
2: والله يا سيدي ما اقتنعش
1: ما اقتنعش بيه
2: مرتين ولا ثلاثة مرات
1: بيه
2: قرأت
1: ما انت خذ بيدو عاد بشوي بشوي
2: وقلت لك هاني نعرف
1: لا لا لا قل له بشوي بشوي يزمك تسمع وقل له يتصل بينا ان شاء الله ويعرض
2: التلاف هو محذية هو كان يحب يشارك معك
1: خلي توا شوف يبدا مستعد يبدا مستعد اختي امال مستعد
2: أيوه
1: لكدا
2: مستعد
1: هات هات
2: انت باش تنصحو كان هكا
1: بالطبيعه مالا شنو نعمل انا بالطبيعه باش نعمل
2: هاي
1: هات سي سمير
2: الله ينورك
1: الله يبارك لك يا سي سمير راي تفضلي
2: هاو معاك سيدي ربي يبارك
1: يا عيشك هاي سي سمير تفضل
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله تفضل سي سمير عيشك الحمد لله مرحبا مرحبا هاي تفضل
3: بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاة
1: إخفاء مع الغن
3: الذين هم عن صلاتهم ساهون
1: ساهون مش ساهون
3: ساهون
1: لا ما تقلقلش النون ما تقلقلش النون ساهون فقط
3: الذين هم عن صلاتهم
1: ساهون
3: الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
1: يراءون
3: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
1: باه صدق الله العظيم اي تسمعني سي سمير توا ولا لا اي اسمعني وركز معي توا انا باش نحكي معاك القرآن الكريم فيه حاجتين في القراءة فيه إقامة الكلمة حركاتها وهي الكلمة تنطقها بالصحيح وفيه القواعد اللي هي أساسية للنون الساكنة والتنوين وكذلك الصفات القلقلة وما يترتب على كل صفة لكل حرف الجانب الأول موجود عندك سي سمير أنت تقيم الكلمة صحيحة الحركات أو الحركات في حروفها لكن الجانب الثاني نقول لك يا سي سمير يلزم مواظبة على التعلم أنت تظن التي تقرأ مثلا الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا الذين هم يراءون مش يراءون لا ويمنعون الماعون وليست الماعون فهمتني سي سمير هذو كيفاش يظهروا لك الأخطاء بالعرض والتسمية أي مالا أي تعدني سي سمير إن شاء الله بشوي بشوي كل مرة تأخذ سورة تتعلمها
3: إن شاء الله إن شاء الله
1: يا ربي يفتح لي
3: الجمعيات
1: هي
3: الشيخ وشغلات في الصحة فهمت خريط انا
1: أي. اي كل مره تعرض عليه وتقول له ما تقوليش يعطيك الصحة مجامله مجامله لا لا لا عندك برشا ملاحظات تحتاج من لا يجاملك يعطيك الصحيح وكل مره شوف سي سمير نعطيك نصيحه خذ الصور اللي بتصلي بهم اضبطهم مليح وسمعهم مليح ومن بعد صلي بهم هكاك اولى باهي يا رب يفتح عليك وبارك الله في أختنا أمال يعطيها الصحة راي حريص عليك يا سي سمير باهي شكرا شكرا جزيلا شكرا يا سي سمير اتصال موالي السلام عليكم ورحمة الله
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: مرحبا من معنا
4: محمد أمين ولاية سوسة.
1: محمد أمين من ولاية سوسة، تفضل يا سي محمد أمين.
4: سأقرأ ما تيسر من سورة الأحقاف.
1: أيوة، من سورة الأحقاف، تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات.
1: لا تبالغ في صوت الخاء، خاء خاء، لا لا لا، خاء خاء. أروني ماذا خلقوا، خلقوا، خاء لاقوا. يلا مرة أخرى، أروني.
4: أروني ماذا خلقوا.
1: لا لا تقول خلقوا، خلقوا، خاء خاء، خلقوا. حرف مفخم تفخيما ناشئا عن استعلاء، عن صفة الاستعلاء وليس عن صفة الإطباق، واضح؟ نعم.
4: أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات.
1: هكا أحسن بكثير. نعم.

0: قيامتي وهم عن دعائهم غافلون.
1: لا ترجع إلى مثل هذا الصنيع فتقف على وهم، لا وهم متعلقة بما بعده وليس بما قبله، فلا تقف عليها. لا يستجيب له إلى يوم القيامة، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. مرة جاية واضح سي أمين واصل. وإذا حشر،
0: وإذا حشر،
1: شو ما تقولش وإذا وإذا وإذا وإذا
0: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
1: زوز ملاحظات، كانوا لهم حقق صوت الهمزة، أعداء، ولا تقول كافرين، كي كي كا كا كا كافرين. وإذا حشر، نعم،
0: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
1: باقي كا كا وليس كي، كافرين، نعم
0: كافرين.
1: واصل.
0: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا،
1: نعم
0: قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه.
1: بما هو أعلم بما بما بما بما هو يلا
0: هو أعلم بما تفيضون فيه.
1: هكيك حسنت.
0: كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.
1: جزاك الله خيرا يا سي محمد أمين. أو كل مرة نصلح حاجة، وما هي الملاحظة العامة؟ ترى أنت نحبك أنت تقول لي عليها ما هي.
0: نحسنوا في المعنى، نحسنوا في الحروف،
1: فتح الألفات، فتح الألفات والفتحات، فتح الألفات والفتحات. كافرين لا تجنح باهي. ويبقى السؤال تولي به الفائدة، اختمت ولا ما زلت؟
0: زلت يعني.
1: لا أنت مقصر، واصل عاد، واصل في الحفظ. كم عندك الآن؟
0: أنا في الجزء الرابع إن شاء الله، أنا في الجزء الرابع قاعدين ديما نعاودوك فيه، نكروا فيه إن شاء الله.
1: باهي كروا مليح وواصل في الحفظ يا سي محمد أمين، وخوذ الملاحظات اللي تكتمل بها قرايتك الممتازة بالطبع التونسي، واضح؟
0: هيا
1: انتظرك المرة القادمة. شكرا جزيلا يا سي محمد أمين. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، من معنا؟
2: زهرة من نصري.
1: زهرة من نصري، منين؟
2: سبت المديوني ولاية المنستير.
1: من المنستير، مرحبا بك أختي زهرة، أول مرة تشارك معنا؟
2: معك أنت أول مرة.
1: باهي معنا، مرحبا مرحبا. يلا تفضلي على بركة الله.
2: أقرأ من سورة البقرة ما تيسر من تلك الرسل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله.
1: من زيد شوي غنى، من كلم الله.
2: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه، فآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين
1: ما اقتتل
2: مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهم البينات.
1: جاءتهم البينات من بعد
2: من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء اللهم اقتتلوا ما قتلوا.
1: شوف أختي زهرة، شوف أن سهل عليك، ولكن هذيك في مواضع قليلة جدا في القرآن توصل بما قبلها، في الغالب ديما تقطع عما قبلها. وأيسر لك ليك أنت، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، هكا أحسن. يلا،
2: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم
1: أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم. أثبتي كل كلمة. نعم.
2: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه.
1: لا بيع، إخفاء مع الفاء. نعم.
2: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
1: باهي يا أختي زهرة، يعطيك الصحة وربي يجازيك كل خير. أسمعني توفي شوية ملاحظات. قرايتك في الغالب باهي مقبولة، يعني القواعد الأساسية إقامة الحروف الكلمات جيدة، لكن عندنا هيك القواعد الأساسية متاع الإخفاء والإدغام، كما مثلا الآية اللي كنت تقرأ فيها مثلا ولا خلة ولا شفاع ولا قوله تعالى أنفقوا، هي أنفقوا. كذلك في قوله تعالى أن يأتي يوم لا بيع فيه، لا بيع فيه. هذه طريقة السلامة من هذه الأخطاء وتعلم هذه القواعد، أولا يبتدئ بتقصير المقاطع أختي زهر. تقصير المقاطع، قصري المقاطع، يعني لا تقرأي مقاطع طويلة. اسمعي كيف سأقرأ أنا الآن. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قصرت المقاطع حتى أتمكن من تطبيق القواعد الأساسية، أحكام نون ساكنة، مدود، إخفاء، ثم عندك القلقلة. الحقيقة القلقلة يزمك تفهمها نظريا. إيش معناها القلقلة أختي زهرة؟ القلقلة هي اضطراب، هي تحرك الحرف في مخرجه. أب أق أق، مثلا عندك هنا في قوله تعالى مقتتلوا مق وليس مقتتلوا مقتتلوا، فهمتني يا أختي زهرة؟ والباقي جيد ما شاء الله عليك، ربي يفتح عليك، وننتظر منك اتصالات أخرى إن شاء الله.
2: باهي لك إن شاء الله في ميزان حسناتك.
1: اللهم آمين، ربي يجزيك كل خير. أختنا زهرة من المنستير ما شاء الله عليها، ربي يحفظها إن شاء الله، حريصة أختي زهرة. يعني ننتظر إن شاء الله اتصالات أخرى منها ونقدم بعضنا شوية إن شاء الله، شوية. الاتصال الموالي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا.

0: اوكي
1: اوكي كي ها موجود عندي. يلا تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون.
1: فخمي صوت القاف أكثر. كانوا قا قا قليلا
0: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي حق
1: أم إيه تسمع فيها؟
0: نعم
1: الصوت متقطع روى ترى نحاول محاولة أخيرة ترى. وفي الأرض
0: وفي الأرض آيات للموقنين
1: آيات تل للموقنين
0: آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما
1: لحق
0: مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما
1: عليه فقالوا لا تزيدي في صلة الهاء لأنها ليست موصولة. نعم
0: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم
1: مش سلم هو قبل لساعتي ما سلم هو قبل بعد قال لهم قوم منكرون قال سلام طولك هكا سلم وقال لهم شكونكم انتوما دي ما سلم الساعة
0: قاعد نقرا من الحفوظ نتاعي
1: قال سلام سلم الساعة ومن بعد توجه لهم بالكلام يلا
0: ان شاء الله إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم
1: يا أم إياد أنت ما فهمتنيش هو قالوا له سلامة هو يرد عليهم سلام ما يجيش هو ما قالوا له سلامة هو يقول لهم سلام قوم منكروا قفي قفي
0: قال سلامة
1: قال سلام قال سلام
0: قال سلام قوم منكرون
1: أي نعم
0: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه
1: جزاك الله خيرا يا أم إياد باهي قراية جيدة يعطيك الصحة خذ الملاحظات على الوقف والابتداء يكون أبلغ في المعنى أنتظرك إن شاء الله في تلاوة أكثر مدة إن شاء الله آخر اتصال سريعا سريعا سريعا السلام عليكم ورحمة الله
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
1: يا مرحبا جيت في آخر الحصة يلا على بركة المال معنا
2: أم أمان الله من نفطة
1: أم أمان الله من نفطة ما شاء الله أي تفضل المرة دي هاكا شوية والمرة القادمة انتظروك في مساحة أكثر إن شاء الله تفضل يلا على بركة الله
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق
1: أطلع بالفتحة وما أدراك
2: وما أدراك ما الطارق
1: أدراك
2: وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق

0: يخرج
1: لا تقول
0: دايما.
1: يخرج، يخرج وليس يخرج.
0: يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
1: أحسنتي أحسنتي، بارك الله فيك أختنا أم أمان الله، قراءتك جيدة وظاهر أنت متعلمة ما شاء الله، لكن المساحة ضيقة، عندي بعض الملاحظات الدقيقة، لكن إن شاء الله توعدني إن شاء الله اتصالات أخرى في حلقة أخرى إن شاء الله حتى أعطيك وأسدي لك هذه الملاحظات، لكن ملاحظة دقيقة جدا، مش بسم الله ما شاء الله، قراءتك ممتازة وأدائك ممتاز، ربي إن شاء الله يفتح عليك ويزيدك توفيقا وسدادا. هكذا مستمعينا مشاهدينا نأتي إلى نهاية هذه الحصة الأسبوعية من برنامج تعهد القرآن، شكر موصول سي محمد وأختنا سوسن على تأمينهما لهذه الحصة، إلى أن ألقاكم في حصص قادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها، وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب.
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: المال والأعمال. في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال. هذه الحصة التي أقدمها بمعية كل من سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي، ونرحب به نقول له صباح الأنوار والسلام عليكم سي محفوظ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم والخويا سيرشيد ولمستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
1: بارك الله فيك، وكذلك أيضا سيرشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، نقول له صباح الأنوار والسلام عليكم سيرشيد.
3: سلام الله عليكم جميعا، وإن شاء الله بداية موسم جديد. أنتم عندكم في الإذاعة موسمكم يبدأ هكا في سبتمبر؟
1: يبدأ في سبتمبر، 14 سبتمبر المرة هذه بدأ الموسم ويتواصل
3: إن شاء الله.
1: لكن احنا برنامجنا ديما نقول مواصلة البرنامج لسنوات وسنوات، هو الآن أصبح خليني نقول عنده بصمة في الإذاعة ومن ركائز الإذاعة، الحمد لله رب العالمين، والناس تسمعوا في سواء في داخل تونس أو خارج أرض الوطن. أي نعم سي رشيد، في أوروبا أنا نجم نسمي لك أناس يبعثوا لنا ويقولوا لنا في كما في كوبنهاجن الدنمارك، كما في ألمانيا، كما في إيطاليا، عندهم هم بتقنياتهم في سياراتهم بالأبليكاسيون أندرويد يسمعوا إذاعة الزيتونة، وهذا شيء يسر ويفرح.
3: ويعطينا مسؤولية
1: أكيد،
3: ويجعلنا مطالبين باش نطوروا شيء
1: إن شاء الله. إن شاء الله وربي يوفقنا. إن شاء
2: في
1: الله
2: ذكرى كم لتأسيس الإذاعة؟
1: احنا توا هذه 19 وعام الجاي 20 بحول الله تعالى.
2: أنا 27 يقول لي
1: 20 بحول الله. وقتها لازمنا نعمل حويجة لأنه دلالة تتخرج من الجامعة الإذاعة. لكن توا ما زالت تقر على روحها في الجامعة.
2: كمل باك ونحضروها
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله.
2: أيوة.
1: احنا نعرف انه المال في منظور ديننا الحنيف هو عصب الحياة وقوام الاقتصاد، وهو امانة استخلفنا رب العزة سبحانه وتعالى فيها لنعمر بها الارض ونبني بها المجتمع. ومن هذا المنطلق راهو الاستثمار والمبادرة الخاصة محرك اساسي لعجلة التنمية والازدهار في المجتمعات سواء كانت المسلمة او غير المسلمة. راهو سيرشيد، لكن ايوة اليوم مش نحكيه شوي على موضوع يمكن نجم نقوله عليه من المواضيع اللي تحدد مستقبل المؤسسة في الاقتصاد بصفة عامة طبعا، اللي هو تمويل الاستثمار. لأنه المؤسسة كما نقوله عندها فكرة، عندها مشروع، عندها سوق، وعندها كفاءات زادة. أما السؤال المهم اللي ديما يتطرح وديما نقعد ونحكيه عليه، منين باش نجيبه الفلوس باش نجم ونعمله هالمشروع؟ هل المصرف هو الحل الوحيد والأوحد؟ وإذا كان البنك ولا المصرف هو المصدر الرئيسي للتمويل، هل شروط الحصول على التمويل تتماشى مع حاجيات المؤسسة، وخاصة ديما نحكيه على المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي هي تكون النسيج الأهم والغالب للمؤسسات في بلادنا؟ وإذا كان التمويل البنكي عنده حدود، فما بدائل وإلا ما فماش بدائل؟ يعني اليوم باش نحاولوا نجاوب على الأسئلة هذه وغيرها بما يسمح به الوقت. ديما نقول سي رشيد وسي محفوظ، طبعا سي محفوظ وسي رشيد العصب اللي هو يأثث هذه الحصة ويجاوبنا على الأسئلة. فأحنا العنوان الكبير تمويل الاستثمار بين إكراهات القطاع المصرفي وبدائل الابتكار المالي، ونجم نبدأ بالسؤال الأول.
3: هذا برنامج سي محفوظ بامتياز.
1: أنا على كل
3: خليك خليك تكمل ساعة كاملة.
1: أنا شنحكي نعطيه سؤال مباشر براغماتي تاو سي رشيد وسي محفوظ، وأنا شنبدأ بسي محفوظ كما اتفقنا، إلى أي مدى ما زال البنك والمصرف هو المصدر الرئيسي لتمويل الاستثمار في تونس؟ وهل البنوك والمصارف في بلادنا فعلا مستعدة لتمويل المشاريع الجديدة والمشاريع التوسعية ولا لا؟
2: والله موضوع حلو برشا، حلو برشا. علاش؟ لأنه هذا قد يلخص بالضبط على الأقل شخصيا ما تحصلت عليه من تجاربي المهنية.
1: أي مهم، احنا نحكيه على خبرة سنوات.
2: تحب تعرف قداش من عامة؟ مشيش يقول خير ما فوق 50 سنة
1: ان شاء الله.
2: لا معنى هذه اللي نحب ان التجربه هذه على الاقل نشارك فيها الساده والسيدات المستمعين. واهم حاجه عندي انا اهم حاجه في ذلك هو انه شنو نستخلصوا من التجربه. اولا سؤالك هو عام عام عام الى درجه اني انا حيران. لا انا حيران باش باش نبدا
4: نبدا من
2: البدايه. نحب نحصر نحب نحصر الموضوع في حاجه.
1: نعم
2: الجواب ببساطه انت وطبيعه المشروع وانت وحجم المشروع
1: واضح.
2: مثلا باش نبدا مشروع تجاري عادي
1: نعم
2: اللي ما يطلبش برشا استثمارات ثقيله يطلب بعض التجهيزات نقولوا احنا كونتوار وطارمة وما نعرفش مش تحكي باللغه
1: اللي يفهموها الناس
2: كل تعيانة مش تاعك انت به. وبعدها اغلب راس المال في السلع في يسموه الاموال في المخزون وداخل في البيلان يدخل في في الاصول المتداوله ليزاكتيف سيركولون.
1: نعم
2: هذا بطبيعة الحال تمويل استثمار في ذلك وحسب طبيعة الاستثمار الحاجات بتاع التجهيزات الطويلة شوية تشوفوا لها تمويل متوسط المدى 3-5 سنين تم حاجات 10 سنين لكن ما تطلبش اللي هي الماتيريال اللي هي نقولوا احنا الفريجيدير والتجهيزات بصفة عامة والرأس. وبالنسبة للمواضيع الأخرى اللي هي المخزون إلى غير ذلك بطبيعة الحال ثم جانب من الأموال الذاتية ثم شي واحد يعمل 100% قروض باش يعمل مشروع هذا بيجيش وما ننصحش به
4: والمصرف ما يمشيش معه
2: ما ننصحش به قبل كل شيء اللي هو لأن وقتها ما يلقى شيء اللي هو بشرح.
4: حتى ولو أنه توا عنا في قانوننا شركة مثلا ذات مسؤولية محدودة ما حددش القانون حد ادنى من راس المال.
2: لا لا لا لا
4: ورغم كل ذلك البنك تقول لك اخويا
2: الاموال الذاتيه
4: اللي انت
1: مشي ساهمت نعم
2: باش نعطي اكثر توضيح. الاموال الذاتيه واخر قلت راهو مش بس راس مال المؤسسه اذا كان باش
4: نعمل مؤسسه
2: نحكي المؤسسه والابو والعم والخو مثلا نقولوا العائلية. نعم. عندي راس مال عندي راس مال معناها فلوس مانيش واخذهم بالدين مش بالقرض.
1: نعم مش قرض
2: ما هوش بتمويل ما ثماش انسان اللي عندي معاه عقد باش نرجع له الفلوس. هو الشريك عندك عقد لكن عقد الشركه انا نمشيو حتى 99 سنة فهمتني وهكي مشاركه اسمها. لكن التمويلات نتاع الحاجات اللي هي انت ولا نوعيه هذا برنامج تجاري.
1: واو.
2: ايه بابا وقت نحب باش نعمل انا ربي قدرنا ان شاء الله
1: آمين.
2: الدوله باش نعمل معمل اسمنت راهو مليار دي.
1: طبعا
4: بالمليارات
1: نعم معناها مليارات من المليارات
2: هذه نعم. اموال ذاتيه قداش يلزمها على الاقل نقول ثلث ولا 40% ايه والبقيه يعني. تمويلات طويله ومنين من مؤسسات الى ان مؤسسات بنكيه او مصرفيه عالميه
1: تدخل
2: في فلذلك ما تنجمش تحكي على البرنامج هذا بصفة شاملة ولا بصفة إجمالية والمتلقي يفهمك.
1: لا احنا سي محفوظ
2: والمتلقي يفهمك فهمتي
1: حاسك تحب تتكلم احنا نحكي خليني نقول بصفة نركزوا أكثر على طبيعة المؤسسات اللي موجودة في نسيج
2: المتوسط
1: اللي هي الصغيرة والمتوسطة
2: صغيرة
1: اللي تمثل أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي والمؤسساتي في بلادنا.
4: ليش أنا حبيت نزيد نستفسر من سي محفوظ باعتبار اختصاصه هذا وكأنك تقول لي أن البنوك وإلا المصارف تمول الاستثمار كتجهيزات وتزيد تموله كاستغلال. هل أن هذا الكلام صحيح؟
2: صحيح
4: أي معناتها كل المصارف تقوم بها
2: المصارف كلها مؤهلة لتلك المهمة إلا أن كل مصرف عنده سياسة
1: واضح. أنا هنا
2: السياسة الائتمانية
1: شنركز سير محفوظ تعش معناها
2: دقيقة برك نكمل لك هذه
1: السياسة.
2: لا السياسة الائتمانية
1: أي نعم
2: هذه تحدد بطبيعة الحال
1: هذا اللي نحب نحكي فيه أقول لك
2: دقيقة برك
1: تفضل
2: السياسة الائتمانية وقت يقول ما هو ما الذي يتميز مصرف عن الآخر البنك على الآخر وغيره، تقوله بالسياسة. السياسة هي اختيارية أولا. أنا حشيشي مثلا في برشا ميادين وين أنا أقول والله قدرتي ولا مجهوداتي والحاجة نحب نوجهها كل ما هو استثمارات متوسطة المدى، ونحب نتاع القصيرة المدى نجيبها بالآخر. مثلا السيد اللي ما خلاش معايا استثمار أو ما ولتوش استثمار متوسط المدى، نقوله والله نجم نكمل لك التصرف والاستغلال، لكن يجيني واحد يدير التصرف والاستغلال وأنا ما ريت شيء، ولا عنده ضمانات والكل أعطاه من البنك الأولى وبعدها فهمت من ملقاشي أنا من نسجل يختار. ولذلك راه كل حاجة كل مشروع هو سيتان كاد سبيس، معناها كاد سبيس صوره من الصور، ما تنجمش اللي شرطته على هذا تطبقه على الاخر. ولذلك لابد الملف يجي قدامك وتدرسه، وثم مصالح في كل مؤسسه تعرف هذا كله. اهم شيء نحب نقول وهذا خذوها بصفه عامه،
1: واضح
2: اهم شيء هو انه الهيكل الماليه تكون متوازنه.
1: جميل جدا،
4: يعطيهم الصحة البنو كمان بح. إن شاء الله ما يتصاحبوش علينا.
1: هو أنا يا سيدي نحب صاحب مؤسسة ولا باعث مؤسسة أش نعم، البنك يطلب مني مجموعة من الضمانات وضمانات كبيرة بصراحة، ثم يقول لي لازمك تمويل ذاتي، وانتم قلتوا هذا الكلام، وتمويل ذاتي مهم، وبعد يجيب لك يجيب الورقة الفلانية، يجيب الورقة الفلانية، مجموعة من الوثائق كبيرة بصراحة، وفي النهاية يقول لي راهو نجم نقبل نمول. صحيح، كيما نجم ما نقبلش ونرفض التمويل. أنا نحب نسأل سؤال لهنا، هل المصارف كابسة فوق اللازم، متشدة شوية أكثر من اللازم في هالمسألة هذه وإلا لا؟ وباش نعطيك الوقت الكافي أنك تجاوب سي محفوظ، وكذلك باش نسأل من تجربة سيرشيد، زاد عنده أكيد عنده ما يقول لأنه تعدى برشا مؤسسات،
4: ولكن بعد الفصل.
1: بعد الفصل كأنك حفظ سيرشيد. الله غالب، لازمنا نعمله ترتاحة. أحبة الكرام، فاصل قصير لنواصل بعده، فلا تذهبوا بعيدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم. أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، ومعانا كالعادة والله لا تقطع لنا كل عادة طيبة وباهية سي محفوظ الباروني وسير شيدة مر. أنا مش نعود المقدمة الكل، لكن فقط لخص قلت هل المصارف نوعا ما متشدة أكثر من لازم في طلب الضمانات هذه شتعطي التمويلات وإلا لا سيدي؟
1: لا لا لا لا لا بربي راهو مش فعلا مش نقول الحقيقة.
0: أي هذا هو
1: احنا حكينا حتى في حصص سابقة
0: صحيح
1: أنه أي واحد قادم على مشروع يزمو يعمل لي بزنس بلان يحضره.
0: يعني نعم
1: يزم يعمل دراسة
2: دوسي.
1: كيف يؤسس لهذا المشروع من فكرة يعملها هذا المشروع وقت تعرضوا على أي ممول.
0: نعم
1: اسمه مصرف وطبعا نحكيه زادة في
0: صحيح.
1: تمويلات طبعا شيء يزم بش تحكيه على التمويلات رأس المالية
0: أكيد
1: رأس مال وكل شيء هذا بش حكيه خطر أنت سألت سؤال أثر وحدهم ولا عندهم لا ثم صحيح. ناس مكملين للمصارف ومنزومين يدخلوا
0: واضح
1: ومنزومين يدخلوا ونحب نشجع التوانسة أنهم يتوجهوا لهذه المؤسسات
0: نعم.
1: اللي نحكيها
0: ان شاء الله.
1: اي واحد يجي يقدم قلت لي يعني والله وناقص الورقه هذه ناقص الورقه هذه وقت تبدا تجي تقول انا مش نعمل كذا كذا رقم معاملات وفي السوق الفلانيه وباش نقول لك بربي منين مصادر الدراسه نتاعك اللي عملتها؟ نلقاها انا ما عنديش مش مدعمه مش مدعمه بدراسات سوق تجاريه
0: نعم.
1: مش مدعمه كذا ما خدمهاش بصفه نقول احنا مهنيه
0: نعم
1: ولذلك الطلبات اللي نطلب فيها او الاوراق او الدعم هذا حتى يحسن من اقناع لجنه التمويلات لقبول هذه المخاطر ولا لا
0: واضح
1: ممكن ينسى حاجه هامه وهي بين يديه
0: نعم.
1: ولكن
0: ما قدمهاش
1: ولذلك دراسه الجدوى لابد ان تكون حاضره ما ينجمهاش او المشروع كبير شوي عليه ثم مكاتب يحضروها ثم السادة المحاسبين
0: خبراء
1: حتى المحاسبين يعاونوه على ذلك اولا دراسة الجدوى
0: نعم.
1: بعد ذلك دراسة الجدوى هذه باش تبين لي حاجة اساسية هي الموضوع اللي حكيت لك عليهم التوازن المالي قداش عنده نسبة تداين من رأس المال وقداش نسبة تداين من نقولوا الكاش فلو نتاعو ايش معنى الكاش فلو
0: يعني
1: انا هو كيفاش يكون التدفقات النقديه نتاعو هل تكفيه لمواجهه هيك نسبه التداين اللي باش يعملها بالعقود ولا لا
0: واضح
1: وقت يجيك انت تعمل له هكا الجدول التدفقات النقديه نتاعو وقت يتراها من الشهر الاول بعد ما الشهر الاول وعنده عجز باش يخلصك ولهذا تقول له وقتها يا سيدي اما تزيد في راس مالك تزيد في نسبه راس المال
0: نعم.
1: او تراجع المشروع
0: نعم
1: كان في حجم معين ممكن نعمله في مرحلتين المرحله الاولى حسب القدرات نتاعك وبعدها نعمله توسعه الى غير ذلك فلهذا كله اللي سيرشيد كل مره يقول هي الهندسه الماليه
0: صحيح
1: الهندسه الماليه هذه اول حاجه مطالب بها اي انسان مسؤول في مصرف او في بنك معين لابد يكون مش برك هذه قواعد نتاعي نخدم والبقية لا يا سيدي هندسه ماليه توصل تقنع اللي قدامك انه في الجدول او في الدراسه دراسه الجدول اللي عملتها
0: نعم.
1: راك عندك بعض حاجات ماهيش معقوله او ماهيش مطابقه لحاجياتك وما تدفعش عليك كما يلزم
0: نعم.
1: ولذلك ما فماش واحد ما يحبش يخدم
2: لكن نخدم
0: تحب تربح يعني
1: ما فماش واحد ما يحبش يخدم لكن نخدم بأحد أدنى
2: من المخاطر
1: واضح والمخاطر هذه
2: شي مخزن مسكر ولا كريم شوما
1: شوية المخاطر هذه وقت لا عمل سؤال مع بعضه المخاطر هذه طالبين ضمانات وضمانات
0: اي نعم
1: يا اخي المصرف شنو دوره في
2: لا انا جايك سي محفوظ
1: لا لا
2: اعطيني الكلمه اني جايك لان المساله هذه فيها نقاش
0: اها
1: ينعرف خلينا نكمل برك انا نكمل الوحده
0: باهي عجبني الحوار يظل يسخون ماشيين في
1: الصحيح شفت هذا
2: يحب
0: كملوا كيك
1: يعطيك الصحه لا لا مش خلينا وانت ضمانات هي المؤسسات البنكية يسموها وسيط مالي.
0: نعم.
1: إيش معناها وسيط مالي؟ الناس اللي عندهم وفرة أعمال يحطوا فلوسهم وودائعهم للاستثمار عبر البنوك. أكا هو الادخار. ومؤسسات تحتاج أو أشخاص يحتاجوا التمويلات بالأسلوب التمويل.
0: نعم.
1: التمويل الإسلامي أو التمويل الآخر كل واحد يختار روحه. بطرق معينة حسب سياسات معينة. أنت إيش حاجتك؟ أنت كيفاش تضمن الناس اللي حطوا فلوسهم عندك؟ كيفاش تكون عندك نسبة كبيرة من الثقة أو من الثقة اللي باش تاخذها من عند الناس هذو باش يحطوا فلوسهم إذا كان أنت ما تحتاطش في استعمالاتك؟
0: نعم.
1: هي التمويلات هي استعمالات.
0: صحيح.
1: إي الاستعمالات هذه في حد معين من المخاطر مرخص لك أنك تأخذ حتى ضمانات شخصية واحد كفيل واحد وثم في مستويات أخرى ملزوم تأخذ رهونات على أصول، رهونات على عقار، رهونات حتى على مال
0: يعني
1: أو على كفالات.
0: مش بشرطه فقط
1: لا العقار. لا لا وهوش الشرط، مش على خاطر مشروع.
0: أنت جاوبتني على سؤال في ذهني في مسألة
1: بركة. مش مشروع جاب ضمانات وبالرهونات وليبوتاك وتيتر فرنسي كل شيء اللي هو معناه خاطر عنده رهونات معناه نجح. لا لا قبل كل شيء الجدوى وبعدها نحكيه على تغطية المخاطر بالضمانات.
0: واضح. طيب سير شيت انت حبيت تتكلم.
2: إيه
0: اتفضل سير.
2: انا باش نستفسر ديما مناسب ما نقولش شو رد عليه.
0: لا
2: نستفسر منه
0: ما يسالش
2: سي محفوظ. توا احنا نتفهم جدا ان المصرف
0: يحب
2: الفلوس ماشي فلوس
0: هذيك
2: فلوس المؤتمن عليه وهو يزم يرد باله عليه.
0: صحيح.
2: وعنده معايير مع البنك المركزي وعنده يعني تفاصيل مش لازم ندخل فيها.
1: السياسه الائتمانيه تبدا مفهومه ومعروفه
2: ونتفاهم انه المشروع بالنسبه للبنك وقت يغزر المشروع يغزر له تقوش عليه سياره يزم يتاكد هيك السياره ديما فيها ليسانس.
0: نعم فيها
2: وديما تخدم وديما تتقدم
0: تمشي
2: الريزرفار اذا كان فرق معناتها الكشفلو فاك معناتها.
0: نعم.
2: دونك يزم يتاكد باللي فلوسه قاعده ترجع بصفه منتظمه لانه نعم. وعده باش يصبر عليه بالعام وبالعامين وبالعشره. والنقطه الثانيه يتاكد ان في وقت الازمات باش يلقى فلوسه في اي لحظه. هذاك علاش يا خروهم انا نحب نحكي عليه هو فلسفه المخاطره لابيتونس ريسك
1: اي
2: وفلسفه الضمانات
1: تغطية المخاطر
2: اي الضمانات بالطريقة الكلاسيكية يا اخويا عندك اراضي عندك بنايات عندك عقارات انا نحب يا اخو يطلبوا راهو بال200 و300% راهو على نعطيك 100 مليون حاجتي ب200 مليون ضمانات ولا 300 مليون ضمانات شكون يعرف على الدنيا والتضخم ولا غير ذلك فان راى ان ثم هذا ما نقولوش ما عندهمش الحق لانه ما هي الا فلوسهم وفلوس المؤتمنين لكن ثم نشاطات يودي ما عنديش انا يعني نعطيك ميدان السينما مثلا السينما هو عباره على فيلم اللي كان قبل محطوط في بوند هكا بيليكول تو تنحت تماما
0: طبعا
2: ولا عباره على بيش قد هكا يعمل لك فيلم ثلاث سوايع وهاك الفيلم يجيب بالمليارات.
0: نعم.
2: شنو هي الضمانات اللي نعطيهم لك انا الضمان نعطيك هكا هيك البوند هذيك نعطيها لك قلت له اخويا البوند حاجه فيرتويال ما نعرفهاش تنجم تحرق فيها وقت يا اخويا ما نخوش انا نطالب المصارف باش تكون عندها فلسفه تتماشى مع التطور الاقتصادي وخصوصا القطاعات.
0: اذا انا عندي مشروع مربح وما عنديش ضمان
2: هو شو يقول لك يقول لك جيب لي البيزنس بلان ونتاكد باللي هو ما هوش مهلهل وصحيح ولا غير ذلك انا نقتنع بيك لكن بالرغم من كل ذلك يا اخويا اما جيب لي شكون يضمن فيك ولا جيب لي ضمانات
0: بخلاف نجاح المشروع
2: خاطر تو ثم ناس مساءله جزائيا على خاطر ما خذاش ضمانات ولات الناس خايفه على بعض على روح
0: على روح.
2: انا نقول
1: اسمه تقصير هكا
0: فما إكراهات يعني في
2: يعني المصارف مطالبة وقت تبدأ عندك ستارت اب فكرة تعمل الكيف ناجحة تعرف أني ناجحة يلزم نلقاو طريقة من الطرق باش هذيك الضمانات ما تكونش عبء وإلا فرام معناتها حاجة توقفك المشروع. نعم. اللي خسارة له كما تمشي
0: يكبح جماح هذا
2: هذا معناتها تعليقي.
1: عندي الوقت ولا
0: تفضل عندك لا. عندك دقيقتين سي محفوظ
1: لا
0: لانه نحب نمشي عندي برشا اسئله سي محفوظ
1: بشويه عندي ملا في دقيقتين باش نقول حاجه ولكن بعدها اعطيني الوقت اللازم. راهو سي رشيد ضرب لي من اللوطة
0: حاشاك
1: ومن فوق
0: لا لا حاشاك
1: لا ضرب لي معناها من اللوطة من فوق معناها ضربني دون ليسونس معناها السؤالات ماشيه في العمق ايش معنى العمق؟ تو وقت ايش بدها حكايه السينما؟ سيرشيد راه مش البنوك تمول السينما، اذا ما الناس اكبر من البنوك شويه اللي ياخذوا فيك المخاطر وغيره ما تنجمش تعمل هيك. ليش؟ لانه بالضبط الكونتر بارتي معناها لو كولاترال تاعك الفينانسمون هكا
2: اللي فيرتويل،
1: يعني فيرتويل عندك يلزم ناس يبداو عندهم
0: جهد
1: والقوة
0: وعندهم
1: القوة وقوة،
0: ولذلك هو في البلدان
1: لا وقوة
2: البنوك تمول
0: البنوك كبيرة تمول
1: بنوك
2: نعطيك حتى اسميهم تمول
1: يا سيدي عندهم بنوك عندهم مؤسسات خاصة لتلك المشاريع
0: صحيح هذا متفاهمين ويدفع في مليارات
1: مؤسسات عندها مصالح يا سيدي مش مؤسسات داخل البنك لتلك المشاريع
2: دافع تخلي اسمه ضماني انا قال لي اسم المخرج ضماني
0: صحيح
1: مثلا
0: اي نعم
1: وهذه وقتاش هذا
0: اسم البطل واسم
1: هذه وقتاش وقت زاد البنكة راس مالها مليار يورو مثلا
0: او اكثر لكن انا اسي بحكم
1: يعني
0: مش هذا
1: مش هذا
0: خليني انا
1: النقطه الثانيه شفت هذا بدأ وبعدها رجع لي الستارت اب الستارت اب قلناها وعودناها لابد أنه في التشريع نتاعنا الستارت اب ياخذوا حظهم لأنهم هم داخلين على حاجة من الأول تبدأ من لا شيء ولكن في بالوقفة معاهم تولي حاجة كبيرة برشا. يا هل ترى هالتمويلات هذه موجودة أو حتى في القانون نتاع الستارت اب الأكت اسمه هو ستارت اب أكت لولاني لولاني حكاوا على ديفون وحكاوا على ديفون ديفون
0: فيهم 60 مليار
1: احنا العملية هيك نحبها توصل الآن إلى بلورة طرق معينة لتمويل الشركات المنشأة لأنه ما ثماش كان مسؤولية البنوك ثم مسؤولية البنوك عبر موارد أو صناديق تمويل خاصة.
0: ناخذ منك شوي في نعم أم لا جاوبني شنخرج فاصل جاء وقت الفاصل يعني الآن المؤسسات الصغرى هذه والمتوسطة فعلا في مسألة التمويلات عندها حظوظ كبيرة وقاعدة تمول من قبل مصارفنا ولا حظوظها ديما أضعف من المؤسسات الكبرى؟
1: لا لا, لا.
0: نعم أم لا
1: نعم عندها حظوظ
0: جميل جدا.
1: لا
0: بعد الفاصل باش ندخل ونحكيه فيها أشياء أخرى بحول الله وش نقدمه لأنه نحب تقريبا مجموعة الأسئلة نحب نجاوب عليها الكل بحول الله تعالى في حصة اليوم. هذا تحدي أحبة الكرام آخر فاصل في حصة اليوم ثم لنعود فلا تذهبوا بعيدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم في الاستماع لبرنامج في المالي والأعمال، حصة اليوم على تمويل الاستثمار. وحقيقة نحكي بين إكراهات القطاع المصري في وبدائل الابتكار المالي، وش ندخل في هالبدائل هذه اللي نحب أنا نحكي عليها ونوصل لها صراحة. لكن الآن باش نسأل سؤال مصري في بحث، هل مؤسسة اليوم كي تطلب تمويل سي محفوظ تقدر تتحمل هالتكاليف العمولات والمصاريف الأخرى؟ يعني إلى أي مدى كلفة التمويل هذا قد يعرقل الاستثمار والمشروع، أو قد حتى يقتله أصلا؟
1: أنا باش نجاوبك مباشرة.
0: بالضبط، باش ندخل في الموضوع.
1: لا باش نجاوبك مباشرة. أي واحد داخل على مشروع وما عندوش كل الموارد، مش 100%،
0: أي نعم،
1: وعنده موارد باش ياخذهم خارجيه عن طريق مصرف وعن طريق صندوق استثمار، ولازم يخلي عنده شركه معاه. وفي الاخر يقول لك احنا يا خويا تعطوني ببلاش.
0: نعم، فماش هذه ببلاش.
1: لا قولوا مش لازم تعمل مشروع. لا قولوا مش لازم.
2: شيخ وقرض على الشرف.
1: لا قرض على الشرف
0: حكينا فيه الجمعه اللي فاتت
1: حكينا
0: عليه.
2: اما هذا ما يعملوش مشروع.
1: ولا وفي حدود معقوله.
0: طيب
1: الشخص 5000 دينار ولا 5000
0: شويه في المسح، عندي بدائل ولا ما عنديش بدائل؟ خلينا ندخل للصحيح.
1: مش بدائل برك. اولا البدائل مش كان عند البنوك برك، البنوك نفسها
0: نعم
1: عملت شركات استثمار في راس مال المخاطر،
0: ايوه،
1: أو في مؤسسات اسمها صناديق الاستثمار.
0: باهي برش.
1: وهذه صناديق، هذه المؤسسات هذه دورها دعم الأموال الذاتية، معناها استقلالية المؤسسة مش بالتداين لكن بالمشاركات.
0: جيد.
1: باهي. وعليش هذا نحكي فيه؟ لأنه الآن ما عناش يعني، وهذا يمكن عيب عنا شوية احنا البنكاجية، نقول البنكاجية تاريخياً ما كناش يعطين قيمة كبيرة للتمويل رأس المال. احنا كل شيء وقت الدنيا كانت من الأول في البداية، وحكيت مرة عليها عام 72 مع سي الهادي نويرة، واحنا صحيح متواصلين غيره. جيب مشروع نعطيك قرض باش تدخل في الشركة، وبعدها نعطيك قرض للشركة باش تخدم زوز. هذا بعدش. الآن كل مورد، كل نقولوا احنا استثمار عنده تمويله، عنده مصادر تمويله خاصة. إذا كان يزمك أنت الدعم بديت ب 30% من قيمة المشروع تمويل ذاتي، ويزمك 50%، يزمك 20% تجيبهم تمويل رأس المال صناديق الاستثمار،
0: مش قروض. نعم.
1: ما تجيب شركة أما صناديق الاستثمار، وإلا هذه شركات تمويل شركات
2: المخاطر،
1: تمويل راس المال المخاطر، معناها
0: تو شركات سامحني ومؤسساتنا يستعملوا فيه. موجودين، نحكي موجودين، قلت لي موجودين.
1: موجودين
2: لكن في الواقع
1: خليني كمل لك.
0: كمل سيدي. نعم.
1: الاشكال هنا هو في الحجم.
0: ايوه، هذا اللي نحكي عليه،
1: الحجم. تو وقت تلقى صناديق، أما مثلا شركات عندها 200 و300 مليون
0: دينار
1: تحت التصرف، هو كشركة تمويل رأس المال المخاطرة سيكار. لكن تلوش في الفرص يا بيدا، تلوش في الفرص الطيبة، لأنه تمويل بالمخاطر.
0: ايه.
1: مش قرض، مش عمل له
0: لا مش قرض،
1: جدول سداد وغيره، بالمخاطر. ولهذا بالمخاطر نتطلب بارشة تحوط وبرشا، خاصة
2: مخاطر
1: تحليل.
0: نعم.
1: هذا ثم اللي يقول لك انا راني المشاريع اقل من باش ندخل ب 5 مليون دينار ما يساعدنيش. وهك اللي عنده، اللي طالب 50,000 دينار و 100,000 دينار يكفيه، و 20,000 دينار وهيك يحبوا في راس المال، مش حباش قرض. هنا بالضبط انا النقص الوحيد اللي انا حسيته، وحكيت برشا حتى في نطاق المهنه وغيره، حكيت لابد انه نلقاو صناديق تمويل رأس المال في أحجام، قال نقوله سيدي تحت 500,000 دينار.
0: واضح،
1: مش حتى مليون دينار، تحت 500,000 دينار. هذه أولا. ثانيا أهم حاجة،
0: أيوة،
1: راهو هالحاجات هذه كلها فيها شروط حوكمة، هاو يعني سيدي عرفها،
0: مش مساي بكاك.
1: ما لا وقت مش ندخل معاه أنا السيكار يقول لك انا اخويا لازم ندخل في راس المال ويبدا عضو مجلس اداره.
0: نعم.
1: ثانيا انا عضو مجلس اداره، زاد نحب نختار مراقب الحسابات وعندي دخل فيه.
0: صحيح.
1: ومراقب الحسابات هذه وجماعة حبوا يقدمني تقارير نصف شهري نصف سنوية مش سنوية برك إلى غير ذلك. هل
0: عنده الحق إذا أنا
1: شروط الحوكمة شروط الحوكمة لابد من أصحاب المشاريع وأصحاب الأفكار المشاريع أن يكونوا هم من بيدهم معناها متفتحين على قبول قواعد اللعبة. اسمها لعبة اسمها قواعد اللعبة. أخوي تحب تشاركني معاك شاركني حتى في التصرف مش في التصرف في إدارة الشركة.
0: أنا شو ندخل في رأس المال بتبيعتي أنا معناها وش
1: ولذلك برشا ناس لا يقول لك أخوي أعطي فلوسك وقلي نربح لأعطيك إيه وقلي نربح هك قلت لي من العام الثاني الثالث لبس عليك وبش توزع وأنا صبرت عليه 5 سنين وما الأمور جيت تلوج تبحث وعلاش قلت لك التجربة هذه جيت تلوج تلقى الأمور لا أراك الله مكروه.
0: يعني كأنك تقول لي بعض المؤسسات
1: ولهذا لابد من الشفافية وقبول قواعد اللعبة.
0: أنت تو كأنك قلت لي جملة خطيرة بعض المؤسسات ما تمشيش للآلية هذه رغم أنها متاحة لأنها هي ما عندها الشفافية تامة وكاملة
1: ويصرح
0: بحاجة خلاف للواقع.
1: ما يحبش
0: يعني ليش ما يحبش خاطر ما فماش شفافية
1: خاطر متوالف عنده قلو ثقافة
2: خبي
1: التداول كل شيء بالكريدي ياخذ.
0: يعني هذه الثقافة ولا
1: ثقافة عندهم إيه ولا
2: يعني اللي حبي يقول
1: ثقافة بالتداول ما نحب الشريك أخوي
2: ولا هذا اللي حبي يقول هو في نهاية الأمر
1: خذ فلوسك خذ فلوسك بالتجمش طاقة المشروع ما يولدش بزايد فلوس باش تخلصني أنا وبارباحي. نعم. في تمويل الإسلام وبارباحي بالتجمش هاو بالحساب
2: به. لكن الناس اللي نعم. قبلوا أنه يكون شريك معهم مجبرا أخاك لا بطل أخذ لقى نفسه البنك مش مستعدة باش تعطيه
0: طبعا
2: نظل وضعيته هذه وجاته فرصة من شركة تقول له نعرفك في وضعية حساسة وانا مستعد باش نعاونك باش نطلعوا من عنق
1: حسنوا من هيكلة التمويل.
0: نعم من عنق.
2: لكن انا لاحظت في مهنتي هكا وقت اللي نشوف قدامي نلقى زوز حاجات مختلفه. حاجة الاولى ديما اللي عنده الفلوس هو اللي يشترط. يعني هو في موقف استعلاء مش استعلاء في موقف اعلى من الاخر
0: هو الاخر
2: يستجدي وهذاك يا اخوي
0: جيب
2: لي هذه اعمل لي هذه يطلع لي هذه كذا كذا والوقت قاعد يمشي وهو قاعد عنده أزمة. فهمتني؟ هذه نقطة حساسة يعيشوها كثير من الشركة. وفي المقابل وقت اللي الشركة تاع المخاطر قاست وغاست وقالت أي
0: توكل على الله ندخلوا معاكم. نعم
2: تدخل راهو ما تلقاش كيف ما
0: وعدوها وكيف ما صرح به وهذا مشكل.
2: وتلقى الخلاصات ما تمش كما وتلقى التصرف مش كما كذا ويتحللها
1: والسوق ما هوش هو بيدو
2: وياليتني ما شاركت. فهمت؟ الزوز موجودين وبالتالي كما قال سي محفوظ الشفافية يا اخويا انا يلزم نكون فرد مستوى انا وياك قاعد نتعامل مش خاطر انت عندك فلوس انا ما عنديش نستجدي فيك تخش عليا طالب. لا انا عندي فكرة اللي انت ما عندكش وانا عندي فكره هذيك تتباع بالملايين لكن يزمك تؤمن بيا.
0: صحيح.
2: ومن تقول لي انا لا اؤمن بك الا بالوراق وبالارقام اعطيني علميا
0: فما حد ادنى زاد يا سي رشيد
2: هذاك التوازن اللي نفركس عليه انا
1: فهمتني
2: اذا كان القوى الشفافيه والتوازن بيحاول لنا نتقدم
1: كل شيء يمشي. هو عنده الحق سي رشيد في هذا الرقم وانا نحكي لك عن تجربه.
0: نعم.
1: عن تجربه يا سيدي وصلوا بعض الباعثين في المشاريع ومشاريع طيبة الحق وناجحة وغيره بعض البايثين ولا يدلل على أنه الشركة يقبلها
0: الشركة اللي معاه لأنه فكرته فكرة قوية
2: يجيروا في جرته
1: مانا
0: فكرة شذابة
2: عنده تاريخ وعنده مصمعة
1: ومشيرة أخرى يقولوا إذا كانت خلتانة من حب الشيء حتى واحد يقوم بها تدخل معي
2: مفضلك
1: لويه لأنه يجلب
2: لأنه
1: مقنع في قطاع مقنع في حوكمة مقنع عندك إنسان تحكي معاه لقيته معبي وكذا وحسن التصرف وخاصة السمعة ما لا شو
0: قداش نسبتهم هذول يا سي محفوظ
1: لا موجودين
0: ما قلتش مش موجودين
1: بالحق موجودين
0: نعرف لكن أنا مش 100% ومش 90% نسبتهم
1: موجودين خليني نكمل سيرشيد صعبة شوية عليها باش نقبل أنه راهو العقود مع المؤسسات هذه تمويل رأس المال أو حتى مع المؤسسات المصرفية أنه هي عقود إذعان. لا احكي معايا بكل التفاصيل، الشرط بالشروط ما عجبكش ما تقبلوش.
2: واضح. ما يقبلوش ما ياخذ،
1: ما هوش عقود اذعان.
2: اي نعرف، هي ماني انا تحت الزرسه كالحفوظ.
1: لا لا بشوي، هذه كلمه تحت الزرسه هذه. هذا انسان عندي انا ما عرفش كيفاش يبدا، وعليه على خاطر بشات كل مشروع وراسه كاسع يا ودي ما تبداش المشروع، مشروع ما تبداش
2: الا غالب غلطت وبديت.
1: بديت
2: وانا الجمره في يدي توا.
1: ايه بديت معش سماها
0: تحت الزرسه.
1: لا لا انا صلح نفسك وتقبل الحلول اللي يعطوها لك. احنا جيت ننصحوا فيك من الاول.
0: صحيح. وشنو ندخل معاك نحب نقول لك فلوسي.
1: لا بد من يا سيدي وقت يقول لك انا الإدارة المالية نتاعك لازمك تجيب لها مسؤول طيب باش يتبعك ويعمل لك تابلو
0: ميزانية كمان.
1: شكون هذا المؤسسة؟ ما ثماش مصرف جاي. قلت لهم ما ثماش واحد يجي الغاية نتاعه هو باش نرهن المشاريع. لا سيدي نحبوا المشاريع تنجح وتخلص ونكبروا معاكم ونجي معاك انا في التوسعة الى غير ذلك.
2: راهو معلوماتك سي محفوظ، سي محفوظ يعرف هذا. نعم. سي هيثم راهو المصارف عندهم اكراهيات مع البنك المركزي ما تتصورش.
0: انا انا طبعا
2: معناتها
0: اكراهيات القطاع المصرفي. انا متفاهم بعض.
2: انا نشوف في حسابات البنوك راهو مش مهما فلوس تعطيها ترجع في كلها. راهو
0: واضح عارف نسبة
1: مخصصات
2: مخصصات بالمليارات راهو
1: وكوميسير كوتي
2: والبنك المركزي دقق. البنك المركزي ولا طالب عليهم نسب مئويه نتاع هذوما يسميهم لي كريونس غريي. يقول له يا اخويا ما يلزمكش تفوت
1: متعثرات
2: متعثر، ما يلزمكش تفوت 7% مثلا، هو تلقى في 13%. اذا كان ما يهبش 7% تعاقب البنك المركزي. معناتها حبيت نقول لك
0: هو بيدو عنده اكراهات.
1: لا هو النسب هذه لازم واحد يثبتها بركة بال
0: واضح.
1: خاصه
0: واحنا على ذاك نحكي
1: تو انا ما نجمش نعطيك النسب هذه عندي قداش 5 سنين ولا 10 سنين من
0: نتابع. هو هو احنا نحكيوا علاش نحكيوا على الاليات هذه باش نخرجوا من هالاكراهات هذه. اذا انا انا نسال سؤال اخر سي محمد
1: تفضل.
0: نجموش نمشيوا للايجار المالي بين قوسين؟ يجم يكون حل.
1: اي بلا
0: شنو يجم يقدم
1: انا الايجار المالي هو نوع من انواع التمويل.
2: إيه انت تشجع به ولا
1: يا ودي يعني قالوا قالوا تعرف شنو هو جايك كيما عندك
2: تشتي مريض.
1: لا لا تشتي باش تاخذ تمويل بالايجار المالي.
0: نعم
1: هو نوع من انواع التمويل.
2: سؤالي
1: اللي هي
2: شويه علينا اش تقترح علينا انصحنا يا سي محفوظ. نمشي الايجار المالي نمشي للمخاطر شنو
1: الزوز زوز
0: نجم
1: ثم حاجات تاخذها من الايجار المالي وبيدها الشركه اللي معاك لتمويل راس المال يقول لك راهو هذا البرنامج الاستثماري هذا تاعو نعملوه ايجار مالي يوافق
2: او غالي الايجار المالي قالوا
1: لا بشويه شفت
2: ما نقرس انا نقرس
1: لا تقرس لا بشويه بشويه بشويه. هو شو الفرق بين موضوع الايجار المالي والمصرف معناها التمويل المصرفي العادي واللي هو التمويل المصرفي فيه نوع من الايجار المالي.
2: اي
1: الايجار المالي اولا الاصل اللي تموله كسوا عقار ولا معتجزات ولا غيره يقعد على ملكية شركة الإيجار المالي أو شركة البنك اللي يعمل الإيجار المالي
2: حتى تخلص.
1: أي لا لا هو الملكية نتاعه تقعد حتى خلاص آخر قسط من
2: الكراء.
1: الكراء اللي فيه إيش فيه؟ فيه
2: الكراء
1: الأصل الأصل
2: وفيه الربح
1: والربح والربح اللي هو شو مقابل شو مقابل بيع المنفعة. أنت قاعد تستفع قاعد أنت كاري كاري محل أنت كاري محل على 5 سنين اوكي وقت نقول نتفق معاك على اقساط فيها راس المال نسبه راس المال والاخرى معلومه كراء يولي ملكك. باهي شو الفرق في النسبه؟ اولا فيها تي في ا مش نقول تي في ا ريكوبيرابل بينما في التمويل العادي ما عندناش اداء على القيمه المضافه دونك يحسبها هو ثانيا شركات الايجار المالي مواردها منين؟ ما تاخذها من عند مؤسسات مالية. دونك كلفة الموارد عند الشركات هذه اعلى شويه
2: تضيف عليها ارباحها تجي
1: لكن اعلى شويه لكن ما عندهاش نفس الشروط تاع المصارف مثلا.
2: يعني اسهل
1: وقت جهه تنجم تعمل ايجار مالي تخفى على عدد المعدل ما تطلبش ضمانات اخرى.
0: واضح. طيب انا شنزيد بوسيله اخرى باش نزل نزل عندي خمس دقائق.
1: بالنسبه للايجار المالي خذوها قاعده يا ناس يا خياني اللي تسمعوا فيه، راه هو مصدر من مصادر التمويل الحقيقي. انا شخصيا نشجع
0: يعني وسيله من الوسائل. نزيد نسال على وسيله اخرى، البورصه تنجم تكون وسيله لتمويل الاستثمار؟
1: أيوة، الدخول في البورصه. البورصه هو تمويل راس المال. باش توصل البورصه
2: ساعي لازمك تكون ربح.
0: لازم برش،
1: لازم تكون هكا
2: سنوات.
1: لازم تشعل تشعل شعلان، ماذا تشعل شعلان من من من
0: صعيب شوي
2: استثمار من طرف المواطنين.
1: هو اي مشروع ولا شيء يدخلوا الناس البورصة اللي حاجتهم باش في برامج توسع، في برامج كذا، انه يجي يقول البورصة يقول لوفي دفو، ولا اصحاب المشاريع هذه يقول لك عبر البورصة ونمي بالرسمة للبورصية
0: نعم.
1: ونمي أموالي ذاتي وبيدو بجعل يعمل قيمة مضافة معنا زيادات في
2: وتولي مراقب أكثر وتولي عندك معروف يقول لك أنا رأي
1: لكن في البورصة. هو سوق من أسواق تمويل رأس المال.
0: جيد، آخر حاجة
1: موش مصرف
0: آخر حاجة باش نجمو نعملو نقاش في الدقيقتين المتبقية، الكروفوندينج ولا التمويل التشاركي حكينا فيه.

0: يعني ما قال لك لتنجز الصفقه يجبنا نعمل كونتر فارك نصرفوا فيه مش اللي كنت كذا على خاطر نسبه منه مش نرجعوا به الفلوس الناس.
1: ثم طريقه اخرى في التمويل
2: هذا ثم طريقه اخرى تفضل سير.
1: ثم طريقه اخرى في التمويل اللي هي الحساب الجاري معناتها
2: كيفاش
1: معناتها الشركاء يقول لك ما نحبش ندخل في راس المال على خاطر الدخول في راس المال فيه مخاطر. معناتها نهار اللي تخسر تمشي عليا الفلوس وما نقولكش اش بك خسرت ورجع لي فلوسي نخليهم في نسلفك انا كشركه
0: حساب جاري المساهمين
1: حساب جاري المساهمين
2: يعني
1: نسلفك وقت اللي تفرد امورك ترجع لي
0: والذهب اتفاقيه هذا
2: اتفاقيه وفما
1: طيب لكن ردوا بين لمن هالحكايه هذه راه انا وقت اللي نسلفك ما كنت متاعي وانت الشركه شريكتي يا اخويا مش لازم تعطيني حتى لا فوائد لا ارباح لا حتى شيء بعد عويم توفى فلوسي ارجع لي انت تاخو قرارك اللي تحب عليه لكن ردوا بالك مثل ما مخاطر جبائيه
2: ايوه ردوا بالو به انا
1: منهاره اللي يجيك الاداءات يقول لك
0: هذا
1: قرار وحدك
0: شو قبضت عليه
2: ايوه
0: قبضت
1: هات ويعملوا نسبه 8% كحد ادنى من الفوائد شفنا ناس في بالها
2: طيب انا مازال عندي خاطر دقيقتي نحب نعمل هكا خليني نقول مجموعة أسئلة في سؤال. الأفضل هنا هل هو التمويل البديل ولا المصرف؟ وهل التمويل البديل هذا موجود باش ينافس المصرف وإلا هو راهو باش يكمل؟ يعني نجم نكون التوليفة كيفاش تجربة تكون؟
0: شفت الباقة
2: أعطيني التوليفة.
0: لا باقة هي باقة
2: باقة كيفاش التوليفة؟
1: التوزيع والتنويع به
0: التنويع به مش به بركة خاصة أهم حاجة فيها هو أنه كل نوع من التمويل يمشي لبقته ما نجيش نمول بنية بالديكوفير بالروش رد بالك
1: اختر صافي
2: هكا
0: ما نشنو هذا حاجة بنية على 40 سنة
1: البنية مش تخلصه
0: تمشي تاخذها بالديكوفير غدوة يصبح لك ومعها كل كالاخر كل اللي قاعدة تتكاثر هكا اللي جايو اللي قاعدين يتكاثروا لا دونك كل حاجة نعم. عندها تمويل او مصدر تمويل خاص
1: به انا
0: هذا شكون يعرفه الخبير لو عندك في الاطارات نتاعك في الشركه يعرفوا هذا بطبيعه الحال خدمتهم لو ما يعرفش كيفاش يقولها دي استشير خبير
2: واضح فاسال به خبير
0: اسال به خبير
2: سي محفوظ وسي رشيد كل واحد فيكم شنو توجه له السؤال خاطر انا كملت وقتي لكن مثال شنو زيد دقيقه طارق كان انتم عندكم في ديكم نجيكم انا في صاحب مؤسسه نقول لك عندك اجراء واحد فقط تقترحوه عليا لتطوير تمويل الاستثمار في تونس شنو يجب يكون حتى عموما حتى نحكي على تونس الكل شنو يجب يكون الاجراء
0: هو تبسيط خاصه تبسيط والتثقيف
2: سيرشيت
1: هي تطوير فلسفه المخاطره يلزم
2: اللي خسر لي عاده تعطينيش حاجه
1: لا اللي يعلم الفلوس
2: نعم
1: يلزمهم يكون عندهم فلسفه جديده في المخاطرة معناتها يلزم مواش الحاجات المادية برك هي الضمانات يلزم يؤمنوا بأن ثم تكنولوجيا جديدة جعلت اللي عندها قيمة وينجموا يستطيعوا يسلفوا بعد ما يدرسوا بالطبع البزنس بلان اللي قال عني سمعفوذ إلى غير ذلك وبهالفلسفة هذية تو تشوف برشا نشاطات أخرى وباش تطلع برشا نشاطات أخرى اللي تمكن بفضل هالتمويلات هذية باش تنجح المشاريع
2: جميل جدا يعني احنا كان لخصوا في نص في 10 ثواني طارق المشكل ما هوش في وجود التمويل فقط إنما زاد في ملائمة التمويل هذا لطبيعة المشروع التمويل المصرفي موجود وضروري في نسيجنا الاقتصادي في البلاد لكن ما هوش هو الحل الوحيد
1: هو القاطرة
2: هو القاطر. لكن مش هو الحل الوحيد عندنا مجموعة من الوسائل الأخرى التي تعين لكن زاد في المقابل كل واحد صاحب مشروع لازم يكون واضح حوكمة واضحة شفافية وفما خليني نقول ثقة تتبنى شيئا فشيئا مزلنا باش نحكيه في مواضيع أقرب لهذا
0: ثقة هكي الأساس
2: أكيد وإن شاء الله كل مرة ناخذ مواضيع هكا مهمة وتهم الصاحب المؤسسة والناس اللي تحب تستثمر يعطيكم الصحة سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي سي رشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات الاختار قتايب اللي رافقنا اليوم من وراء الأجهزة التقنية وفي الختام أخوكم هيثم الإمام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: والأعمال.
1: في المال والأعمال.
0: في المال والأعمال. برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام. على موجات

0: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
2: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
3: تعلم أن عالم من تونس حلال، عالم تونس كالعالم كبير.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
5: يسمعوني مليح، كدوا بيكم من خلق.
6: شريعة الإسلام شريعة
7: المسلمين. يعلم الله وإياكم ممن شاد عليه بالغفران.
2: فهلم بنا نرتع في رياض القرآن الكريم،
1: رياض الروح والريحان،
2: رياض الرضوان من لدن الملك الديان.

0: هالمكان هذا انقلوا له ربكم في عون أيها التاجر الصدوق المخلص، فإلا من اتقى الله، فإن شاء الله يكون تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن.
1: أنت باش تاخذ حقك إذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتايت وش عابرة.
2: الفلاح الذي يفلح أرضه لينتج منها خيرات عظيمة ينتفع تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيوم لا تنتج أرضه. وإن الله تعالى لا يعطي الإنتاج لفلاح لأنه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج النهج القويم والنهج السليم. إذن فلا بد من الأخذ بالأسباب والأسباب الحقيقية حتى ينجز عمله. ففي أي عمل وفي أي شيء وفي أي وظيفة نريد أن نؤديها نحن في بحث متواصل.
1: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق، ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فلساتك ويبارك لك ربي في فلساتك.
0: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع بتاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش ما يتطففش ما يغشش ما يخدعش ما يمشيش بالغرر وبالخديعة.
3: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
0: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.
4: من كلام المصطفى، تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة، من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: المصطفى من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب وين ما كنتوا تسمعونا وين ما يصلكم صوت برامجنا. يتجدد معاكم الموعد واللقاء في برنامج من كلام المصطفى كالعادة في الموسم الرابع إن شاء الله، والحمد لله في من كلام المصطفى في برمجتنا معاكم برمجة خريف شتاء. تسمعونا كل نهار سبت في من كلام المصطفى، وتسمعونا نهار لحد في طريق القلوب، ومعاكم مريم فجيري ورفاقنا فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة برشا فضيل الشيخ أنه نرجع ونعود ونسجلوا في حديث سيدي النبي عليه الصلاة والسلام.
2: بارك الله فيك، بارك الله فيك، أهلا وسهلا بكل من يستمع إلينا. احنا سعداء الحقيقة، احنا هم اللي سعداء ب ذكر فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ولا ينتهي هذا العمل، لابد يكون متواصل دائما عند المؤمن لكثير من الأحاديث التي تذكر أو يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مجلسا مني يوم القيامة أكثركم علي صلاة، من صلى علي 1000 مرة بشر بالجنة قبل موته، جاءني جبريل عليه السلام وقال لي: يا رسول الله، لا يصلي عليك أحد إلا ويصلي عليه 70,000 من الملائكة، إلى آخره من يعني فضائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وذكر سنته. الله يعاوننا عليها إن شاء الله، ونجتهد في الفهم والعلم ونجتهد في العمل بذلك
1: يا رب،
2: وندعو الله سبحانه وتعالى كما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا الدعاء، حتى دائما نكون في تضرع وتذلل لله سبحانه وتعالى وتقرب منها. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك الخشية في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، إلى آخر ما دعا به صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام، كل عادة بحديث بالدعاء وبالصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. ننطلق في كتابنا كما قلنا من كلام المصطفى، وهو كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي، فيه الحديث كما قلت احنا تقريبا في الموسم الرابع، وسبحان الله مزلنا
2: في ثلث
1: مزلنا في بداية الكتاب،
2: الكتاب.
1: سبحان الله، إن شاء الله ربي يعطينا البركة في الوقت كامله يا رب.
2: آمين آمين آمين.
1: يقول سيدي النبي عليه الصلاة والسلام في هالحديث اللي ننطلق به في حصتنا لليوم، يقول: بعثت داعيا ومبلغا، وليس إلي من الهدى شيئا، وخلق إبليس مزينا، وليس إليه من الضلالة شيء.
2: نعم صلى الله عليه وسلم،
1: معنى الحديث.
2: نعم، قال صلى الله عليه وسلم: بعثت داعيا، أي الله هو اللي بعثني داعيا لمن يريد الله هدايته ومن أراد من الخلق أن يهتدي، فالله بعثني سبحانه وتعالى داعيا.
1: نعم.
2: ومبلغا ما أوحاه إلي، أي ما أوحاه إليه الحق إلى الخلق يبلغه، وليس نعم لي من الهدى شيء، لأني معنى لأنه صلى الله عليه وسلم عبد، يعني هو ما أمره الله به قام به على يعني أحسن الأحوال، فلا يعلم الإنسان ما هو مطبوع في قلبه، إنما يتبع هذا النبي وهذا المبلغ وهذا الداعي إلى الله. وخلق إبليس مزينا، أي مزينا للدنيا والمعاصي، ليس هو الذي يغوي حقيقة، إنما الإنسان هو الذي يغوي نفسه إذا اتبعه والإنسان يهتدي.
1: يراها زينة، معناتها هك المعاصي ولا؟
2: نعم، إذا اتبع شهواته وتبع ما زينه له إبليس، فإنه إبليس ليس له عليه سلطان، الشيطان ليس له سلطان على ابن آدم، لكن ابن آدم هو مكلف.
1: نعم.
2: هذا التكليف، وبعث إبليس مزينا للدنيا مزينا للمعاصي ليضل بها من أراد الله إضلاله وليس إليه من الضلالة شيء.
1: أو وضحها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.
2: فالرسل إنما هم يعني مستجلبون لأمر جبلات الخلق وفطرتهم، يبشرون يعني يهدون ينذرون من يعني الشيطان ومن شروره إلى آخره ومن حبائله، وفي الآخر يعني الذي يهديها الله يهتدي والذي لا يهديها الله لا يهتدي. فالإنسان المكلف عليه أن يجتهد حتى يمنع نفسه من هالحبائل نتاع الشيطان، وخاصة في هالأزمنة هذه اللي هي كثيرة جدا عن يميننا وشمالنا من فوقنا من تحتنا، في دخلت في عيوننا، دخلت في أفكارنا، دخلت في قلوبنا، ارتسمت في جوارحنا. فكيف يعني ما هو الطريق إلى الله وكيف الطريق إلى القلوب بحب القول المخلصة، كيف السبيل الخلاص؟ ربي يحفظنا إن شاء الله،
1: آمين يا رب العالمين،
2: يهدينا بجهة النبي الكريم.
1: بعد هالحديث اللي يبين فيه سيدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه الدعوة وأنه بعث داعيا ومبلغا وليس إلي من الهدى شيء، وخلق إبليس مزينا وليس إليه من الضلالة شيء، يعني نفهم أنه كل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى،
2: بيد الله. هذا كلش دائما نتضرع ونطلب من الله أن يهدينا، وهنا نقرأ فيها كل يوم
1: في فاتحة
2: الكتاب. نعم
1: يا رب، إن شاء الله ربي يهدي قلوبنا يا رب العالمين. نمشي للحديث اللي بعد، يقول سيدي النبي عليه الصلاة والسلام: بغض بني هاشم والأنصار كفر، وبغض العربي نفاق.
2: نعم، يحب يقول حقيقة أن معنى من أبغض بني هاشم من حيث كونهم آل النبي عليه الصلاة والسلام، أبغض الأنصار من حيث كونهم عاون النبي ونصروه وظاهروه، وعليش تبغضهم؟ يعني هذا كفر نعمة إذا كان حقيقة بغض، فيه بغض النبي في حقيقته وبغض شريعته وبغض ما أتى به من الدين، فهو كفر حقيقة. ولكن ظاهره أنه بغض نعمة عظيمة، لا يتأتى لمسلم أن يبغض لا الأنصار ولا بني هاشم ولا العرب ولا حتى أي إنسان أن يبغض.
1: يعني صفة ذميمة الإنسان أنه يبغض أو يحسد أو يحقد، صفة ذميمة.
2: نعم،
1: ذمها القرآن وذمتها السنة.
2: نعم، لابد الإنسان يترفع عن هذا، فالقلب يجعل يعني مقام ومقر للإحسان، فيرجع هك الإحسان نتاعه يرجع إليه بنور الإيمان ونور الإحسان، يتنور شيئا فشيء. فإذا يعني جعل فيه بغض الناس أو بغض العصاة أو بغض آل النبي والعياذ بالله أو بغض الصحابة وغيره، لابد هذا يرجع له بظلام في قلبه، فيتعسر عليه السلوك إلى الله، يتعسر عليه حسن الطاعة، يتعسر عليه يعني ذوق هذا الإسلام العظيم بعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه.
1: نعم، يقول سيدي النبي عليه الصلاة والسلام: بكاء المؤمن من قلبه وبكاء المنافق من هامته.
2: نعم، بكاء المؤمن ناشئ بارز خرج من قلبه. يحب يقول المؤمن إذا عصى الله، إذا يعني أذنب، سبحان الله، يندم ندم شديد، ففي قلبه لا يحب هك المعصية، يحب الطاعة ويشتهيها ولا يشتهي المعصية. فإذا يعني زلت قدمه وفعل شيئا اللي هو مذموم، فإنه إذا بكى يبكي حقيقة من قلبه. وأما المنافق، المنافق هو الذي يظهر عكس ما في قلبه، فإنه يستطيع أن يجعل عيناه يعني تجريان بالدمع في كل وقت ماذا أراد. هذا من النفاق والعياذ بالله. وبكاء المنافق من هامته يرسله متى شاء، فهو يملك إرسال دفعة دفعة من الدمع إذا أراد، يتدرب عليها يولي يعني سهل عليه، فسبحان الله. وأما المؤمن اللي هو صادق، فإنه إذا بكى بكى من قلبه، فإنه يتحزن من قلبه، يتأسف من قلبه، إذا عطف أو رحم مريضا أو ميتا أو صغيرا أو كذا، فإنه حقيقة يتأسف من قلبه ويأسف لذلك الإنسان الذي خسر مالا أو خسر سلعة أو كذا. أما المنافق الذي هو يظهر عكس ما في قلبه، فإنه يستطيع أن يجري عينيه بالدمع متى شاء.
1: اللهم احفظنا. نعم. يقول سيدي النبي عليه الصلاة والسلام: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر حبط عمله.
2: نعم بكروا بالصلاة في يوم الغيم.
1: القصد لهنا في يوم
2: نعم الغيم. حافظوا عليها قدموها لإلا يخرج الوقت وأنتم لا تشعرون. وإخراج الوقت يعني إخراج الصلاة عن وقتها شديد في في في لأن هي الأمانة الكبرى
1: نعم.
2: في الإسلام بعد الشهادتين الصلاة هي أكبر أمانة خلهانا الله باش نستحفظ عليها باش نستحفظ على العلاقة الدائمة بين قلبنا وبين ربنا بهك الصلاة بهك الوضوء بهك التخشع بهك الفاتحة بهك الرجوع لأننا دائما في امتحان دائما في امتحان فلا نخرجها. فمن أخرج خاصة صلاة العصر لأن حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا الله قانتين
1: جد فيها برشة أحاديث صلاة الوسطى.
2: نعم كثير أو جلهم لربما يقولوا هي صلاة العصر معنى صلاة الوسطى
1: فإن حسب فيها الكثير من العلماء والمفسرين نعم صلاة العصر
2: نعم
1: منها.
2: يقولوا أنها هي صلاة العصر صلاة الوسطى فيعني تركها فيه يحبط العمل فإنه من ترك صلاة العصر حبط عمله بطل ثوابه. قال كثير من العلماء على أنه يعني بطل ثوابه كله ولكن ليس هذا المقصود فإنه يعني بطل ثوابه هك الوقت هذاك من ظهره إلى عصره أو من هك الوقت اللي ما فيه من ثواب ما فيه من كذا كذا بطل هك الوقت بتركه أو بإخراجه صلاة العصر عن وقتها. فإنه من ترك صلاة العصر حتى اللي نحب يقول الشمس معناها اصفرت
1: تمست.
2: وحتى رجعت الشمس ماشية إلى سارية إلى الغروب هذاك الوقت خرجت صلاة العصر عن وقتها يعني الاختياري. وإذا طبيعة الحال جاء المغرب فإنها خرجت إلى الضروري فإخراجها فيه يعني العمل يبطل ثواب الأعمال اللي عملها الإنسان من هاك الوقت هذاك. إذن قال صلى الله عليه وسلم
1: قال
2: بكروا
1: سمحني قال حبط عمله في, إيه في نفس الحديث
2: إيه حبط عمله يحب يقول بطل ثوابه إيه فسد ثواب أعماله
1: يعني عمله في اليوم هذاك ولا في الوقت
2: لا في الوقت هذاك فقط في الوقت هذاك فقط على حسب يعني تفسير العلماء نعم لهذا الحديث
1: وقال بكروا
2: بكروا حب يقول ما تخليش حتى لين الشمس تصفار لأنه غيم ماكش قاعد تشوف فيها بالقداش الشمس ما هي ظاهرة فهمت معناها أزرب ما تخليش جاء وقت العصر صليها لأن الوقت انت على العصر صلاة العصر هي صلاة الوسطى ونهانا صلى الله عليه وسلم باش نخليها تخرج عن وقتها نعم.
1: يقول سيدي النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي بعده بلغوا عني ولو آية وحدثوا عني بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لو حفظنا يا رب.
2: نعم إذن قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني أي ينقلوا عني ما أمكنكم ما أن تبلغوا ليتصل بالأمة نقل ما جئت به ولو آية ولو حديث ولو عمل ولو وصية ولو تربية أي شيء الذي يعني معناه فقهتموه عني وبلغكم عني صحيح إلى غير بلغوه للناس بلغوا عني أينقلوا عني ما أمكنكم ليتصل بالأمة نقل ما جئت به ولو أي ولو كان الإنسان إنما يبلغ عني آية واحدة من القرآن خصها لأنها أقل ما يفيد في التبليغ ولو ولم يقل على كل حال حديث لأن حاش القرآن للتبليغ أشد من الحديث ولكن الحديث والقرآن هما يمشيهم بعضهم إلى يوم القيامة كما ورد في الحديث. إذن بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل بما بلغكم عنهم مما وقع لهم من الأعاجيب ولا حرج لا ضيق عليكم لأنه معروف ما فعله ما يفعله.
1: وعنا في القرآن الكريم يعني أكثر نعم. القصص اللي ورد في القرآن الكريم عن سيدنا موسى وبني نعم. إسرائيل
2: وخاصة في سورة البقرة يعني ومن كذب علي متعمدا أي يعني اللي بلغ ولكنه بلغ متعمد الكذب هذا فليتبوأ يعني حب يقول لحضر روحه فليتبوأ مقعده من النار يعني لهنا يجيب زمرة الكذابين على على على النبي,
1: النبي
2: نعم صلى الله عليه وسلم
1: يعني لهنا يجيب حديث يعني فسره بتفسير خاطئ أو كما قلت أنت حتى في السيرة وغيرها تكون مش متأكد بش يطرح الحاجة هذيك ويطرحها
2: لا هذا متعمد لأن علاش قال وحدثوا على بني عن بني إسرائيل بني إسرائيل معروف بني إسرائيل قتلوا الأنبياء وكذبوهم وكذبوا عنهم وبدلوا التوراة إلى آخره هذا هو علاش معناه قال بلغوا عني ما تعملوش كما بني إسرائيل وردوا بالكم تكذبوا علي راه اذا كان كذب عليا الانسان متعمد معناها في نيت وفي باله باش يبدل حاجه ها فانه حضر روحه الى جهنم هذه. اما اللي غلط في تفسير الحديث واجتهد الى اخره بطبيعه الحال لازم يرد باله على الاخر الانسان لا في الحديث لا في القران ويرجع يعتمد ما يفسخش اللي
1: صحاح.
2: اللي نعم الناس الصحاح اللي خدموا كذا اذا اخطا والعلماء كذلك يقفوا له ويقولوا له لا هذه راه ما جاتش وهذه كذا هاك القول للقول والاجتهاد للاجتهاد والبحث الى البحث سلم هذاك تطلع به العلوم وتزيد فيه المعارف وتزيد به الفهم لآيات الله سبحانه وتعالى وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنيا تقدم ما تقفش على كلمة واحدة ولكن الأصل دائما نبني عليه لأنه ثابت. أما اللي يعني كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا يحب يقول عارف روحه اش قاعد يعمل هذا يحب يقول يريد بالإسلام ضررا ويريد أن يجعل أو ثقوب في, في, في الإسلام ويغلط الناس ويرجعهم إلى سلالات أخرى من الفهوم ومن ليس بعلم إنما هو ضلال فهذا يحض النبي صلى الله عليه وسلم يقول حض روحك راك ماشي إلى جهنم
1: اللهم احفظنا يا
2: رب يحفظنا
1: آمين
2: إن شاء الله
1: يا رب العالمين نعم. ذاك عجب أن ننتبه في الحديث وأنت الحصة هذه في الحديث تقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني حتى في الحديث إذا ربما ما تستحضرش الحديث في الوقت وتجيب منه شوية تقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام باش ما تنصبش لنفسك الشكل
2: نعم حتى الشكل ينجم إنسان سبحان الله
1: صحيح.
2: مهما كان علمه الإنسان مهما كانت المراجع الصحيحة التي يعتمدها دائما إنسان يقول يرد باله شفنا معنا فما علماء كبار سبحان الله لما يحدثك الحديث هو حافظ ويعرف ومع ذلك يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم
1: نعم.
2: علاش قلنا سيدي علاش قال حتى إذا كان غلطش في شكلة ولا غلطش في كسرة وهي مفتوحة ولا كذا يعني يكون الله سبحانه وتعالى يغفر لي ذلك الخطأ ولو كان صغير ولكنه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الحديث في حق العلم هذا الإسلامي اللي بناوه الناس على يعني شيء عجيب اللي خدموه البخاري ومسلم وابي داود وغيره في الحديث برك شيء عجيب ما فماش يرجع اليوم قولين نرجع نعاودوا نصححوا ما عندك ما صح يا أخي الأمور كلها تخدمت هذيك هي تعطينا القلب انت على المحتوى
1: كيفاش تستوعب
2: العلوم هذه كيف نستوعب وكيف
1: نعم.
2: نرفع بها مستوى وعي المسلمين الى
1: صحيح.
2: العمل بها الاجتهاد بها
1: كيفاش ننزلوها في واقعنا زاد
2: بارك الله فيك نمثلوها في واقعنا على انها نوليو نمشيو بها على انها تولي هي من جمله حركاتنا وسكناتنا وانفسنا وتفكير عقولنا وقتها نقول احنا تلامسنا مع هذا الحديث الشريف ومع سنه النبي صلى الله عليه وسلم اي تلامسنا معه هو صلى الله عليه وسلم وأما يعني الإخراج الأحاديث والأسانيد إلى آخره هذيك أمر فرغ منه
1: نعم
2: نعم
1: ربي يبارك لك فضيلة الشيخ مواصلين في باقي أحاديث حصتنا لليوم قل سيدي النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي بعده بلوا أرحامكم ولو بالسلام
2: أي سبحان الله بلوا أحب يقول نديوها نعم ولو شوية بما يجب أن تند به وواصلها عملوا فيها الصلة صلة الأرحام ينبغي أن توصل به ولو بالسلام ولو من بعيد عندك العائلة وعندك بوك بعيد وامك بعيدة واخوك وصاحبك كذا بلها يعني بالسلام صلها أعمل الصلة بها ولو من بعيد ولو بالندوة مش حتى بالماء الكثير لأن صلة الأرحام آية من آيات الله العظمى اللي خلاهنا ربي سبحانه وتعالى باش نوصلها وكل من وصل رحمه وصله الله
1: نعم
2: ومن قطعها والعياذ بالله قطعه الله لأنها الرحم شدت في العرش وقالت يا ربي شكات قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك فصلة الأرحام من كان يريد أن ينسأ له في أثره يحب يقول ربي يوسع له ويجعله طيب العيش فيما بقي من عمره
1: حياة هنيئة
2: نعم. هنيئة وما عادش يفيق بها قصيرة ولو قصيرة تولي كأنها طويلة سبحان الله
1: سبحان
2: من
1: الله.
2: كان يريد أن ينسأ له في أثره فيما بقي من عمره ويبسط له في رزقه يجيه رزقه مرتاح ما فيش عذاب الفليسات ورزقه بصفة عامة الحسي والمعنوي والفليسات بهين يعني كان الصحابة يعني يكرهون البؤس ولا يحبون أن تفارقهم الفلوس يعني الفلوس المال بطبيعة الحال هو قوام الأعمال كل شيء إذن من كان يريد أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه, يجي رزقه ومرتاح ما فيش تعب كبير. فليصل رحمه.
1: أو سيدنا عليه الصلاة والسلام قال ولو بالسلام في الحديث.
2: بارك الله فيك. هنا ولو بالسلام, ولو بالهاتف معنا سلام صباح شنو أحوالك بخير إلى آخره, ولو تبعت سلام بسلام, ولو إنسان ماشي البلاصة واحدة أخرى تعطيه كانوا ماشي لأوروبا العائلة ولا ماشي كذا تعطيه مكتب يعني, ولو دي زورو قال الرجل فهمت, قال شنو قال غير هاك الفرحة اللي تدخلها تدخل على الإنسان, وخاصة قوس معناها النساء الكبار والرجال الكبار يظن الناس أنهم عاش يحبوا الفلوس. أنا جربتها ولا فخر نتحدث فقط يعني جل ما نتلاقى معاه من رجل كبير بالده ولا مرأة كبيرة بالده لابد مكتب فهمت
1: يفرح به,
2: لابد نسلم عليه وكذا كذا وبعدين نحط له في يده والله يفرح فرح كبير, وبعدين نقعد نسمع الأخبار يقول ايه كذا كذا كذا
1: سبحان الله.
2: فهذه من جملة صلة الرحم, صلة عظيمة من صلة الرحم, وتفرح وإدخال السرور إن شاء الله مرة في يعني نتاع القلوب نتحدث
1: في طريق القلوب,
2: طريق
1: أكيد
2: القلوب
1: إن شاء
2: الله. إدخال السرور على المسلم شنية هي من الفضائل نتاعها من جملتها يوم القيامة لما يكون في قبره يأتيه يعني رجل على صفة حسنة جدا يقول شكون أنت جيت منان, يقول أنا السرور الذي أدخلته يوم كذا على فلان جيت باش نونسك في قبر. إذن قال صلى الله عليه وسلم نعم بلوا أرحامكم ولو بالسلام ولو بشيء يعني بسيط ولو بكلمة ولو بشوية هدية, وما أدراك ما الهدية فيها
1: وبالسؤال خاصة
2: وبارك.
1: وقت اللي تسمع بحد
2: نعم.
1: يمر بمرض ولا تعب ولا اللي هو يعني ما فيها بس إنه الإنسان يهز الهاتف إذا كان قريب يمشي ويسأل, وسبحان الله هي كلها صلة رحم وكلها يعني
2: ماخذة بالخاطر
1: أي وصحيت ودخل سرور يعني كتمشي الإنسان مش طلع عليه أكيد فيها إدخال سرور على قلبي.
2: نعم فيها يعني قال صلى الله عليه وسلم قال أمر ربي أمرني بالمأخذة بالخاطر, ما عبد الله بأعظم من جبر الخواطر.
1: جبر الخواطر
2: هل صلة الرحم وعلى شنا قال ولو بلوا, علاش بلوا؟ لأن فيها النداوة يعني الأمور تختلط بالنداوة تقرب بالنداوة وتتفرق باليبس, حاجة تشيح تكسر وحدها تفترق بين بعضها وكون تبدأ فيها النداوة مازال فيها البلل يحب يقول باقي تبدأ شادة في بعضها. إذن صلة الأرحام ولو بالسلام ولو بشيء قليل من السلام كلام أو مال أو هدية كله فيه خير عظيم.
1: يا رب. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.
2: نعم هذه من الأحاديث ما يقولش الإنسان إيه هذه نعرفوها عشان نقرأ فيها هذه لازم نقرأها كل يوم صباح وعشية مش نتفكروا لي احنا ربي جعلنا مسلمين سبحانه وتعالى.
1: نعم سبحانه وتعالى
2: بني يحب يقول بالبناء المجهول أي أسس الإسلام على دعائم وعلى أركان خمسة وهي خصاله المذكورة شهادة يحب يقول شهادة أن لا إله يحب يقول الإنسان يشهد بقلبه وبلسانه أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه في كل مرة كل ما تحن الفرصة نشهد أشهد أن لا إله إلا الله سواء في الأذان سواء في الإقامة سواء واحد يعني جاه هم أو فزع أو خوف أو ضيق أو كذا فينفرج عنه بقدرة الإله سبحانه وتعالى إذا شاهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وسبحان الله تحسها يعني حسها. كيف تقولها وقت اللي أنت كما قلت في ضيق ولا في تعب ولا في تحسها وقت اللي تقولها تحسها في قلبك يعني عندها الأنوار متاعها.
2: نعم لأنها كنت في الطرف أنت على الخوف والجزع وكذا وعاود ترجعك إلى الوسط. الوسط يحب يقول تولي ميزان الدنيا يولي نسبي يرجع ميزان القلق وميزان الشدائد وميزان الفتن يولي نسبي وترجع مكانة الآخرة ومكانة الموت ومكانة حسن الآخرة إلى خير يرجع لبلاصتو. فيرجع الإنسان بين خوف ورجاء تهون عليه الدنيا في الأخر معناها شنية في الأخر الحمد لله على نعمة الإسلام ويعرف أن كله بقضاء الله وقدره فلابد الأنوار نتاع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يعني
1: تغشى القلوب.
2: نعم تضطرب في قلبه، وكالنور اللي يكون راكد شوية يضطرب، فيحيا بها الإنسان ويفيق من الغفلة إلى الرجوع إلى الله. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة بطبيعة الحال، وإيتاء الزكاة، اللي عنده زكاة لابد يخرج زكاته يربح بها، واللي ما يخرجهاش راه يتعب بها برشا، صعيبة ياسر ياسر ياسر الزكاة. صعيبة اللي إنسان ماهوش ما يسألش عليها، ما يشوفش اش عنده، ما يشوفش كلاته، لا ولا يبدا يتوان عليها حتى يتثقل عليها عام ورا عام، بعتلي معاش نجم يخرجها، راهي كلها يعني ثقيلة جدا في الميزان يوم القيامة. ربي يحفظنا إن شاء الله.
1: وحج البيت وصوم
2: حج
1: رمضان.
2: البيت وصوم رمضان.
1: حج نعم. البيت لمن استطاع إليه سبيلا.
2: نعم.
1: لكن سمعت كذلك أنه فما لازم تكون فما النية كذلك. نهار سمعت من العلماء متاعنا تحدث وقال أنه حج البيت صحيح أنه الإنسان ربما يقول لك توا ما نقدرش ولا ماديا ولا اللي هو، لكن قال لك لازم يكون في النية متاعك في قلبك أنه يا رب أنا ناوي، لكن إلى أن تتوفر هش الشروط هذه.
2: اي بارك الله فيك. نعم لابد من النية، ناوي نحج. مش كما واحد مات ناوي حج، ولا مات عمره ما نوى بشي حج. خليها كاك يزم ينوي، لأنه مدام ربي قال من استطاع إليه سبيلا يزم ينوي ويجتهد ولو بأقل الأمور.
1: نعم.
2: منها يقلل من تبذير، منها يقلل من الحاجات الزايدة، منها يخبي يعمل بينه وبين ربي سبحانه وتعالى العربون، ويلم شوية ويجتهد ويقول إن شاء الله يا ربي
1: البركة على.
2: نعم.
1: ربي سبحانه. نعم. وتعالى. وصوم رمضان هذا واضح للأمر ما تنجمش فسره فيه أكثر. يعطيك الصحة فضيلة الشيخ، ربي يبارك لك. إن شاء الله هذه كانت حصتنا الأولى في برمجتنا اللي انطلقنا فيها في خريف شتاء في من كلام المصطفى في الموسم الرابع. الحمد لله إن شاء الله دائما في الاستماع، إن شاء الله دائما قدم لكم الإضافة والإفادة مع أحاديث الحبيب عليه الصلاة والسلام. القلوب تفرح وتنور يا رب العالمين. تحية مريم فجاري، فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد، شهية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: من كلام المصطفى، من كلام المصطفى. تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة، من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 28 من الآية 51 من سورة النحل إلى الآية 128 من سورة النحل بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 28 من الآية 51 من سورة النحل إلى الآية 128 من سورة النحل بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وكرمه، وسن الدين وعظمه، ووضع البيت وحرمه. الحمد لله الحمد لله الذي سخر الطير وألهمه، وسير السحاب وكرمه، وأنزل الكتاب وأحكمه، ورفع القمر وقومه. الحمد لله الذي خلق النحل وفهمه، وحفظ إبراهيم من النار وسلمه، ونادى موسى وكلمه، ووهب سليمان ملكا وفهمه، وأرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وعلمه. سبحانهما أعلى مكانه وأعظمه، سبحانه من إله حليم ما أعظمه، سبحان الله العظيم الذي أمات وأحيا، وأضحك وأبكى، وأنزل الماء وأجرى، وأنه هو رب الشعرى. له الحمد، له الحمد في الآخرة وفي الأولى، وله الحمد ما أعطى وما أهدى، وهو الذي أخرج المرعى، وله المعاد وإليه المنتهى، وعد المؤمنين المتقين جنة المأوى، لهم ما يشاءون فيها خالدين.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب, من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده, وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته, وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته, فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
0: من القلب, من القلب إلى القلب.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقى حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء, غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب, من القلب.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة, إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقاد السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 527 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 100 إلى الآية 104 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المرزي
3: ياسين المرزي،
1: مرحبا بكما وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم.
4: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم.
1: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
4: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
1: تلك القرى نقص عليك من أنبائها.
4: تلك القرى نقص عليك من

0: من قبل
1: ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل
0: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين
1: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين
0: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين
1: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين
0: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها
1: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها
0: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين
1: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين
0: وقال موسى يا فرعون إني رسول

0: رب العالمين.
1: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
1: بارك الله فيك، أحسن، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
1: أحسنت، بارك الله فيك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى البيت 56 من شرح المقدمة الجزرية، حيث يقول فيه الناظم عليه رحمة الله: وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعران ظلوا. اشتمل هذا البيت على تتمة المواضع التسعة لكلمة ظل، أي بمعنى الدوام. وذكر هنا وظلت وقد وردت في سورة طه، حيث يقول المولى عز وجل: الذي ظلت عليه عاكفا. كذلك ظلتم في سورة الواقعة، فظلتم تفكهون. الموضع الخامس: لظلوا من بعده يكفرون في سورة الروم، وكذلك فظلوا فيه يعرجون في سورة الحجر. وفي سورة الشعراء: فظلت أعناقهم لها خاضعين. وهنا أشار ظلت شعراء، أشار إلى الصورة. والموضع الثامن أيضا من سورة الشعراء: فتظل لها. هذا مستمعينا الكرام، ونعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا

0: إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم.
1: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم.
0: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
1: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
0: تلك القرى نقص عليك من أنبائها.
1: تلك القرى نقص عليك من

0: من قبل
1: ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل
0: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين
1: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين
0: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين
1: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين
0: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها
1: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها
0: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين
1: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين
0: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين
1: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين
0: مستمعين الكرام مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: رياض الإملاء رياض الإملاء حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من

وكم لله من لطف خفي، وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج بالقلب، ففرج لوعة القلب الشجي، وكم يسر أتى من بعد عسر، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج لوعة القلب الشجي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الصمد العلي، وقل يا ربي بالهادي أغيثني، وقل يا ربي بالهادي أغيثني يغار

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية الأولى إلى الآية 98 من سورة الإسراء بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية الأولى إلى الآية 98 من سورة الإسراء بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
3: القرآن به القلب اطمان،
2: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
3: إنسان نبي شريف عفيف.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الطبيب الحسيب.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة رفقة شيخنا هشام الصدقاوي اللي معنا في الاستوديو حاضر. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بكم. مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طيب شيخنا، احنا مع اسمه سبحانه وتعالى ما زلنا في رحاب اسمه المانع شيخنا، ونحن نقتفي أثر هذا الاسم العظيم من خلال القرآن الكريم، من خلال السنة النبوية المطهرة، من خلال ما يتركه كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى فينا، وما يفعله من أثر في هذا العبد سبحان الله. يعني لكل اسم أثر عظيم في النفسية، في السلوك، في العلاقة بالله سبحانه وتعالى، والعلاقة بالنفس، والعلاقة بالآخرين شيخنا. وأردنا أن نبحث في هذا المبحث العظيم من خلال قصة سيدنا لقمان مع ابنه شيخنا، ووصل بنا الحديث في العدد الفارط إلى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، وهذا من تمام المنع شيخنا، لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إعلانا عن عدم الكبر والتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى. نواصل شيخنا.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. يعني ما زال هذا الاسم العظيم اسم الله المانع يشدنا إليه شدا،
1: نعم،
2: نظرا وأن كما قلنا في الحلقات السابقة أن الإنسان يحتاج إلى هذا الاسم في كل حركة يتحركها حتى يمنع الله سبحانه وتعالى عنه كل الأسوأ، ويمنع عنه أن تأتي حركته خارج المنهج. لذلك هذه الوصايا القيمة، وصايا لقمان لابنه، تتنزل في هذا الإطار.
1: نعم.
2: أراد أن يجنب ابنه السلوكيات الخاطئة.
1: نعم.
2: وصورة لقمان صورة ذكية تعتني أصلا بالأمور العقائدية والأخلاقية، والوصايا كلها تنصب تقريبا في هذا المصب، في مصب معناها تسوية السلوك.
1: نعم.
2: في مصب معناها في اتجاه توجيه السلوك البشري نحو السلوك السوي. ولذلك بعد أن وصاه الوصايا التي تستقيم بها علاقة العبد مع غيره،
1: نعم،
2: أراد أن يوجهه إلى ما يستقيم الإنسان مع نفسه. الوصايا الأولى هي وصايا متعلقة بالعلاقة الإنسان بغيره.
1: نعم.
2: أما الوصايا هذه ولا تصعر بعد ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، بعدها مش تجي الوصايا اللي هي متعلقة بالوصايا التي تنفع الإنسان في حد ذاته، يعني تقيمه على معناها ترويض نفسه، وترويض نفسه نحو الصراط المستقيم، يعني واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هذه متعلقة بالإنسان. لكن نحن ما زلنا في علاقة الإنسان بغيره. لما قال له ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، شوف العلة، مش أعطيه العلة علاش، إن الله لا يحب كل مختال فخور، يعني الذي يمشي في الأرض مرحا والذي يصعر خده للناس، يميل خده للناس، هذا إنسان مختال
1: فخور.
2: من هو المختال الفخور؟ هذا الذي نريد أن نبينه في هذه الحصة. من هو المختال الفخور؟ شوف، احنا قلنا ما قبل كل آية تحمل في طياتها رموز إحالة.
1: نعم.
2: لآيات أخرى في القرآن الكريم. وهذا من الأسلوب البديع في القرآن الكريم.
1: شيخنا الختال نفس الشيء.
2: ختال هي نفس ختارن. هذيك ختارن. نفس في نفس المعنى تقريبا. أما قبل أن نذهب إلى الكلمات المرادفة، هات خلينا ناخذ كلمه نفسها هذه مختال فخور. هتخل نشوفها أين وردت في القرآن الكريم.
1: نعم.
2: وكيف ما وردت في القرآن الكريم. هذا هو التمرين الذهني اللي معناه تقريبا تحملك كل آية إلى تمرين ذهني. كل آية تحملك إلى أعمال العقلي وإلى تمرين ذهني لتنظر ولترى ولتدرس كذلك أينما جاءت كلمة مختلف فخور في القرآن الكريم. أنا وقت اللي هكاك حبيت شوف القرآن الكريم أين وردت كلمة مختل فخور، وجدتها أنها وردت في 3 سور، منها سورة لقمان، لكن السور الأخرين ثانين وردت في سورة الحديد، وردت في سورة النساء، وردت في سورة الحديد وهي سورة مدنية، وردت في سورة النساء وهي كذلك سورة مدنية. لكن وقت اللي تحقق في السياق القرآني وتتبع السياق القرآني أينما وردت في سورة النساء وفي سورة الحديد ستجدها متعلقة بأوصاف أخرى أنت لا يمكن أن تخطر على قلبك ولا على عقلك. شوف في سورة النساء كيف ما وردت. وردت في سورة النساء عند قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. كم اللي بعدها؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يا العجب. الذين قالك الذين تعود لمن؟
1: على المختال الفخور.
2: الذين يبخلون أعطاهم ربي أوصاف أخرى لا تخطر على قلبك. ما علاقة المختال الفخور بالبخل والأمر بالبخل؟ مش البخل بركة، هم بخلاء
1: ويأمرون بالبخل. يعني إفساد على نوعين، إفساد النفس وإفساد الغير.
2: هل تخطر على قلبك
1: أبدا
2: أن المختال الفخور هو بالضرورة بخيل ويأمر الناس بالبخل؟ وما تعلق وما هي متعلقات معناها البخل بالمختال فخور؟ وعلاش المختال فخور هو بالضرورة هو يكون بخيلا؟ ثم في سورة الحديد نفس الشيء، نفس الآية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. نفس الآية وما يتولى فإن الله الغني الحميد. أما نفس الآية باش يورينا ربي سبحانه وتعالى أن هذا المختال الفخور الذي يختال على الناس ويتكبر على الناس ويتفاخر على الناس، بما يتفخر على الناس؟ هو بنعم الله، والنعم ذيك الذي ينعم بها الإنسان، هل أتى بها هو؟ من من به عليه
1: الله.
2: من بها عليه؟
1: المولى سبحانه وتعالى.
2: من أنعم بها عليه؟
1: المتفضل.
2: كيف ينعم الله عليك بنعم ثم بتلك النعم تتفاخر وتتكبر على الخلق؟ ثم لا يكفي كذلك، ترد تلك النعم لك لنفسك، إنما أوتيته على علم عندي من عندي أنا، وتنسى ربك وتنسى المنعم. أنت نسيت المنعم أو تنسيته، ثم نعم ذيك استعملتها في معصية الله. 3، شو أريك الجرائم التي يقترفها المختل الفخور. أنت نسيت ربك، نسيت المنعم، ذكرت النعمة ونسبتها لنفسك. 4، استعملت تلك النعم في معصية الله. 5، تكبرت بها على خلق الله وقلت أنا عندي وغيري ما عنديش، ما عندوش، وتحب حتى اللي عنده يكون ما عندوش، ولذلك أنت بخيل. وعلاش هو بخيل؟ أنت تتصور علاش بخيل؟ علاش المختل الفخور يكون بخيلا؟ يكون بالضرورة بخيلا. علاش؟ لأن الاختيال والافتخار يقسي القلب، والقلب لما يقسو القلب باش تولد يتكلس القلب، وذلك كل قسوة من القلب تؤدي إلى شنو؟ إلى البخل وإلى الشح. عبر عنه
1: وش قال سيدنا عليه الصلاة والسلام في البخل؟ البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه.
2: كيفاش؟
1: قلبه قاسي.
2: هذيك عد أنواع البخل والعياذ بالله. أشدها هو من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. البخيل. والبخل يؤدي إلى الشح والعياذ بالله. والشح أعم من البخل، لأن البخل ممكن متعلق بالمال أكثر من كل شيء، بالطعام. أما الشح والعياذ بالله شح، حتى النفس ما تحبش تجود به على غيرك. أول نصيحة، حد نحبش ينصح غيره، يقتر على غيره حتى في النصيحة والعياذ بالله، يشح بالنصيحة والعياذ بالله.
1: ويأمرون الناس بالبخل شيء أكثر من هكذا.
2: أنا قلنا إحنا هو يبخل ويأمر الناس بالبخل، وهو قمة البشاعة بصراحة. تاع الإنسان تجرد من إنسانيته،
1: نعم،
2: انخلع من إنسانيته، عشان عنده حتى أي إنسانية.
1: نعم.
2: الذي يبخل ويأمر الناس، وعليش لماذا يأمر الناس بالبخل؟ حتى يكونوا مثله. تتعرف أي مجرم، أي إنسان،
1: ماذا به الناس كل كيفه،
2: الناس كل تولي مجرمين كيفه.
1: صحيح. نعم.
2: حتى ما عادش ينعت بالإصبع الواحد ويشعروا إليه بالإصبع الواحد، حتى لا يكون استثناء. يريدوا أن تشيع الفاحشة، وذلك عشان ربي شد عن بالذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. أن هذا هو شأوهم، هذا هو دأبهم، وهذا هو الدأب بتاعهم. كل إنسان صاحب معناها فاحشة، صاحب كبيرة من كبائر، إلا ويريد يريد أن يكون كل الناس مثله، ولا واحد يكون شريف، ولا واحد يكون عفيف، ولا واحد يكون محسن، ولا واحد يكون معطاء، ولا واحد يكون سخي. حبش البخيل يريد أن يأمر الناس بالبخل حتى يجعل أكثر الناس مثله هو. كذلك الشيطان، الشيطان هو لما كان استكبر ولم يسجد لله سبحانه وتعالى، ها، لتجدن أكثرهم غير شاكرين، لا يشكرون الله، ولا تجد أكثرهم شاكرين، هكذا توعد الشيطان. هو لم يشكر ربه وتمرد على ربه، يريد من كل الخلق أن يكونوا مثله، لذلك توعد بالإغواء والإغراء إبليس اللعين. فهذا هو المختل الفخور، حاجة لما كناش احنا نتصورها بكل أنه هو بخيل في حد ذاته. وشفت كيفاش معناها في الصور المدنية وردت الأوصاف البخل. علاش؟ أن في البيئة المدنية، بيئة المدينة بيئة تشريع، فيها شرع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأحكام المتعلقة بالصدقات وبالإنفاق، ولذلك تجد صفة البخل هذه في سياق الإنفاقي، ممزوجة بك الكبر وبك الخيلاء وبك معناها شفت كيفاش الكبر والخيلاء في البيئة المدنية يؤديان إلى شنو؟ إلى البخل بالأمور المالية، معناها عندها أثار سيئة جدا، أثار خبيثة على كل ما هو متعلق بالإنفاق. المختال الفخور في البيئة المدنية يسطو على غيره، يمنع حق غيره، يمنع الصدقات، لا يتصدق ويمنع الصدقات على شكلة الآية لسورة المعون.
1: يمنعون
2: قبلها، يراؤون الناس ويمنعون
1: المعون.
2: يراؤون الناس شنو الرياء، مش هو بيدو الاختيار والافتخار تاع الآية القرآنية، كيفاش الالتصاق تاع المعاني بين الصور المكية والصور المدنية. سبحان الله، ما أجمل القرآن الكريم، خاصة عندما نقرأه بتدبر هكذا وتفكك وتعمل تفكيك لكامل المنظومة. خطر القرآن الكريم يرسي في منظومة كاملة، البيئة المدنية وعندها تعلقاتها وعندها طبيعتها وعندها صبغة متاحة، والبيئة المكية حاجة أخرى. لذلك كانت الصور المكية تقريبا تستجيب لكل متطلبات المرحلة المكي، والصور المدنية تستجيب كذلك لكل متطلبات المرحلة المدنية من أحكام وتشريع خاصة. بينما إذا فإذا كان الاختيال والمختال الفخور له أثار سيئة على العلاقات بين البشر، وخاصة في مادة الإنفاق، وخاصة في كل ما متعلق بالمال، لأن المال قوام الأعمال. أنت تعرف اللي ربي سبحانه وتعالى في سورة النساء اللي هي سورة مدنية مرة أخرى، لما تكلم عن منع الإنفاق وعن أكل أموال الناس بالباطل، لأن أكل أموال الناس بالباطل متعلق بحق المال. لما أكلت مال غيرك بالباطل فقد أعدمت قوام عمل قوام حياته، فكأنما قتلته.
1: علاش في سورة النساء بالذات شيخ؟
2: مدنية تعلق بالأحكام، العلاقات بين البشر،
1: وخاصة النساء في مسألة القوامة وفي مسألة الإنفاق.
2: أنا قلنا إحنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. قال هنا ربي مباشرة، قال هنا ما تأكلوش أموالكم بينكم بالباطل، لأن هذيك السرقة متاع أموال قد اغتصبت حق غيرك، اغتصبت مال غيرك فقد اغتصبت له قوام حياته،
1: وكأنما قتلته.
2: ولا تقتل أنفسه إن الله كان بكم رحيما، وما يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إذن المختال الفخور في البيئة المدنية، شفنا أثاره الوخيمة، أثاره السيئة جدا، باعتبار أنه يسلب حقوق غيره ويمنع المال، يمنع حق المال عن غيره، فكأنما قتل الناس، فكأنما أعدم قوام حياتهم. وهذه هي هذا القرآن، السياق القرآني، البراعة، أين براعة القرآن الكريم بأسلوبه هذا؟ وهو كلام الله. في السورة المكية أعطانا أثر أخرى، أعطانا أثر أخلاقية، لأن البيئة المكية صبغتها شنية؟ أمور أخلاقية عقائدية، بناء أخلاقي عقائدي، بناء أخلاقي عقائدي، مش حكم شرعية. مازالت ما تكونتش المجموعة، مجموعة جماعة المسلمين لم تستقر بعده، مش تستقر في المدينة، وين يقع تنظيم الحياة وتنظيم العلاقات بين البشر، تنظيم جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والأحوال الشخصية، وكل كل كل في المدينة. في المكة 13 عام أكثر من اشترى عمر الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم قضاها في رفع القواعد من البيت، رفع القواعد من بيت الإسلام. فإذا كان إبراهيم الخليل قد خصه الله وقد شرفه برفع القواعد من الكعبة، بيت الله اللي هي الكعبة، بيت الحرام، فقد شرف نبينا بأشرف من ذلك وأصعب كثير من ذلك برفع القواعد من بيت الإسلام. صح العقائد ثم رفع الجدران. قلنا احنا الأخلاق، البناء الأخلاقي بمثابة الجدران والأسقف، هذاك هو السياج اللي يحمي القواعد، اللي يحمي العقيدة. ما الذي يحمي العقيدة؟ إذا البناء الأخلاقي.
1: نعم شيخنا، لما استعمل المولى سبحانه وتعالى لفظ لا يحب هنا؟ لا يحب كل مختال فخور، يعني إخراج كل من اتصف بهذه الصفات من المحبة الإلهية.
2: من أغلظ الوعيد الذي رأيته في القرآن الكريم، هذا وعيد غليظ مغلظ، وعيد شديد من الله سبحانه وتعالى، حينما يقول إن الله لا يحب المسرفين، لا يحب الظالمين، لا يحب الفاسقين، لا يحب كل مختال فخور. كل راه كل مختال، مش مختال واحد، كل مهما كان، كل مختال فخور لا يحبه الله، والذي لا يحبه الله
1: مطرود من الرحمة، مطرود من رحمته.
2: الذي لا يحبه الله هو معناها قد أطرده الله سبحانه وتعالى من رحمته. الله يحب الصادقين، يحب المؤمنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، ولكن لا يحب كل مختل فخور، يحب المحسنين في مقابل البخلاء والعياذ بالله، والذين يأمرون الناس بالبخل. لذلك كانت في المرحلة المكية في سورة لقمان اللي هي سورة مكية كانت تعلقاتها تعلقات المختل الفخور باش شيء أثاره أثاره أنه أخلاقه عادمة والعياذ بالله. لذلك بعد أن قال إن الله لا يحب كل مختل فخور أعطاه لقمان في وصيته لابنه أو ما قالوا قال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، لأن هذه النتائج راهي نتائج هذه تصعير الخد والمشي في الأرض باختيال وافتخار هي من أثار شتية الاختيال والافتخار، هي من أثار صفة كل مختل فخور. كل مختل فخور راهو عنده هذه الأثار ذي الوخيمة، أثار أخلاقية بحتة. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، فقدم الأثار على الصفة ثم ذكر الصفة. في السورة المدنية قدم الصفة ثم ذكر الأثار. وكل أثار متعلقة بالبيئة التي نزلت فيها الآية القرآنية، قوة متاع القرآن الكريم. وبعد شيء يقول لك القرآن متضارب في بعض وراء ثم آيات تعارض آيات وهم ما هموش فاهمين حتى شيء. صدق هذا هكذا، هذه نتيجة الدراسة والتحقيق في الآية القرآنية وتدبر الآية القرآنية. تدبر خطر ربي يفتح عليك، خطر اللي ما يدبرش كلام ربي سبحانه وتعالى أولا ساعة يجمد مخه ثم يغلق قلبه. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب
1: أقفالها؟
2: وهو راهو يجعل القفل على قلب، هو الذي ختم على قلبه بيده بنفسه. لما لم يتدبر كلام الله هو الذي ختم على قلبه، سكر القلب متاعه. ليه؟ معناها لا يزي جمد مخه، ما عادش يخدم مخه، ما عادش يستعمل مخه وعقله. والحال أن الآية القرآنية كلها تفتح الأذهان وتشرح الصدور
1: وينعت من يجتهد بالكفر والبدعة وغيرها شيخنا من الأمور.
2: هذك هي يبخلون ويأمرون
1: الناس بالبخل،
2: داخلة في الإطار ده، داخلة في البخل والأمر الناس بالبخل. هو ما يحبش ينشط وما يحبش يخلي غيره ينشط، هو ما يحبش يجتهد وما يحبش يخلي غيره يجتهد. لا لا تجتهد، أغلق باب الاجتهاد. يا سيدي قلنا الاجتهاد مقبل عنده ضوابطه، والعلماء الأمة اجتهدوا في وضع ضوابط للاجتهاد. صحيح مش كل من هب ودب سيجتهد، إنما لا تغلق باب الاجتهاد عند خاصة بالنسبة للعقول النيرة، خاصة بالنسبة للذين تعلموا وأخذوا ودرسوا علوم القرآن ودرسوا ضوابط الاجتهاد. القرآن الكريم هذه القوة متاعه في الحث والحث على استخدام العقل، التفكر بالعقل والتدبر باش بالقلب.
1: هذا هو
2: إن شاء الله نكون قد على الأقل ورينا
1: بلغنا
2: وضحنا على الأقل اللي احنا مكثنا فيه. عند عتبة
1: اسم المن
2: واحدة ربنا مختار فخور، ورأينا ورودها في القرآن الكريم.
1: صحيح
2: كما وردت سواء كان في الصور المدنية أو في الصور المكية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دين.
1: آمين يا رب. الله. آمين يا رب العالمين. الله يباركنا فيكم شيخنا هشام صدقاوي، مشكور جدا. إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل. بارك الله فيكم، خليوا السادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.